الله النفس زكية، وأخيه إبراهيم بن عبد الله النفس الرضية، وأخيه أحاد بن عبد الله، وأخيه الرابع إدريس بن عبد الله. هؤلاء الثوار الذين قاموا على الظلم والجور في أيام بني أمية وبأيام بني العباس، وخذلهم الناس لأنهم قد فت في أعضادهم ما يرويه علماء السوء ووعاظ السلاطين في فضل بني أمية وفي البعد عن أهل البيت، حتى يعني أثرت هذه البصمات حتى في قلوب المحبين، ما بقوا على ما هم عليه من الحب وعلى ما هم به من الارتباط. فالإمام زيد بن علي عليه السلام كان بعد يعني بعد ما قتل الإمام الحسين، كان الإمام علي بن حسين زين العابدين سلام الله عليه لا زال صغيرا، يمكن في 20 أو 15، ما بين 15 إلى 20 أو 25، يعني عاد صغير شباب. فعاد إلى المدينة مكسور البال، يائس من هذه الأمة، ما عاد هذا البال صح، ولذا لم يقم ولم ينهض ولم يدعو، يائس منه. إذا كان الحسين عليه السلام الذي تربى في أحضان رسول الله علي بن أبي طالب، والذي كان له مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في حياة رسول الله، وخذله من يعرف رسول الله أو ما بينه وبين رسول الله إلا شخص، فكيف ينتصر بهم؟ هنا يأس منهم وترك هذا، ترك هذا الأمر إطلاقا ورغب عنه، ما هو رغبة عن الثواب، لكن رغبة معرفة من داخل قلبه أن هؤلاء لا ينتصر بهم الدين. وعاش مدة طويلة من الزمن، وفي آخر أيامه أهديت له جارية، فكان يريد بها لأحد أولاده محمد الباقر سلام الله عليه، قالت يا أيها الشريف أو أيها الخير أنا أريدك أنت، قال ما دام اختارت ولا تشبه ما عاد في داوية أنت، كانت جارية فأعتكها وزوجها أو نكحها من الكريمين. المهم أنجبت له زيد بن علي سلام الله عليه على آخر أيامه، أعتقد أنه في أصغر من سن جعفر بن أخي جعفر بن محمد، تربى في أحضان علي بن حسين ثم في أحضان أخي محمد الباقر، وعل ونهر في يعني من العلم على يد أبيه وأخوته هو بن محمد في المدينة المنورة، وكان شديد الفطنة ذكي يستلهم الأمور، حتى أنه من شدة ذكائه ويعني فهمه وفطنته طلب من أخيه محمد أن يعطيه كتابا لأبي، كان قد ألف أبوه كتاب علي بن حسين في مسائل الفقه والمأخوذة من كتاب الله مثل رسول الله، فطلب هذا الكتاب زيد عليه السلام من محمد أخيه محمد الباقي سلام الله عليهما وعلى آبائهما وأهلهما. فتفاجأ محمد عن أعضائه شاغل مدير الشغالة، وهذا جاء فيها أنا فهمي الذي كدر أطلب عليه، أنكب على كتاب الله وعلى ما وصله من سنة رسول الله، وأخذ في تدوين كتاب يسجل فيها المسائل الفقهية. فتذكر محمد بن علي سلام الله عليه بعد أيام وقال يا زيد أراك رغبت عن كتاب أبيك، يعني ما ذهبت عنه ما طلبته، قال قد استغنيت عنه بكتاب الله وسنة رسول الله، قال ماذا صنع؟ قال قد يعني دونت مدونة فيها هذه المسألة، قال هات اقراها علي، فنشر كتاب أبيه وجعل يملي من هذه المسألة، وقال بينها وبين ما في كتاب أبيه، فإذا قال لم يحرم حرفا أخذ نفس المسائل اللي في كتاب أبيه موجودة عنده مع أنه ما قرأ، أخذها من كتاب الله ومن رسول الله، لا فهم فطن، وانكب على القرآن تلاوة وتفهما وتطبيقا حتى أنه كان يسمى حليف القرآن، هذا قبل دعوة، حتى اشتهر بين أهل البيت بأن السيد عبادة وزهادة وعلما وشجاعة.

معروف، وضيع مكتوب وضيع برسالة وضيع برزه يدرس به وضيع. فرأى أنه بالتدعاه ولكن على حكمة وتوجية، يعني ما هي يغراش بطل. فهنا سوى رسالة إلى علماء المسلمين، تعرفوها منكم من قد طلع عليها، أرسل أطنانة حنانة يستنهض بها ويناشدهم ويخاطبهم بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله من وجوب تغيير الظلم وجهاد الظالمين وبث دعاته. صديقه صديق من طلبته والخلص من أصحابه، ما بقي نصر في أمصار المسلمين إلا وأخذت لها البيعة. يمكن بقي 10 سنوات فما توفى حتى استحكم الأمر، وقد أراد النهوض وقد حدد له وقت يقوم فيه، والدولة الأموية لم تكن غافلة داري في دور هذا، ولكنها بنتش تترصد له تأخذه على غره وتشينه. وهذا كان زين سلام الله عليه، بطل ومقدام وجسور وفي كل الصفات. أخيرا دخل إلى هشام بن عبد الملك الملك في آخر العام الهجري، يمكن ما في رمضان ولا في شوال ولا في، من عام 223. فقابله في مقابلة سيئة منها أنه ملأ المجلس بحاشم وقال لا تدعوا لزيد مكان يجلس فيه ما يجوز فيه واحد حتى استنفذ المكان وأذل الأدخل. يقول هي إنها ما يجري وين يجلس وأذن ضمن ولا يبعد في قاعدة هم على كراسيهم وعلى رايكهم ويبعد صلبة زيادة في يعني الخبز واللعب. ومن هناك أول سؤال طرحه قال ما فعل ما صنع أخوك البقر؟ يريد محمد الباقر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يسميه باقر الغنم وأن تسميه البقرة. قال قد أخبروني أنك تحدث نفسك بالخلافة وأنت ابن أمه. قال خبروني أنك تشتي الخلافة وتشتي في مكاني من ذنب الله ابن أمه. قال النبوة أعظم شأنا من الإمام، وقد أرسل الله إسماعيل وكان من ذوي العزم وهو ابن أمه. دار بين الحديث كثير. وفي خلال هذا الجلسة أو جلسة أخرى في نفس المحاورة بينه وبينه في شؤون متعددة حضر المجلس يهودي فجعل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عليه زيد وقال والله لو تمكنت لأخطفن ما فيه عينك أو قال لأخطفن منك روحك. فقال له هشام هذا الجبار العنيد قال إيهن يا زيد لا تؤذي جليسنا. فمنها خرج مغاضبا وهو يحدث نفسه بأنه لا بد من أن ينتقم من هذا الجبار الذي يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه. فخرج وهو يترنم بالبيت الشعري من أحب الحياة مات دليلا، من أحب الحياة مات دليلا. ولذا دخله ولده يحيى في أبيات شعرية ودخل هذا الكلام فيه فقال يا ابن زيد ألست مهجية زيد فاتخذ في الجنان ظلا ضليلا، كن كزيد فأنت مهجية زيد تتخذ في الجنان ظلا ضليلا، يا ابن زيد أليس قد قال زيد من أحب الحياة مات ذليلا. فخرج ونبى على أصحابه أنه صاروا لي نخرج نجاهد هذا الجبار، ولكن أصحابه خبر رغم أنه بلغ المبايعون للحسين زيد بن علي فوق 10,000 يمكن 12,000. وأخيرا اعتل منهم من اعتل بأن جعفر هو الإمام وأن من الإمام إمامنا جعفر. قال إذا لم تشاركونا وتقاتلوا معنا فانصرونا بسلاحكم وكفوا عنا ألسنتكم وأيديكم. قالوا لا رما ما بالله أنت من الإمام ولا أنت شيء والإمام جعفر. قال ابحثوا كتابا إلى جعفر فإذا قال هو الإمام فقد صدق. قالوا إن الطريق مقطوعة.

0: الرسول صلاحي بل يكلف 40 دينار، قال قد صرفتها لكم من بيت المال، فابعثوا إليه رسالة هذا 40 دينار. قالوا ها إن ابن أخي سيد جاري كان ويحكم الإمام مني جاري من غير ضرورة، فإلجا مني يقول مني الإمام ومن الإمام من دون ضرورة ولا إلجا، مش بيجي عليهم الضر مني وأنا في الكوفة وهو في المدينة وأنا تحت الحصار وتحت الضاد وهو في نهر. قال والله لا من بايع إمام، إنما إمامنا جعفر. قال اذهبوا فأنتم الراكبة. هذا الحديث هو الذي يرويه أهل البيت عليهم السلام، وصاحب الدار أجرى بالذي فيه، لا كما يرويه السنيون اللي يقولون إيش قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان. قال لا لا أتبرأ منه. قال إذا نرفض. قال إذا أبوه فأنتم الراكبة. فيذمونا من نال من أبي بكر أو من عمر أو عثمان، أو قال إن علي مقدم عليهم قدر يجعلون ليل منهم في النهر. تحدث عن في هذا المجال الإمام مجد الدين سلام الله عليه في كتابه لوامع الأنوار وفي غيره من الكتب، لكن أشبع الموضوع في لوامع الأنوار، وقال حتى ولو فرضنا وتنازلنا منازلات جدل سلمنا تسليم جدل على أن السبب هو أنهم قالوا له برا من أبي بكر وهم، فلم يكن تسميتهم بالرافضة للتبدي إنما لربهم لزيد، ولذا سموا الرافضة. هل لأنهم رفضوا زيد أم لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر؟ ما ذكروا أبو بكر وعمر بالرفض ولا شيء، قالوا أنت برا منه، فسموا رافضة لربهم للجهاد بين يدي أئمة أهل البيت ومن زيد عالمنا. فمن رفض أهل البيت ورفض الجهاد بين يديهم فهو الرافضي في الواقع، سواء كان سني ولا شيعي، الرفض هو الترك للجهاد بين يدي أهل البيت عليهم السلام. هذه يقر في قلوبنا هذا الشيء منظور في كتاب لهم عن أنوار سيدي مجد الدين وغيره من كتب أهل البيت عليهم أن الرافضي أي من يستحق الرفض، كلمة الرفض هو من رفض الجهاد بين يدي أهل البيت عليهم السلام، لأن الله أمرنا بالجهاد بين أيديهم، وقال من سمع واحيتنا أهل البيت ولم يجبه أكبه الله على من خليه في نار جهنم. فينبغي أن كن نستلهم يعني نتذكر تاريخ أئمتنا عليهم السلام وذكريات تضحياتهم، ونستلهم منها ما يبعث فينا الأمل، وما يلهب فينا الغيرة، وما يبجر في قلوبنا حب التضحية وحب الجهاد وحب الإنفاق. حب التضحية بكل ما يعني تعني الكلمة، تضحية بالروح وهو أعز شيء عند الإنسان، تضحية بالمال، تضحية بالأهل، تضحية بالوقت، تضحية بالراحة، تضحية بالمال، تضحية بإيش؟ بترك بعض ما يستلذ به من مأكول ومشروب، حتى الراحة في المدافي والجلسات نضحي بتركها، لأن احنا لا نحتاج نصعد الجبال، لا نحتاج نقطع الأودية، لا نحتاج نقعد في هجير الشمس، لا نحتاج، كل هذا نحتاج إلى تضحية. فتاريخ أهل البيت عليهم السلام يملأ القلوب شحنة ورجولة وغيرة على دين الله، ويعني حماس، ويعني دين بمعنى الكلمة، دين بمعنى الكلمة، ما الدين مجرد انك تصوم وتصلي وتقوبع لا، هذا نوع من انواع الدين. لكن انظر وصف امير المؤمنين عليه السلام، قال هو الضحاك هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ان آن اضطرابه، يعني يكون في المعركة شيء وفي البيت شيء آخر، يكون كذلك وصف الله إيش للمؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم فيما يكون بيننا بين، بدل ما نتنازح على جبر عرض ولا نحوه ونسفك ما بعضنا الآخر وكون بالقلب يسود على صاحبي على سلمة ولا على، نكون رحماء فيما بيننا، لكن على العدو لا، نكون أقسام الصخر أقسام الحديد حتى يرجعوا ويفيئوا. ومن ضيع وفاء وتاب وأنا نرجع له بالرحمة والشفقة، حتى من لم يؤمن، حتى من لم يسلم، ولكنه دخل في انضاج كان من الإسلام، أعطى الجزية. إذا كان كافر لكن أعطى الجزية نقبلها منه ونرحمه ونشفق عليه ونعيش نتعهد بالرعاية. دين دين دين رحمة، ما هو دين عنف. العنف ما بلا في أوقاته كالبلسم، يعني هو كالكي كالميزة، لا يستخدم إلا للضرورة. آخر العلاج الكي، وآخر الجهاد، لأن الجهاد مواقف ومواطن عدة، منها التضحية بالراحة وتخرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى تنشر دين الله، وآخر الجهاد مشك السيوف وسلها واستخدام السلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهج بنا منهاج الحسين وزيد، وأن يسلك بنا مسلك أهل البيت المطهرين ومسلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأن يأخذ بأيدينا ويقود بنواصينا إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا ونصرة ديننا، وإلى ما فيه تبليغ أحكام الله وتنفيذها، وإلى ما فيه تطبيق أحكام الله وتنفيذ الحدود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
2: آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجر به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 63 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، مسألة الربا وأكل الربا. أراد الله سبحانه وتعالى من المال أن يكون نعمة لعباده، وحدد وضرب لهم طرقا وأمورا بها يتناقلون المال من يد إلى يد وينتفعون ويقلبون المال، فجعل المال رزق من الله سبحانه وتعالى وليس نقمة، ولذلك حرم مسائل متعلقة بالمال بسبب ضررها على المجتمع وبسبب ضررها على الأمة. فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة، في معناه الربا هو طلب الزيادة أو هو الزيادة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، شبه الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، شبههم بتشبيه عظيم في حال أكلهم واستمرارهم على الربا، قال: لا يقومون من حالتهم التي هم عليها في أكل الربا واستمرارهم على أكل الربا، لا يقومون إلى الحياة وإلى بقية مسائلهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حياتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة تخبط، مليئة بالتخبط، مليئة بمن أو مثله مثل من مسه، يعني من أصابه الجنون. هنا المس كالذي أصابه المس. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال الإمام القاسم سلام الله عليه: المس هنا اللمم، واللمم فهو الجنون، إذن كمن أصابه نوع من الجنون، يعني لا يتصرف في الحياة الآكل للربا، فهنا ضرر عظيم للربا، ضرر كبير وخطير، أن من يأكل الربا أن أثر الربا ينعكس على حياة الآكل للربا، على حياته وتصرفاته في بقية المسائل، لأن الله شبهه كمن قد مسه جنون وهو يتخبط، كمن مسه الشيطان بشيء من المس واللمم والجنون فهو يتخبط في أعمالك، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، يعني قال الآكلون للربا وهم حينما يأكلون الربا يبررون لأهلهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع سواء، الربا والبيع بمنزلة سواء لديهم وفي تصورهم، لكن الله أجاب وأحل الله البيع وحرم الربا، ليسوا سواء، الربا ليس مثل البيع، البيع حلال والربا حرام. هم يشبهون الربا مثل البيع لأنهم يقولون كما أن الإنسان يتصرف في ماله بالبيع والشراء، فهو حر أن يتصرف في ماله بطريقة القرض الربوي، مثلما أنه يسلم ماله ويشتري سلعة معينة بماله ولو غالى في هذه السلعة ودفع مالا كثيرا فيها من طريقة البيع فهو حلال. فقالوا كذلك الربا حينما يدفع الإنسان ماله لإنسان يستقرضه محتاج إليه على أن يرده بعد أجل معين سواء يوم أو شهر أو سنة كيفما كان الأجل ولو بعد ساعات. إذا ما أقرض إلى أجل واشترط فيه أن على المستقرض أن يرجعه بزيادة فهذا الربا الصريح المحرم. وهناك صور من الربا سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي أو في مواضعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين أرادوا وشبهوا الربا بأنه مثل البيع كما أن الإنسان من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة البيع كذلك من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة الربا لأن المال في الجميع في البيع وفي الربا المال ماله وله أن يتصرف فيه ما شاء. لا، الله أجاب عليهم ليس البيع ليس الربا مثل البيع بل البيع حلال والربا حرام. وما حرم الله الربا إلا والله تعالى يعلم أن له أضرار كبيرة. ولذلك شدد الله في كثير من الآيات شدد تشديدا عظيما في الربا لم يشدده في معصية من المعاصي كما سيأتي بحرب من الله. يعني توعد من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله. إذن وحرم حل الله البيع وحرم الربا. إذن ما كان مال في مقابلة سلعة حينما يدفع الإنسان مال في مقابلة سلعة معينة يعتبر هذا بيع يسمى بيع. ومع أن هناك صور من صور البيوع تشتمل على الربا فهو محرم إذا كان بيع يشتمل على صورة من صور الربا لأن هناك بيوع تشتمل على صور من صور الربا فهي محرم. إذا ليس البيع الحلال الجائز كالربا المحرم سواء كان في ربا القرض أو ربا بيوع في بعض البيوع المحرمة التي تشتمل على صورة من صور الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، هذه مواعظ من الله، الله سبحانه وتعالى يعظنا في هذه الحياة وفي حينما تنفع المواعظ لمن يتعظ وينزجر. فمن جاءه موعظة من ربه، لماذا سماها الله سبحانه وتعالى موعظة؟ لأن الله لا يعاجل بالعقوبة، هي موعظة يعظنا بها لأن الله لا يعاجل، ليس حكما الآن، الحكم هو في يوم القيامة، الحكم الفصل، لأن الحكم يتبعه إيصال العقاب المحكوم به. لكن هنا ذكر الله هذه المسألة بأنها موعظة لأنه لا يعقبها عقوبة لأنه ليس حكما يعني يتبعه العقوبة. وإن كنا نسمي الواجبات أو المحرمات أحكاما شرعية من باب ما تؤول إليه في الآخرة من الجزاء والثواب أو العقاب أو نحو ذلك. فهنا موعظة سماه الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل التي يعظ الله تعالى بها عباده لعلهم يمتثلون لعلهم ينزجرون على المحرمات، فانتهى وامتثل لهذه الموعظة للعظة من الله سبحانه وتعالى فله ما سلف له من المحرم في مسألة الربا وغيرها ما سلف ما كان قد اقترفه قبل الإيمان وليس ما سلف وقد أسلم، لا ينطبق عليه. من كان مسلما يقترف المعاصي ويكتنز الأموال من طريق الربا ومن طريق الأكل المالي بالباطل ومن طريق الوجوه المحرمة ثم يأتي وقد امتلأت خزائنه بالمال الحرام ويقول تبت إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأن له ما سلف وقد ملك ما بيده. لا، هذا في حق وحكم من كانوا يفعلون هذه المعاصي ومنها الربا قبل إيمانهم قبل إسلامهم. أما من أسلم واقترف شيء من المعاصي فله حكم اسمه التوبة، والتوبة لها أحكام سواء كانت فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالطاعات. وأمره إلى الله، الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من عاد إلى الربا بعد نزول الحكم، حكم تحريم الربا، هذه واضح هذه المسألة واضحة، من عاد إلى ممارسة الربا بعد أن أنزل الله حكم تحريمه فأولئك أصحاب النار، فقد كانوا من أصحاب النار بفعلهم الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن معصية الربا أيها الإخوة والأخوات المستمعون معصية كفيلة بإدخال صاحبها في نار جهنم والخلود فيها بنص هذه الآية، من عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا خروج لمن دخل نار جهنم والعياذ بالله. فظهر أن هذا المعنى قريب، أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الربا فلا يزال يتوقع السقوط، هذا في تفسير كالذي يتخبطه الشيطان من المس في أول الآية، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هنا قد يحصل للإنسان المرابي المتعامل بالربا يحصل نمو لماله في ظاهر الأمر، ولكنه لا بركة فيه، لأن الله قال يمحق الله الربا، ينقصه يبخسه، والمحق هنا هو ضد البركة، هو ضد البركة، إذن نقيض البركة. إذن لو كان له أموال طائلة جمعها من طريقة الربا فلا خير ولا بركة فيها، بنص قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي صدقات. الصدقات وإن كانت قليلة والفعل في وجوه الخير الله سبحانه وتعالى يربيه، أي يضاعفه لمن تصدق، يضاعف الصدقات لأهلها المتصدقين بها، فتوفى إليهم في الآخرة أضعافا مضاعفة، ويخلف لهم وفق في الدنيا أيضا وفق مشيئته وحكمته وما يعلمه الله تعالى صلاحا لهم، ما يعلمه الله. قد أحيانا الله سبحانه وتعالى يزوي الدنيا عن بعض عباده، ولو أطلعهم الله سبحانه وتعالى على المصلحة التي ادخرها لهم في الآخرة لرضوا رضاء بالغا بقناعة تامة بما زواه عنهم الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس يضيق ويضيق بالتقتير في الرزق، وضيق الرزق يضيق به وتضيق نفسه به لأنه لا يعلم العواقب. أما إذا عرضت العواقب عيانا فكل الناس يطلبون العاقبة الحسنة، ولذلك كثير من الناس يتحمل كثير من المتاعب والمصاعب في سنوات لسنوات. كثير من الناس وهو أمر غالب يستطيع ومستعد أن يتحمل معاناة ومتاعب لثلاث سنوات لأربع إلى عشر، إذا كان راجم من وراء ذلك عاقبة دنيوية، يعني عاقبة دنيا بعد هذه السنوات، أن يرتاح ويحصل على بغيته وأمنيته الذي يسعى إليها، فهو مستعد لأن يعاني، مستعد أن يتحمل، مستعد أن يتعب، مستعد أن يشقى في سبيل أن يرتاح ويصل إلى عاقبة تعبه وشقائه في الدنيا. فما بال الإنسان إذا عرض، لو عرض عليه عيانا العواقب الأخروية الدائمة الباقية. فهكذا ينبغي أن يترقى الإنسان المؤمن بنفسه إلى أن يتصور هذه الأمور عيانا، كما ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي في صفات المتقين، أنهم يرون الأمور، يعني يتصورون، أقنعوا نفوسهم بأحوال الجنة فهم كمن فيها منعمون، وأقنعوا نفوسهم بالأحوال التي يعرضها الله تعالى في القرآن عن النار وكأنهم فيها معذبون، إذن فهم يعيشون هذه الحقائق، يعيشونها كأنها مشاهدة. ولذلك تراهم كما ذكر الله فيما سبق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا أثر على نفوس على وجوههم ولا على ملامحهم من الضيق والضجر في الحالات التي هم فيها لعلمهم بالعواقب الباقية والدائمة. العواقب الباقية والدائمة هي أهم، وهي من المفترض أن يسعى إليها الإنسان إلى السعادة فيها أكثر من العواقب التي يطلبها ويتمناها فيما بقي له من عمر الدنيا، وهو لا يدري كم سيبقى له. كثير من الناس يتعب ويكد ويكدح لعله يرتاح بأن يبني بيتا ويرتاح فيه سنوات، وتراه يحرص على جمع المال لبناء بيت فخم سنوات، ويقتر على نفسه في الإنفاق ويحرص ويبخل، لأنه يؤمل العاقبة، العاقبة الدنيوية. فينبغي أن يكون المؤمن أمله في العاقبة الأخروية الدائمة أهم وأشد من العواقب التي يؤملها أن تحصل له في الدنيا وما بقي من أيام حياته القصيرة الفانية. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله لا يحب ولا يقرب إليه كل كفار. الكفار هنا الجاحد بآيات، الجاحد بالله وبآيات الله وبنعم الله. كفار يعني كثير الجحود، لأن الكافر كافر، وكفار يعني مبالغة، هنا يبالغ ويبالغ في الجحود بآيات الله. والكفر بنعمة الله أثيم، صاحب إثم عظيم، ومنه أهل الربا. والله لا يحب كل كفار أثيم، جاحد عظيم الجحد والإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بحرف التأكيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحرصوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعملوا الطاعات، عملوا هذه الطاعات العظيمة، لهم أجرهم عند ربهم. لأنه في أول الآية آمنوا وعملوا الصالحات على سبيل العموم، لأن الله لا يقبل دينا إلا تاما، ولكن على سبيل الخصوص أيضا هم مهتمون بإقامة الصلاة، مهتمون بأن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. هذا دليل على أهمية الصلاة وأهمية الزكاة. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، الزكاة شأنها عظيم عند الله، والصلاة كذلك شأنها عظيم عند الله، ولذلك نص الله تعالى عليها بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالحات على سبيل العموم. إذا من عملوا هكذا لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم مكتوب عند ربهم، يعني محسوب مكتوب مدخر عند الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من عذاب الله ولا من بأس الله، لأنهم من أهل رضوان الله. فالخوف الذي ينبغي أن يخاف عليهم من أهل الكفر والطغيان والظلم والجحود والإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، هم الذي ينبغي أن يخاف عليهم وأن يحزن عليهم. أما هؤلاء أهل الإيمان فلا خوف عليهم من أحد، ولا هم يحزنون، ولن يقع عليهم حزن أبدا، بل سينتقلون إلى فرح وسرور وغبطة ما بعدها غبطة، حينما يروا أجورهم عند ربهم التي ادخرها الله تعالى لهم يوفيهم بها يوم القيامة في جنته التي أعدها لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا يذكر الله بعد أن ذكر قبل آيات مسألة الربا وتحريمها، وأنها ليست مثل البيع، وأن حالة الآكل الربا حالة مشوهة وحالة متخبطة، حالة في الحياة يعيشها حالة تخبط، كمثل المجنون الذي لا يعي ولا يعقل ما يفعله ولا يحسن التصرفات في حياته، هكذا يعيش أهل الربا، تصرفاتهم خبط عشواء، وتصرفاتهم لا يحكمها ضوابط الإيمان والعقل والتقوى، مثلهم هكذا مثل المجنون الذي مسه الشيطان بشيء من الجنون، أصابه الشيطان بشيء من الجنون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولازموا تقوى الله في كل أموركم، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي، إذا كنتم قد اجتنبتم على سبيل العموم الربا وبقيتم على صور وحالات ولو محدودة من حالات الربا، فإنكم لازلتم في خطر. ذروا ما بقي من الربا، اتركوا كل بقية بقيت لديكم من الربا أو صورة من صور الربا، انتهوا، هنا يدعون تدعون الآية إلى الحذر، الحذر كل الحذر من مداخل الربا وصور الربا. ولذلك يروى أن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه جاء إليه رجل يريد أن يتجر، فقال له أفقهت في دينك؟ قال لا. قال الفقه ثم المتجر، أو أن تفقه في دينك، اعرف مسائل الحلال والحرام وطرق البيع الحلال وما هي البيوع المحرمة. لأن قال له هكذا الفقه ثم المتجر، لأن من اتجر قبل أن يفقه في الدين بهذا المعنى أوشك أن يرتطم، أن يرتطم في الربا ثم يرتطم هكذا. الجاهل قد يقع في الربا من طريقة الجهل، والجهل لا ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى، قد أنزل كتابا وأنزل شريعة ودعا المؤمنين إلى أن يعلموا ما في هذه الشريعة وأن يتعلموا ما في هذه الشريعة ليعملوا بها، لأن الله أنزل شريعته للعمل بها، وليست اختيارا. يعلمها من يشاء فيعمل بها، ويجهلها من يرغب في الجهل ولا يريد أن يتعلم. لا، فأنزلها الله سبحانه وتعالى ليعلمها الجميع، ليعلمها جميع العباد الذين أراد الله منهم أن يعلموا شريعته ليعملوا بها. إذن هذه مسألة هامة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لأن فهنا حينما قرنها قرن ترك ما بقي من الربا بالإيمان، يعني أن الذي لا يبالي ولا يترك ما بقي من الربا تنتفي منه عنه صفة الإيمان. لا يمكن أن تجتمع صفة من يلازم أو يبقي على معاملة من معاملاته على جهة الربا أو على صورة من صور الربا وهو يظن ويعتقد أنه مؤمن. هنا نفت عنه الآية صفة الإيمان، لأنه هنا إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، وهنا مفهوم المخالفة. فإذا لازمتم الربا وبقيتم على نوع من أنواع الربا فقد انتفت عنكم صفة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت، سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات التي بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح ما تلاها من الآيات بحوله وقوته. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: مرحبا وأهلا إلى هذه الحلقة، الحلقة السابعة. ومعنا في هذه الحلقة الطلاب الحفاظ مصطفى عبد الستار عز الدين والحافظ بشار الرفيق وأكرم الموسيقي وأخيرا ماهر اليازري. ولنبدأ مع الولد الحافظ مصطفى فليقرأ من قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك

عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: حفظك الله يا مصطفى عبد الستار عز الدين بارك الله فيك. بعده بشار رفيق فليتفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما

عنهم أموالهم لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

منكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

منكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين

فسقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم

الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

0: الله فيك، أحسنت بهذه التلاوة الجيدة. معنا الآن أكرم المشرف فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله

تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

0: صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: شكرا جزيلا وبارك الله فيك يا أكرم. نأتي الآن إلى الأخير ماهر اليازري فليتفضل.

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

بهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.

فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قد أصبتم

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادعوا

0: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك يا ماهر. معنا في هذه الليلة المباركة كان ضيوفنا فيها المتسابق الحافظ مصطفى عبد الستار عز الدين بشار الرفيق، معنا أيضا أكرم الموشكي وماهر اليازلي. بارك الله في الجميع ووفق الله الجميع، وشكرا، وتحياتنا وتحيات هذه الإذاعة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش، تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق دلق تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. قال: فيجيبها الله تعالى: أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى أسفل درك من البلاء بقطيعته إياها، كان ذلك في دار الدنيا.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.
4: وإنما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا يلفت نظرنا إلى خطر كبير جدا يهدد أنفسنا ويهدد أولادنا. الإنسان يحمل عادة اهتمامين تجاه نفسه تجاه أسرته: تحقيق المتطلبات الضرورية ودفع المخاطر والشرور والأشياء السيئة عن النفس، فهو يحرص على جلب المنفعة ودفع المضرة. ولكن في هذا السياق نفسه، في سياق جلب المنفعة ودفع المضرة، ما هي أكبر ضرر تتوقعه وتحتمله تجاه نفسك وتجاه أولادك وتجاه أسرتك بكلها؟ قد يحن الإنسان وقد يشفق على نفسه وأولاده من مختلف الأضرار التي قد يصل أثرها على الإنسان في الجانب الصحي، مثلا إلى ضربة شمس أو إصابة بمرض معين أو أضرار على عضو من أعضائه أو أي ضرر نفسي أو جسدي. وقد تكبر المسألة عند الإنسان إذا كان هناك ما يهدد حياة نفسه، حياته هو أو حياة أولاده أو أحد من أولاده. فالذي يمثل تهديدا فوق كل ذلك وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، أن لا ينسى، أن لا يغفل عنه، هو هذا التحذير الكبير: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن تحرص على أن تسعى لوقاية نفسك وأولادك وأسرتك بشكل عام من نار جهنم، من تلك النار الرهيبة التي وقودها الناس يشتعل فيها كثير من البشر، للأسف أغلب البشر، الكثير من البشر، أفواج وأمم كثيرة جدا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، كثير والعياذ بالله، ممن مصيرهم هو ذلك المصير المشؤوم، مصير العذاب الأبدي، الشقاء الأبدي، العذاب الدائم، الاحتراق بين نيران جهنم والعياذ بالله ولها بها. فالوقاية من ذلك التهديد الخطير جدا في سياق الفطرة عند الإنسان في دفع المضرة عن نفسه، عن أولاده، عن أسرته، وما يجلب أعظم المنافع: رضوان الله والجنة والسعادة الأبدية والخير في هذه الدنيا، الحياة الطيبة الكريمة، يعيش الإنسان بكرامة وعزة وسمو، ويدفع عن نفسه عواقب الأعمال السيئة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا كله يعود إلى الاهتمام التربوي والتثقيفي والتعليمي عند الإنسان، كيف يربي أولاده وأسرته التربية الصالحة، كيف يحرص على أن يتجه بهم نحو ما فيه نجاتهم، ما فيه فلاحهم، ما فيه فوزهم، ما فيه ارتقاء لهم لتحقيق المستوى الإنساني اللائق بهم، الكمال الإنساني اللائق بهم. إذن علينا أن نستشعر مسؤوليتنا مع العاطفة الأبوية، مع الحنان والشفقة والرحمة تجاه الأولاد، الأولاد بكلهم، الذكور والإناث، البنين والبنات، نحمل تجاههم هذه المشاعر واستشعار هذه المسؤولية تجاههم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلامية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: أنا سؤال الشيخ.
2: تفضلوا.
4: يجوز صلاة يصبح صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: حاضر.
4: صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: لا جماعة.
4: فيصلح فرادة؟
3: لا أعلم بصلاحيتها، لا المشروع فيها الجماعة.
4: والسؤال الثاني، إذا ما تجي السجود التلاوة تقول الله أكبر؟
3: سجود التلاوة نعم كبر
4: قبل ما تسجد.
3: أيوة تكبير الأحرام.
4: شكرا
2: يا مالا. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: هل يجوز الضرائب في مال المسلم في بلده، أو لا تجوز إلا في البلد التي بينك أنت وهي ضرائب؟ وهل تجوز الضرائب على الفرد، على الفرد العامل؟
3: الضرائب المفروض أنها يعني بحسب نظر المتولي أو السلطان الذي أو الإمام يأخذ من الناس ما يحتاجه وما يكون في صالحهم ومصلحة الدولة. هذا سواء ضرائب ولا جمارك ولا غيرها، وإلا فالذي هو مشروع هو الزكاة.
5: شكرا، أحسن الله إليكم.
3: إليكم.
2: سؤال مرحبا.
6: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
6: أولا تحياتي لك يا أخي محمد، وتحياتي للشيخ عبد الله محمد الشاذلي. نحن ننتظركم في كل أسبوع من عشية آخر الجمعة، ونقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم في صحة وعافية بمناسبة العام الجديد الهجري. ومعايا سؤال.
3: تفضلوا.
6: هل يجوز واحد يقوم يصلي وهو مبحشم في الشكاية؟
3: يعني الإنسان ينبغي أن يقوم إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف. إذا كان أهل المذهب قالوا ما يجوز أن يبقى بين الأسنان ولا خلالة من أثر الطعام ولا الأكل، فكيف أنه يملي لقفك كله ويقوم وهو مشغول بشهوته؟ أما إذا مضغ القات وازدرده فهو فعل كثير، والفعل الكثير يفسد الصلاة.
6: شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. وهذا من أهم المواضيع الذي الشعب اليمني يعني بكامل، لأن الشعب كله مخزن، وبعض الناس يقول أنا قد قال لي فلان أو قد قال لي ذات الرحمن فلدان إلى ما مضغت شلقات، فصلاتي صحيحة ولا فيها أي خلل. شكرا.
3: حتى لو فرضنا أن الصلاة صحيحة ولا فيها خلل، لو لم يكن إلا الحياء من الله عز وجل أن يقف الإنسان بين يدي الله في عبادة من أهم العبادات التي تتعلق بالله ويكون هو مشغول بشهوته.
6: نعم، المفروض ومن الأحلى إلى قدوم
7: متطوع من هولك الذي مداوم من عرقات يلبل في علاقي في قلص ويدي حق الله الفرد وبعدها يرجع يخزن ليح المجد.
3: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
7: هل هو من المخدرات يا سيدي القاضي؟
3: لا، ليس من المخدرات، هو من المنبهات، هو من المنبهات مثل الشاهي والبن ونحوها.
7: بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لإذاعة آفاق عيون البصيرة، مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم،
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: معنا سؤال شيخ.
2: تفضل.
8: ما حكم العلماء ما كلام عند الذي يصلي والخطيب يخطب ويدخل يصلي ورجال عالم جاهدة؟
3: هذا
8: الخطيب قاعد المنبر يخطب ويسرع قدامه يصلي.
3: عندنا المذهب أنه إذا قام الخطيب على المنبر انتهت صلاة كل المصلي ويجب على الكل الاستماع. وعند الشافعية أنه يركع ركعتين حتى ولو الخطيب بيخطب، لكن احنا عندنا أن الركعتين هي تحية للمسجد وهي مستحبة مندوبة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلا يعارض

0: في أمل. سؤال مرحبا. نعم تفضل.
1: أما يكون عليك ضغوطات ومواجهة للموت عشان تطلق حرمتك بمضمير، إذا طلقتها يعني صح وأنت مضغوط ولا ما صح؟
2: إذا لم تنوي الطلاق وإنما قلته لأجل الضغط فالمجبر على الطلاق المكره الذي لا يغير الطلاق، لكن بشرط أنه ما ينوي، لأنه إذا أجبروه حتى أن يقول به نوى في قع طلاق، وإن لم ينويه وهو مجبر على قوله فلا تقع الطلاق. طلق ايش؟
1: مش جاهز.
2: يقولوا له طلق وايش؟
1: طلق وانا اخوان القتل حقه ويغلوا باي الباب يقول لك طلق ما يعني
2: بمصمير يضغطوا
1: عليه يعني هو حتى
2: لقيت قلت لك اذا هددوه او طلق تحت التهديد او تحت الخوف ولم ينوي الطلاق فلا يقع طلاق. واضح؟
1: واضح. الله يسعدك.
0: في امان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل لاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-2-88-20-88-7-2-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
2: الله يعافيك.
3: ما بلا يجب يعين الاتصال على السنة الواجبة يعني والمستحبة لو سمحت، يعني
2: سواء السنن ما بالسنن واجبة، السنن الذي هي سنة المغرب وسنة الفجر من فعلها كان له أجر ومن تركها فليس عليه إثم
0: مع الوتر يعني.
2: أيوة. والمستحبات النوافل كلها مستحبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. لا مش بس ما بش ضروري، الضروري الصلوات الخمس والباقي فيها أجر. إذا أراد الإنسان أنه يصلي يعني ركعتين سنة المغرب وركعتين بعدها ويصلي ثمان قبل الفجر ويختمها بالوتر ويصلي ثمان ركعات قبل الظهر ويصلي أربع ركعات بعد الظهر ويصلي أربع ركعات قبل العصر، هذا كله مستحب
3: يعني نوافل.
0: نعم
3: لا بارك الله فيكم.
0: في أمان الله. سرى تقول يا شيخ إذا في مزرعة عنب وهم تاركينها لا ما يكونها العصافير وهم ما يرضوا الدول الذي يطلبهم، فإذا واحد بز منها
2: حرام يجوز؟ لا يجوز له،
0: يعني قصهم قابل نقدوا بداو دولك ما رضوا يدو
2: إذا سمحوا العصافير مشوا من العصافير ما يجوز لأنه
0: قد بز ما هو هناك حامي مع الكل يعني.
2: ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
0: نعم. سأل مرحبا.
4: السلام
0: ورحمة الله.
2: حياكم الله. تفضلوا.
4: قبل جو احنا من السعودية احنا والمدرسة جمعنا مضايحة وقال ماشي يتطلق قبل طلقتها يلا وقال كده كان نفسها تطلق يلا وقال كده
2: بعدها ما
4: ويا قلنا قبل ما جاء عمنا الغلط حقا وما طلقتها بعد المغرب جانا بعد سمط اللي احنا اتوقع قرآن يبقى جاء طلق تاني بعد المغرب جانا وحالة بالأمازة المصحف اني ما طلق تاني
2: ما تقصر. وبعدين وش السؤال ذا الحين؟
4: يعني هي طلقت ما قلنا انت طالق
2: طلقة ولا فيها اشكال ما هو تشتي
4: يعني الطلقة الأخيرة
2: الحين ان شاء الله العظيم خلاص، فإذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. كيف كيف؟ كيف؟ لا ما بش عدة تصير تم الطلاق قدوة الثالثة مع ببقاء تصير تعتد في بيت أهلها ويدروا أهلها وتنبيهم ويدري الخاص والعام.
4: نعم
2: ها؟
4: يعني ضروري يدروا أهلها؟
2: يدروا أهلها فاش عاد بقى تخفي ليلة؟ كيف كيف؟
4: أنا تجلس في البيت تعتد في بيتي جيت على جهة على تعتد في البيت
2: تعتد في بيتك ورجع يجي أخوها يزوجها سر يزوجها بواحد ثاني
4: الله رجع أخوها ورجع لي
2: لأجلها ترجع لك لأجلك تطلقها رابع مرة
4: أنا ليش رجعت تحل لي
2: أوه لكن لأجلك تطلقها الرابعة طلقتها ثلاث تطلب الله تطلب الله تسير لها تسير لها وإذا ترجع تلحقها من عند أهلها إذا زوجوها وفلتها الزوج الجديد ما جاءوا ما يشتيها ولا تشتيه فحلات ما الذي ما بالاتفاق أنكم تتفقوا الواحد يحللها ما يجوز
0: كمال سأل مرحبا نعم
5: ألو
0: نعم
5: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
5: كيف أحوالكم
2: الله يعافيكم
5: أنا نعيد علي يا شيخ عبد الله
2: توكل على الله
5: أنا يوم من الأيام كان في واحد من أصحابي حارس في صنعاء في أرضية وبعدين مر أبوه قال لي أجي أجلس بدله يومين في الأرضية لو ما يدري عالج أبوه
2: تمام
5: عندما جلست خلال اليومين هذيك واحد على العمارة يعني جنب الأرض هذا وبيمر على المساكين والضعفاء وهذا وبيقسم زلط ترك علي الحوش وقال لي هذا أنت الحارس قلت أيوه بالتالي مبلغ أنا بزيت المبلغ ولا حتى الآن لا خبرتكم ولا أدري هل المبلغ حلال علي ولا أطلق صبه على الحارس الأول
2: ماشي حق الحارس
5: ها
2: المبلغ حق الحارس
5: حق الحارس أيوه لأن أنا ما أدريت اللي بيقول لي أنت الحارس قلت أيوه
2: أنا
5: وتعالي مبلغ
2: اديها للحارس
5: اديها واذا اخذت منها شيء يعني تبرات الحارس وما رايك
2: بدلها
5: ها
2: اذا اخذت منها شيء بدله
0: قصه بالرضاه
2: يعني سلمها له بعد ما يدي لك ما يشتي
5: ايوه يعني اقول له انه طرحوا له زلط هذا اذا كان انه كان ماشي هو احد بها
2: لا حقه يا حقه بالكمال والتمام وبعدها إذا هو يشتي يتصدق عليك إذا أنت رحم الله يصبر
5: أبر يلا
0: في أمال
5: جزاكم الله خير ما
0: شاء السلام مرحبا
6: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
6: عندي سؤال فاحبتي بتقول لها تطلقت من زوجها وكيف الحين بنحل يعني شو رجعوا لبعض كيف نحل هذا
2: قد كملت العدة
6: يعني
2: بالحين
6: هي
2: بدأت
6: العدة بعد ما تكمل
2: عدة
6: يعني
2: إذا عادها الحاجة. الطلقة إذا عادها الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر إنه يترى إذا كانت هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر إنه يتراجعها وتصبح مرته
6: لا لا هذا كده الأخيرة
2: خلاص ما عاد بش
6: يعني والله
2: أمل إيش
6: المحلل يعني هذا اللي يحلل بعده
2: ما يجوز
6: كيف يجوز يعني هو مذكور في القرآن
2: ما يجوز إلا تتزوج زواجه صادقة ما بش تحليل الذي يجي يتزوجها ما بالله بشرط انه يحلل ما يجوز لعن الله المحلل والمحلل له وفي روايات ان اسمها التيس المستعار فإذا كان حد تزوجها يشتي يتزوجها وبعدها فلتها فيصبر ترجع عليه
6: يعني ما يصبر حتى عندما تكلم
2: فيما
6: بعد ما
2: تشي
6: تطلق منها
2: أو
6: شيء
2: لا يصبر لكن إذا ما رضي يطلقها ما يجوز لها تخالفه
6: أيوه أنا عارفة يعني الحين طبيعي إن الواحد يقول لي فيما بعد مثلا صاحبة في تقول له لا ما نشتي يعني بعد فترة
2: أيوه لجلها ترجع
6: إذا طلقها عادي تعتد مرة ثانية وتزوجها الرجال السابق
2: عادها تشتي ترجع إذا الذي قد طلقها ثلاث تشتي ترجع له
6: أكيد لأنهم
2: ما
6: يعني
2: معها كرامة ولا شيء. ما بش كرامة ولا شيء تغثيها نفسها وكل ساعة يطلقها. يا مالا
6: يا مالا.
0: سؤال آخر سؤال.
6: يعني هم على ما أعتقد أنهم بيحبوا بعض ما بلا يعني كان بفترة غضب وعلى ما أنهم أتحار وما أدري إيش.
2: يا مالا
0: سؤال آخر.
6: الحين خلاص
0: قد جواب عليكم وكرر نفتح مجال الآخرين. سؤال آخر.
6: تمام عاد عيد السؤال. يعني إذا الحين ما يسبب نحنا نقول لا تتزوج من أجل حبيبها.
0: دي هو نفس السؤال أنا قلت لو بو سؤال آخر.
6: يلا خلاص شكرا.
0: يا مالا سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الحمد لله.
7: يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء سواء؟ لا
2: للذي له عذر. لمن له عذر.
0: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7228-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال. مرحبا.
8: مساك الله بالخير يا سيدي.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
8: أمسي عليك وعلى الشيخ حفظكم الله. أخي الكريم إمام الجامع الإمام الحناوية ويقول قسم بالله العظيم إن إسرائيل عندهم أمانة أفضل مننا وإمام رغم هذا المسألة رغم ما قد وحينا هل هذا يصح في الصلاة بعده؟
2: لا ما يجوز الصلاة بعده. هذا ما يجوز الصلاة بعده.
0: سؤال آخر. يا مرحبا. إيه في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
2: نعم. نعم.
9: لازم يظهر شاكة بالعاقية بنت أصلي فوق يتحصلها.
2: نادرت ما بتقولوا.
9: فراش عالي.
2: إذا هو طاهر نعم.
9: الفرش انه عادي اطلي فوق يجوز.
2: اذا هو طاهر فنعم يجوز
9: طاهر. ايوه. والسؤال الثاني واحد زوجة وطاها لا تفل تشوف صلاح افضل صلاة التسبح هذه فلت صليها غرزال الحين في آدمة.
2: لا مش في آدمة
9: وطاها وفي لا تتفلتها
2: ولو اوصاها
9: صليها غرزال فينا ثاني الليلة ثاني الليلة رابع الليلة بعد اسبوع
2: إن صلتها فهو خير لها وإن تركتها بما يلزمها.
9: سعب بدل ما يستشهد وتهم لا تفرزك
2: سواء.
9: يلا شكرا.
2: العفو. في أمان الله.
0: ما زلنا معكم مستمعينا في برامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم. كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
2: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7228-20-88 و7230-99-100. اتصال. مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: يعني هو المفروض الدريس بالاتفاق بين المعطي وبين التالي كما اتفقوا عليه، لكن في العادة تقريبا بيدرسوا من 25 أو من 30 الختمة. يعني قلت هو حسب الاتفاق بين المعطي وبين الآخذ، فإذا به عرف في المنطقة متعارف عليه كما في الجامعة الكبير ولا نحوه فيدرس بحسب العرف.
11: تمام. وكما واحد يخرج من جلد الدم لا ثيابه
2: واحد؟ أنا ما فهمت. الدم أكيد نجس، لكن بشروط. إذا هو خرج من مكان واحد في وقت واحد وقدر بقطرة، فهذا يكون نجس، ولا أقل منه، ولا خرج خلاص لكن متفرق في أوقات متفرقة فليس بنجس.
11: تمام يا شيخ. وكما المرض تهرب من عندها لها بعدين تصرفين ما بشتي، هو حرام عليها تصرفين ما بشتي من دون بغا زوجها.
2: المرأة
11: يسعى مبوها
2: المرأة ما
11: كما تهرب وتصير عندها لها بدأت يجي عندها عرس، يجي عندها لها عرس، ولا تصير عندها من دون رضا زوجها وهي هاربة حامل من زوجها.
2: يعني إذا هي أماكن لو كان زوجها، لو كانت سادة هي وزوجها مع يرضى لها تصير فيها فلا تصير، ولا اصلا هي ما يجوز لها انها تجلس عندها لا وهي هاربه، حرام. لا ما يجوز حرام. تهرب
11: بس يقول لك كذا المالك ابوها.
2: لا مش هو المالك، زوجها لما دام ما قد طلقها فلا يجوز لها انها تخرج من بيتها الا برضاه.
11: وكما واحد يتوضا ويصلي وبعدين يخرج يتبصر عند الشاشه مثل صلاه حلقه، حرام يستخدم وضوانه؟
2: لا خذيله يعني مش حرام، لكن ما ينبغي الانسان المفروض بين الصلاة والصلاة ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما منها فائدة لا للدين ولا للدنيا، بل منها ضرر. ما ينبغي للعاقل أن يعرض نفسه لها لهذا الضرر.
11: قالت حرم لما تبخر المسلسلات نرجع نصلي.
2: مش لأجل أنكم ترجعوا الصلاة ولا ما ترجعوا الصلاة، والمسلسلات مش سابر أن الناس يتبسروها.
11: تمام. وحرام
2: حلما قابل
11: زوج
2: أختي، زوج أختي
11: ما قابلت يقولوا هذا متكبره، هذا
2: متكومنه. لا زوج الأخت هو مثل الرجال الذي في الشارع تماما، ورضى الله أهم من كلام الناس، لا يهتم الإنسان لكلام الناس، رضى الله مقدم على كل شيء.
11: تمام. جهال العم،
2: أولاد العم أيضا أجانب.
11: الله
2: جابت
11: لهم سلمت عليهم زوج
2: حجاج صلوا
11: معنا،
2: حرام المصافحة عليهم لا تجوز، حرام.
11: بس بنقول لهم حرام بيقولوا احنا متكبرين.
2: انتوا ايش؟
11: احنا متكبرين متكبرين يقولوا
2: لنا احنا متكبرين. لا قولوا الذي يلتزم بأمر الله مش هو متكبر.
11: قلنا لهم هكذا ما بيرضوا
2: يسمعونا. انتوا لا ترضوا.
11: تمام.
0: سال مرحبا. نعم.
12: إذا واحد يعني ترك صلاة الوتر لا فجر وقام يعني بدأ دورة فيها كيف تسوي؟
2: خلاص الصلاة ما عاد بش صلاة وبدأ دورة فيها،
12: يعني تقضيها
2: إذا شاءت تقضيها بعد ما تطهر. إذا قضتها بعد ما تطهر في جوز، وتركتها ما إذا ما جي.
12: يلا تمام.
0: يا مالا اتصال مرحبا. نعم.
13: الو.
0: نعم.
13: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الو.
13: نعم. معنا سؤال.
0: تفضلوا طفوا الراديو.
13: في واحد قدم وصية عند مرته يخبروه في حقه بس ما نفذوش الوصية.
2: خلاص قد كملوا ما عاد يلزم شيء. لا ما يجوز لهم، كان المفروض ينفذوا وصيته لكن
14: يحفظك ويحفظ المليعة اللي جنبك.
2: حياكم الله. أعداء الله.
14: أعداء الله وأعداء الشيطان موالين اليوم.
2: ماشي مع أعداء الشيطان أصحاب الشيطان.
14: أصحاب الشيطان الله يحفظك ويحفظ السنين القائد ومن أمن بلال المتطل هذا الطفل بيت على بطاقة مولى وصوص القطفار واليهود هولى. تحياتي لك الله يحفظك بعدك مباركة
2: جميع إن شاء الله.
0: في أمان الله. تصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
15: يا شيخ أنا سألك بس واحد يعني طلق زوجته أرجع أولاد وجلس يعني جلس ثلاث
2: الحيضات
15: قام
2: يستيش هذا
15: يجوز؟
2: ما بالله بعقد جديد ومهر جديد.
15: سامين وجيت شهرين وتسعة وعشرين يوم وبتمرر ثلاث حيضات.
2: إيش؟
15: جاي ترجع في آخر يوم قلت إنه عاد ثلاث شهور. فقد مرر ثلاث حيضات يعني ثلاث حيضات وجيت ستة وعشرين يوم بعدها زيد ورجع.
2: بش رجع إذا قد كملت الثلاث الحيضات ما عاد بش رجع.
0: سؤال مرحبا. نعم يا مرحبا.
16: ألو.
0: نعم
16: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
16: أشتري جعل يا سيد الجابي.
2: تفضلوا.
16: أبو الله وحط الله قد مرتك الله درعش الغنم حق واحد تاني والآن البعير حول.
2: ما فهمت عفوا. ما فهمت السؤال.
16: قال حرم ان ما عاد ترعى الغنم.
2: حرم وطلق ولا حرم؟
16: حرم. قال حرم وطلق ما عاد ترعى الغنم فلا ورجعت ترعاهن.
2: تقع طلقة واحدة.
16: تعتبر طلقة واحدة؟
2: نعم.
16: يا الله شكرا الناس يا سلطان.
2: عفوا.
0: سؤال. نعم مرحبا. مس النور
17: يا شيخ مظلم. واحد آخر صارف الطلب لو رد مرفه وحده خارج جال احنا بعدنا.
2: ما فهمت. لم افهم.
17: ها؟
0: عيد.
2: ما فهمت السؤال.
17: هو طلق بعدها بخليش عارف.
2: طلقها حلف بالطلاق انما ما هو ايوه حلف بالطلاق ان ماذا؟ شو يقول؟ اذا حلف بالطلاق على شيء ولم يقع هذا الشيء فتقع طلقه على زوجته. واضح؟ ما بش كفارة.
17: صادر يا
2: مان.
0: اتصال. نعم مرحبا. سنور.
18: نعم بارك
0: الجميع.
18: أهلا السلام على يعني ابن الأخت جايل.
2: إيش؟
18: ابن الأخت إذا سلم على خالته.
2: نعم.
18: يعني
2: جايب. ايوه.
18: وعندما عند تحجيز البراز او البول يعني وانت مضوفي تصلي
2: مكروه.
18: الله خير.
0: جمال. اتصال. نعم مرحبا.
19: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ لو ما يكون مثلا شعر الحواجب يعني منتشرة بشكل كبير في مكان الحاجب هل يجوز الواحد يخفف منهم بالقص؟
2: يخفف بالنمص. النمص حرام لا يجوز.
19: القص. القص ما القص.
2: أما القص والحلق فنعم يجوز.
19: يلا شكرا الله أجركم.
2: أجرنا.
0: اتصال. مرحبا. نعم. السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل. الحمد لله.
2: تفضل.
20: في الصلاة عندما صار جارية.
2: ما لا؟
20: عندما الإمام يقرأ سورة الفاتحة والمؤتم هو يقرأ جماعه.
2: ماشي. المؤتم إذا الإمام بيقرأ في الصلاة الجارية فيجب عليه الإنصات وتكفيه قراءة الإمام.
20: التسبيح في آخر
2: الصلاة
20: الركعة الأخيرة.
2: هو الأفضل
20: التسبيح
2: أم
20: الفاتحة؟
2: الأفضل التسبيح ويجوز الفاتحة.
0: يا معلّة. صال. نعم مرحبا.
21: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ بالمحاضر يجلس يحاضر بعد ما بين باكر ابو عشاء والليل بيقول قال ان به مراقص الدعاره والزنا وشرب الخمر جنب مكه المكرمه ما قد سر مكو ولا قد عرف مكو ولا قد إلا بس بي ما رأيك؟
2: إذ أن المراقص فو صحيح موجودة، أما الزناول ذا مشو صح
21: يعني جنب الحرم
2: أو جنبه، يعني في جدة وفي الرياض وفي قريب منها في نفس البلاد الذي يحكمها سعود.
21: يا الله إذا لا نجادل ولا شيء نخلي قدو على ما هو
2: أو تجادلوا، هم بيعلنوا بها في التلفزيون ليل ونهار والناس دارين بها الخاص والعام.
21: يا الله خير
2: يتفاخروا بها السعوديين مفاخرة، ما تحتاج مجادلة ولا شيء.
21: يا الله خير إن شاء الله.
0: يا مالة سأل مرحبا. نعم يا ألو ألو ألو اتصال آخر مرحبا. نعم مرحبا.
2: مساء النور.
0: تفضلوا.
1: معنا قطعة حق جامع ونربي فيها شجار.
2: تمام.
1: وتفي لي أمي منهم حطب وجوزة جرهان.
2: إذا هم بيدوا حق الوقف. إذا هم بيدوا فلوس مقابل الحطب ولا بيدوا للوقف من جزء من الحطب الذي هو حقه سابر ولا فلا يجوز.
1: لا مش بيدوا جزء من الحطب بس هم يزيدوا الزلط حق الوقف
2: سابر، لكن بيدوا زلط مقابل الحطب. تمام أيوة
1: مثل ما بيدوا عندنا
2: ماشي. ما بالله تتبصر بهم وتضغط عليهم بالقضاء ولا بالأمن؟
1: قد تعبت بالقضاء بس بيجوا
2: يتهجموا على ولا قاطعتهم عادي يبطلوا ما بالله تدخل في قضية المقاطعة وما هو نافع فيهم. الذي ما الذي ما يبطل من الخوف من الله ما عاد يبطل من الخوف من المقاطعة. ولا قاطعتهم عي بطلوا
1: ايوه بس انقاطعناهم خلاص.
2: سابر سابر لا ينفع لا ينفع. نعم
1: ايوه لا عاد يدخلوا عندنا ولا ندخل عندهم في زوجهم قاطعناهم احسن لنا.
2: اذا هو على ما قلتي ما بلا بيتهجموا بالضرب ولا بغير اسباب فنعم يجوز.
1: وزدوا حقنا يدزوا حقنا من قدام وجيهنا الحاجه ولا قد تعبنا عليها.
2: نعم
1: مثل قاعد يجوا يتهجموا لو ولا هو حق الوقت ولو هو حق الوقت ما
2: جالكم مننا. نعم يجوز إذا أقدم بهذا الشكل في
1: يجوز تقاطعهم.
2: أيوه
1: يلا شكرا لك
2: العفو.
1: يلا السلام.
0: يا مالا اتصال مرحبا.
3: يا مساء النور.
0: مساء الأنوار.
3: حكم على المقعد الذي يذبح الغنية على المواصل بالجبل إني أكلت القعد.
2: أنت بدري وش بيقول؟
0: إيش؟
3: ما
2: هو الحكم له ما يجوز يبدلها
3: ادفع قيمتها.
2: نعم
0: يا مالا اتصال. نعم مرحبا.
22: السلام
0: ورحمة الله.
22: أبلان عيشرة.
0: تفضل.
22: أفي بنا جهانة يبي أول ما يعني يصبح على عليهم الزفة
2: يبيعوا ما
22: ايوه يصبح الزكاة بالماء عليها زكاة.
2: لا لا لا ما في زكاة على الماء.
22: لا
0: في امان الله. اتصال مرحبا. الو مرحبا. نعم تفضل ارفع صوتك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ارفع صوتك ماشي اغلق. ألو اتصال آخر مرحبا.
23: عليكم
0: السلام ورحمة الله.
23: لا بالله يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
2: تفضلوا.
4: ما بلا في واحد عندنا نذر بجامع لابنه، نذر بجامع انه يفعل الجامع، وبن الجامع من اول قام خربه، وهو الجامع حجر قام خربه وفعل بدله جامع
2: اوسع منه،
4: يعني ما بلا نفسه غير خربه وسكر عمارة جديدة.
2: تمام.
4: وممكن ازيد اسأل سؤال؟
2: ايوه.
4: المرلة ما تجيها الدورة يعني بكير فاتحة؟
2: لا حرام ما يجوز.
4: قالوا ما بلا يجوز اني دفاتها دفوتها.
2: مشو صدق.
4: يلا تسلم جزاك الله ألف خير.
2: وإياكم.
4: الله معكم.
0: سؤال مرحبا. نعم.
5: مرلة سؤال من موضوع الزرافة.
0: تفضلوا طفي الراديو. نعم اقضب.
2: نصابه نصاب الذهب والفضة، نصاب الفضة، نصاب الفضة تقريبا 16 ريال إلى ربع، ما أدري كم صرف الريال الفرنسي ذا العيني بسر كم هي كم تقع بف السوق، وهذا نصابه.
5: نصاب الفضة.
2: أيه بيمال.
0: سؤال مرحبا. السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا القاضي؟
2: الله يعافيكم.
6: جمعتكم مبارك.
2: الجميع إن شاء الله.
6: هو يجوز الحرب مثلا بيقولوا قسما بدم دم الشهيد، هو يجوز؟
2: ما دريت وش قلت أنت؟
6: عندما يقسموا بدم الشهيد هل يجوز؟
2: يقسموا أيوه ما بالله، ما هي حلفها الحلف الذي هو يمين صدقه والحلف بالله. وإياكم.
0: تستقبل آخر اتصال. مرحبا. يا مرحبا. ألو آخر اتصال. مرحبا. من اللي يجي له آخر اتصال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله. الباقي ما أعرف.
23: أنا عندي حرص بطواء.
2: أيوة.
23: حاجي الناس عم تنقع بطواء.
2: أيوة.
23: يعني عندي حرص يعني لو عاد تشيري بيت فلان.
2: أيوة. أنا لو تقول لها لا عاد تشيري بيت فلان مش طالق بس قاعد طالقة.
23: إيه. ولا جات سجن ثاني.
2: إيش؟
23: ولا سارت تفليت ثاني.
2: لا سارت ما؟
23: تفليت ثاني.
2: خلاص ما عاد بالله ما بالله لا لا ما بالله لا جاب حلفة ثانية ولا ما عاد قاع طلقة.
0: يا مالا. إذا نعتذر مستمعين عن استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلماء رسالة تقول: هل ضروري لكل فرض أذان وهنجم؟
2: إذا هو جمع الصلاتين في يكفي أذان واحد وإقامتين.
0: يا شيخ زوجي ما بيصليش وعندما أنصحه يلعني، نصيحتك؟
2: استمري في النصح والضغط عليه بقدر الإمكان، وعظيه وخوفيه بالله عز وجل.
0: البيض واللحم والدجاج هل هو جائز؟
2: أكيد.
0: قال معي 22 مليون 300 جرام.
2: هذا قضية البيض والدجاج، هذا قضية الدكتور ضياء العوضي، وهذا من يعني أنا أرى أنه من الدلالة الكبيرة على عدم فهم الناس وعدم ثقافتهم وعدم اطلاعهم على شيء، لأنه يعني ذي تابع مقاطعه أخبل، يا هو أخبل يا مستهتر بعقول الناس بشكل غير طبيعي، يجيب المتناقضات، يجيب كلام بغير لا بيلتزم بالقوانين الطبية ولا بيلتزم بالمعايير الشرعية، مرة يعتمد على أن ما هو مذكور في القرآن، ومرة يعتمد على أنه ضار، ومرة يعتمد على أنه بها بحاث، ومرة يعتمد على المزاج. والغريبة يعني رواج هذا
0: وتقبل الناس الموضوع يعني تأثروا
2: بشكل
0: يعني
2: بشكل عجيب مع أنه جنان.
0: نعم. قال معي 22 مليون و300 جرام ذهب وقد زكيت عليهم مره واحده ازيد ازكي عليهم مرة
2: كل سنه
0: كل ما مر عليهم سنه
2: كل ما مر عليهم سنه هذا اذا كانت مما تجب فيها الزكاه
0: ما هي الشجره الملعونه في القران
2: بنو اميه
0: بها القنوت الوتر واجب ام مسنون
2: الوتر بكله مسنون
0: نعم
2: القنوت ايضا مسنون
0: هل إذا شكيت في عدد ركعات الصلاة أعيد؟
2: هو إذا هو في أثناء الصلاة فإذا هو مبتلى يعني من الذي يقدم فيهم شك في يتحرى هذا هو المذهب يتحرى ويعمل بالتحري حقه إذا أثبت له ظن وإن كان ما هو مبتلى بالشك في عيد الصلاة
0: نعم المزمار حرام أم لا؟
2: بكل الآلات الطرب محرمة والمزمار أحدها
0: آخر سألت تقول كم على المصحف صلاة حق الدرس
2: يعني هو بحسب ما يتفق التالي والذي يعطيه ولا فإذا ما أدى له صلاة وقال درس بها فالعرف ما 25 إلى 30 ألف
0: انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم وإذا من لم نستقبل اتصالاتهم لا يسعني إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد الله صلى الله عليكم سيد الكريم كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبلوا خالصة تحيمني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
7: أنا في بحر المعاصي يا
8: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي الحلقة الثامنة بعنوان سورة الفاتحة.

قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي سورة يحفظها المسلمون صغارا وكبارا ومتعلمين وأميين، ويقرأها المسلمون جميعا في صلواتهم المفروضة والمسنونة، فهي معلومة إلزاما لدى جميع المسلمين. ومن أسمائها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني والأساس وسورة الحمد والكافية والشافية والوافية. ومعلوم أن الشيء إذا تعددت أسماؤه دل ذلك على مزيد فضله، ولذلك ورد عن سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والفاتحة أيها الأفاضل والفضليات باختصار شديد هي عصارة مركزة للإسلام كله، ولذلك لا ريب ولا عجب أن يضعها المولى تبارك وتعالى في مستهل كتابه. فالقرآن الكريم كما تعلمون نزل منجما لا جملة واحدة، وإنما وفق الحوادث أو سؤال السائلين إلى آخر ما هو ثابت لديكم. ولذلك لا عجب إذا وجدنا فيها جانب العقائد وجانب التشريع باختصار شديد. اهدنا الصراط المستقيم، هل الإسلام إلا الصراط المستقيم؟ نعم، الإسلام هو الصراط المستقيم، ونجد فيها عن يوم القيامة مالك يوم الدين، ونجد فيها حديثا كذلك عن أهل الكتاب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم اليهود.

من المستحيل أن يلم إنسان مهما أوتي بأطراف الإعجاز، فالقرآن كلام الله وهو لا حد له ولا سقف له ولا نهاية له. فلنقتطف ريحانة من سورة الفاتحة نعيش معها، ومن ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية لها تركيب فريد في القرآن الكريم كله، فلن تجد إياك نعبد وإياك نستعين إلا في الفاتحة. لماذا؟ فلو كان القرآن من عند سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كما يزعم الحاقدون أو الجاهلون لما تأتى له أن ينظمه هذا التنظيم المعجز، فهو 114 سورة وظل يتنزل خلال 23 سنة، ومنه المكي ومنه المدني، وقد ينزل منه سورة بأكملها، وقد ينزل منه آية مثلا أو بضع آيات أو جزء آية. فكيف يتأتى لبشر أن ينظم هذا القرآن الكريم بحيث نراه على هذا الوجه من الإعجاز؟ فلا شك أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فذلك التنظيم لا شك توقيفي، فكان جبريل عليه السلام يتنزل به على سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ويوجهه بموقع كل آية وكل سورة، أو يبين قوله تعالى كذا وقوله تعالى كذا، وذلك مصداق ما ورد في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان سيدنا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم شديد الحرص جدا على ألا يضيع منه حرف أو ضبط بالشكل، فكان يتعجل بتلاوته خلف جبريل عليه السلام، فطمأنه منزل القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فجبريل سيعطيك إرشادنا ويقرأه معك ويعارضه معك، وذلك كل رمضان وفي آخر سنة مرتين، فلا تتعجل. فإياك نعبد وإياك نستعين تركيب فريد في هذه السورة فقط، وذلك لأن الفاتحة عصارة وخلاصة للإسلام، وهي الدستور مع القرآن، فهو أي القرآن منهاج العبادة، فالعبادة شاقة على النفس، فهي تكاليف وأوامر ونواهي. إذا لابد من طلب المعونة. نعم نعبدك يا الله، ولكن أنفسنا ضعيفة وتحتاج إلى مدد ورعاية وتوفيق، فأعنا. ولذلك جاء الدعاء متضمنا الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، من بداية القرآن، وهذا واحد من الأسرار لسبب وضع هذه الآية في سورة الفاتحة بالذات، وهو سر مقنع. وما كان لسيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أن يتأتى له وهو بشر أن ينظم هذا القرآن بهذا النظم. فترتيب كل آية وسورة وجزء هو أمر توقيفي من الله تبارك الله وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تولى أن يحفظ كلامه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وليس وإنا لحافظون له. فالقرآن محفوظ، وعلى المسلمين أن يحفظوا أنفسهم هم، فالمنهج موجود والصراط موجود، ولكن أين التطبيق؟ ومن الوجوه البلاغية بعد تمعن المسلمين في هذا القرآن، ففي سورة الفاتحة أوامر جليلة وصفات له: بسم الله غيب، والرحمن غيب، الحمد لله غيب، ثم الرحمن غيب، والرحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. ثم ينتقل الأسلوب إلى الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا تهيئة ومقدمة من مالك الملك، ثم هو رب العالمين وأنا فرد من العالمين، ثم إنه الرحمن، ثم إنه الرحيم، ثم إن هناك يوما آخر هو يوم الدين. عندما أستحضر تلك المعاني تقوى نفسي على أن تخاطب المولى تعالى فأقول إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من خطابه مباشرة، فلا يصح إياه نعبد وإياه نستعين، فالغائب لا يعبد وليس بإله.
ثم لماذا وأنا واحد من البشر لا يصح أن أقول إياك أعبد وإياك أستعين، كما لا يصح أن أخاطب

0: طب الله قاصد النفس بصيغة الجمع إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فما السر في الجمعية هنا؟ إن أهم سر في ذلك أن الفرد من جماعة المسلمين مقصر، نعم، فهو لبنة في بناء الأمة الإسلامية كلها، فإذا ما دعاه منفردا كانت الإجابة من الله محتملة وظنية، ولكن إذا أدخل نفسه في عموم المسلمين وقال أنا فرد يا رب من عبادك المسلمين وعسى أن يكون منهم طائع أنا وسطهم، فإذا قبلتهم فلتقبلني معهم، ولذلك جاء الخطاب بصيغة الجمع إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المستمعون الكرام، نحن هنا مع ومضات قرآنية وإشراقات ربانية نستلهمها بإيجاز من سورة الفاتحة، وذلك لالتماس البركات منها. إذن فسورة الفاتحة فيها أصول كل السور، فيها الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب وأم القرآن، فالحمد على نعمه، وكل سورة بدأت بالحمد فلها علاقة بالفاتحة، مثل الأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وكل سورة فاطر عن النعم ومالك يوم الدين وهو يوم القيامة، وكل سورة سبأ هي عن البعث واهدنا الصراط المستقيم. ففي الأنعام ورد الصراط المستقيم 5 مرات، والذين أنعمت عليهم وهم الصديقون والشهداء. ففي سورة الأنعام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم الذي أجملته الفاتحة توضحه عقائديا سورة الأنعام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا الإذاعي والأسبوعي في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: من جديد مستمعين الأعزاء، والبداية في هذه الحلقة مع الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، وعنوان حلقتنا كربلاء من الطف إلى غزة. في هذه الفقرة نحتفي بذكرى من أعظم ملاحم التاريخ البشري، هي ذكرى عاشوراء، والتي كان إقامتها في يوم الأمس العاشر من شهر محرم، ذكرى الطف الخالد، ذكرى سبط رسول الله استشهاده سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. يسعدنا أن نرحب معنا في هذه الفقرة بضيفنا الناشط الثقافي الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
2: حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. بادئ ذي بدء، نحن في اليوم الحادي عشر من الشهر ذي الحجة، ونريد أن نفهم ما حصل في يوم عاشوراء، والبداية قبل أن نعرف المأساة ونتحدث عن المأساة، نريد أن نتعرف على أبرز الانحرافات التي دفعت بالإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بثورته. أين كانت الشرخات الأولى في جدار هذه الأمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا أحمد على مكروه سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، السلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أولاده وإخوانه وكل من استشهدوا معه، والسلام على السائرين على نهجه ودربه. ونشكر إذاعتكم المباركة على استضافتنا وعلى إتاحة هذا الوقت لنا، ونتحدث إلى مستمعينا الكرام عن هذه المأساة والفاجعة الكبيرة جدا التي لم يحدث مثلها حتى في العصور المظلمة في الجاهلية، مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. ولكن هناك انحرافات كثيرة جدا سنذكر أبرزها. الانحرافات أنهم أولا اتخذوا دين الله دغلا، كما أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حرفوا دين الله وعباد الله خولا، عبيد اتخذوا ممال الله دولا. أيضا منها الاستهتار بالإسلام والحقد الكبير على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أهل بيته، أيضا إنكار الوحي والرسالة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ومنها المجاهرة بالفسق والفجور والانتهاك للمحرمات بكل جرأة وتهتك. وكان يزيد لا يرى في المسلمين إلا عبيدا لا يستبيحهم في الدم والعرض والمال. وقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام أسباب خروجه عندما قال: والله ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا متجبرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه أبرز الانحرافات بشكل مختصر، هناك تفاصيل كثيرة جدا، لكن نريد أن نتحدث عن حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال أنهم اتخذوا دين الله دغلا، فهم حرفوا دين الله. وكما قال أبو سفيان عندما كان يخاطب حمزة عندما سار إلى قبره وقد كان أعمى،
0: نعم،
2: عندما رسلوه إلى قبره وكان يركض برجله ويقول: يا أبا عمرو، إن الدين الذي كنا نتجالد عليه أصبح لعبة بين أيدي صبياننا. هكذا لعبوا بدين الله سبحانه وتعالى وحرفوه وحرفوا المفاهيم، وحاولوا أن يبعدوا الناس عن هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة، وحولوا عباد الله إلى عبيد لهم بدل أن يكونوا عبيد لله سبحانه وتعالى، يعبدون الله، ينفذون أوامر الله، يجتنبون ما نهى الله، يتحركون لمحاربة أعداء الله، جعلوهم عبيد لهم، وتقووا بمال الأمة مع أموال المسلمين. أيضا أنهم كانوا يدنعون الناس بالعلماء، علماء السوء وعلماء البلاط وعلماء الدراهم والدنانير، كانوا يدنعون الناس بأن هذا ولي الله وهو خليفة المسلمين، والمال مال الله، وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
0: صحيح.
2: لعبوا بدين الله لعب كبير جدا وبعباد الله، واتقوا على الناس وعلى المستضعفين، عادوا إلى الجاهلية من جديد لأنهم لم يدخلوا في الإسلام طواعية، بل دخلوا مكرهين أو مستسلمين وليس إسلام. لأن الحقيقة عندما نتأمل يا أخي في من بدايات الأمور، على ما قال الشهيد القرآن ندرس الأمور من بداياتها من المسببات، لأنه لولا الانحرافات لما وصل مثل هؤلاء الطلقاء على رقاب الأمة ولما تسلطوا أبدا. لكن هناك انحرافات كثيرة جدا أدت إلى أن تقع مثل هذه المأساة ومثل هذه الفاجعة الكبيرة جدا التي بكى منها النبي صلى الله عليه وعلى آله قبل أن تقع. لكن لنعرف مثلا من البداية ونقارن بين الإمام الحسين ويزيد اللعين.
0: نعم أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله نعم، وهذا ما أريد أن أسألكم عنه، يعني كيف أسهم أن يتولى غير الأكفاء لقيادة الأمة أمثال يزيد وغير يزيد في صناعة مأساة كربلاء، مثل ما ذكرتم أن هنالك جذور الانحرافات، ولعل هذا الانحراف هو أبرز الانحرافات. هل كانت المسألة يعني خطأ فرديا أن يزيد قام بقتل الإمام الحسين، أم أن الخلل كان بنيويا في منظومة الاختيار والقيادة؟
2: يا أخي الأمة لم تفهم عندما قال النبي هذا، لو فهمت هذا لما جاء هذا ولما حصلت هذه المآسي. لكن الأمة لم تفهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله في يوم 18 من شهر ذي الحجة في السنة 10 من الهجرة النبوية، عندما وقف في حرارة الرمضاء وفي حرارة الشمس وسط النهار ويقول لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عندما لم يفهموا هذا جاء مثل هذا، جاء مثل معاوية مثل يزيد هكذا، رغم أنهم لم يعرفوا الإسلام ولم يتشبعوا بالإسلام ولم يقتنعوا بالإسلام. أنا أذكر لك مثال من البداية الأمور مثل ما أسلفنا.
0: نعم.
2: أبو سفيان على سبيل المثال هو لم يدخل الإسلام إلا مجبرا ومكرها، ويسمى استسلام وليس إسلام. عندما مسك المسلمون في فتح مكة جاءوا به إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال له رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيء، يعني على ما قال شهيد الجمعة والمحراب الدكتور مرتضى رحمة الله تغشاه، قال ما رضيت تنتقض.
0: نعم.
2: رضيت تنزل من الحلق، يعني أنه يشهد للنبي بالرسالة هذه كانت كبيرة جدا عليه. العباس جرد سيفه وقال قل لها وإلا قطعت عنقك أو ضربت عنقك، فقال ما داموا فيها ضرب الرقاب وفيها قتل أشهد أن محمد رسول الله، هذا استسلام. بعدها مباشرة قل، يعني هذه عادها ما زالت في البداية، يعني لم يقتنع بالإسلام. عندما حجزه النبي قال للعباس أن يجعله في مضيق الوادي، كان يمتمشي الكتائب قال من هؤلاء يا عباس؟ قال من قوم كذا ومن قبيلة كذا، إلى أن جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله بكتيبة من المهاجرين والأنصار ترفرف على رؤوسهم الرايات الخضر، قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا النبي في كوكبة من المهاجرين والأنصار. قال آه يا ابن عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة. قال إنها النبوة، أنا بقول لك نبوة وليس ملك. الرجل لم يقتنع بأن هذا نبي ملك، يعني قد غلبنا وقدوا الملك، يعني ما عاد معانا لا نستسلم،
0: يعني ما زالت عنده النظرة الجاهلية.
2: استمرت الإنكار للنبوة ولرسالة النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى آخر أيامه، وقد عمي بصره وقد أصبح شائبا شيخا كبيرا، فدخل في مجلس عثمان وقال من في المجلس من غير بني أمية؟ قال له ليس هناك أحد. قال يا بني أمية لقد آلت الخلافة إليكم والملك، فتلقفوها تلقف الكرة بين أيدي الصبيان، فوالله ما من جنة ولا نار.
0: الله
2: يعني لم يقتنعوا هؤلاء بالإسلام أصلا. معاوية كذلك كان ينكر الوحي وكان يضحك من النبي ويستهزئ بالنبي ويسخر من النبي ويقول أنا يرضى بن أبي كبشة إلا أن يذاع باسمه خمس مرات من على المنابر. وهكذا يزيد أيضا أعلن إنكاره للوحي في أبياته الشعرية المشهورة والمعروفة. هكذا هؤلاء لم يسلموا لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وإنما استسلموا تحت حرارة السيوف، ويعني ليس بقناعة.
0: نعم.
2: وعندما تولوا

0: أمة الآن تعاني في كل مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية وفي كل مجالات الحياة، بسبب الحكام غير الأكفاء، هؤلاء الذين أصبحوا على رقاب الأمة وهم غير الجديرين بهذه المسؤولية، أصبحوا الآن مطية لليهود والنصارى، وأصبحوا يهيئون الأجواء ويطبعون مع اليهود والنصارى، والأمة تعن وترزح تحت أيمنة الظالمين وتعن من الجوع من الفقر
1: صحيح.
0: والمعاناة من الجهل في كل مجالات الحياة.
1: أستاذ عبد الله، يعني وليس فقط أنه وصل غير الأكفاء إلى مواقع السلطة، بل الذين يجاهرون بالمعصية ويجاهرون بالفسوق كما ذكر السيد القائد بالأمس، ويشربون الخمور ويلاعبون القردة. أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن هذه المأساة، أيضا كان هنالك دور، وهو دور العلماء، تقاعسهم أو وقوفهم مع السلطة سبب في تمكين الباطل وفي وجود هؤلاء الولاة العصاة على رقاب هذه الأمة. كيف أثر تقاعس بعض العلماء أو خضوعهم للسلطة، رجال الدين إلى آخر ذلك، في تمكين الباطل؟
0: يا أخي، العلماء عليهم مسؤولية كبيرة جدا، أن يبينوا للناس، أن يتصدوا للشائعات، أن يتصدوا للظلم للجبروت، عليهم يعني مسؤولية كبيرة جدا، بينها الإمام زيد عليه السلام في رسالته الخالدة للعلماء، عليهم أن يبينوا، ولولا أنهم سكتوا لما وصل المجرمون والظلمة والمفسدون إلى هذه الدرجة، لكن عندما تقاعسوا، عندما تخاذلوا، عندما سكتوا وفرطوا، يعني أصيبت الأمة بحالة ذل وهوان، وعانى العلماء وعانى المتعلمون وعانى الجهال، الجميع يعني عانى وشقي وتعب. ولاحظ يعني مثلا الأسباب التي أدت إليها مثل تلك الحادثة، سكوت الناس. يعني النبي الإمام الحسين عليه السلام كان في مدينة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يرضوا أن يتحركوا معه، سكتوا ورأوا بأنه لا حاجة للخروج ونسكت وما به داعي لهذا الموضوع، رم باقي المهاجرين والأنصار وأولادهم وأحفادهم ما زالوا في المدينة، لكن رفضوا أن يخرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام وأن ينصروه، وإلا كان يتغير الواقع بكله، لكن سكتوا وجمدوا. وخرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، وحاول فيهم في أيام الحج، لكنهم لم يرضوا أن يتحركوا معه، فراسله أهل العراق فخرج إليهم، استشهد الإمام الحسين عليه السلام في تلك المعركة التي كما قلنا لم يحدث مثلها حتى في العصور المظلمة في الجاهلية. لكن هل سلموا؟ لم يسلموا. لاحظ، أهل المدينة جلسوا سنة، الإمام الحسين عليه السلام استشهد في العاشر من محرم الحرام في سنة 61 للهجرة النبوية. في سنة 62 للهجرة النبوية تحرك جيش يزيد إلى المدينة واستباح أهلها وقتل 4000 من سكانها، 700 كما يقال في التاريخ، 700 من وجوه الناس من كبار شخصيات اجتماعية لا ثقلها، وبقية المهاجرين والأنصار خاصة أهل بدر، قال لا تبقوا على بدريا، لا يبقى ولا واحد من شهدوا بدر مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله. النساء التي حملت من غير زوج أكثر من 1000 امرأة،
1: الله المستعان،
0: يعني استبيحت الدماء. البعض كان يهرب إلى قبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله لعلهم يحرجون أو يعني من النبي، لكنهم قتلوهم على قبر النبي حتى غطي القبر بالدم. هؤلاء لا يرحون حرمة لا لرسول الله ولا لغيره، لو استطاعوا أن يقتلوا رسول الله لقتلوه، ما هيك عن بقية الأمة. أيضا أهل مكة كذلك الذين سكتوا ولم يتحركوا مع الإمام الحسين، علماء ومتعلمين وجهل الجميع، يعني توجه الجيش الأموي إلى مكة في سنة 63 للهجرة النبوية، ورمى الكعبة بالمنجنيق وأحرقها وقتل أهلها، ويعني فعل فيهم الأفاعيل العجيبة جدا. أما العراق، وما أدراك ما العراق، فها هو يعاني إلى اليوم، لم يسلم في زمن من الأزمنة من الظلم ومن الإضطهاد ومن القهر ومن سفك الدماء ومن المشاكل، لم تنتهي مشاكلهم، ربما إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لكن نسأل الله أن يفك عنهم، أن يفرج عنهم
1: يا رب.
0: لكن إذا تحركوا وأخلصوا وأعادوا رغم أنهم قام البعض وساروا من بعد الإمام الحسين عليه السلام، لكن في وقت لم يلقى، لو كان العشر منهم سار مع الإمام الحسين لتغير وجه الدنيا بكلها.
1: نعم، وسنواصل الحديث أكثر أستاذ عبد الله في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء، نأخذ معكم الآن فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم لاستكمال المحور الثاني.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة كربلاء من الطف إلى غزة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله مياح الناشط الثقافي وخطيب جامع حورة بمدينة حجة. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
1: حياكم الله وأبداكم
0: أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. عندما نتحدث عن مأساة كربلاء وعن مجزرة كربلاء، أيضا هي مجزرة ولا نقول معركة لأن كل ما فيها إنما هو ارتكاب للمجازر والجرائم، لكن تجلى أيضا في تلك المجزرة تضحيات لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. لو نتعرف أستاذ عبد الله على أوجه الشبه بين واقع الأمة زمن الإمام الحسين عليه السلام وكذلك في واقعنا وما يجري من عدوان على فلسطين وغزة، هل نعيش كربلاء ثانية بصيغة جديدة أم نعيش عدة كربلاءات يعني في اليمن في لبنان في فلسطين إلى آخر ذلك؟
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. هناك شبه كبير جدا، المعاصي تستمر مثل ما قلنا لأن الأمة لم تفهم قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله هذا، ولذلك يعني يستمر الطاغوت والإجرام والظلم على هذه الأمة حتى تعود إلى مفترق الطرق كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه. بقي لي ملاحظة في بالنسبة للسؤال الأخير في المحور الأول.
0: نعم تفضلوا.
1: العلماء يعني أثر تأثيرا كبيرا جدا تقاعد العلماء إلى مستوى أنه كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه بأنه بنسبة 70% من عوامل سيادة الباطل وضياع الحق هو سبب أنه سكوت أهل الحق وتقاعد أهل الحق عن رسالة الحق. وكما قال الشاعر وكل ضلال كان أو هو كائن تراه من التفريط كانت مداخله. فعلا يا أخي يعني الأسباب من هناك من البداية، لكن هناك يعني في سؤالنا الأخير هذا أن هناك شبه كبير جدا في واقع الأمة في زمن الإمام الحسين عليه السلام وفي زماننا هذا. لاحظ لولا تقاعس الحكام والعلماء اليوم عن نصرة القضية الفلسطينية لما تجرأ الصهاينة بهذا الشكل على هذا الإجرام والطغيان وهذه المآسي. كربلاء اليوم يعني استمرت طويلا بينما كربلاء الأمس كربلاء الحسين وكربلاء العراق لم تستمر إلا نصف يوم، بينما هذه سنين طويلة. يعني كربلاء فلسطين 78 عاما، كربلاء اليمن يعني 10 سنوات، بل الأمة تعيش يعني في معظم مناطقها ومراحلها كربلاء بسبب تقاعسها بسبب سكوت علمائها والعملاء من حكامها لليهود والنصارى ولغيرهم. فهناك يعني مآسي كبيرة جدا، قتل في كربلاء الأطفال، في غزة قتل الأطفال، في اليمن قتل الأطفال، في لبنان قتلت أيضا النساء، في كل مكان مثل ما قتلت النساء في كربلاء. يعني ليس هناك حرمة لأي شيء عند أعداء الله الظلمة والمجرمين، ليس هناك أي حرمة. هناك شبه كبير جدا بالنسبة للجوع والعطش والحصار والمعاناة. يعني كربلاء مدرسة متكاملة، ليس هناك حدث في هذه الدنيا إلا وتستطيع أن تربطه بحدث في كربلاء. هناك فيها دروس كبيرة جدا كما قال الشاعر، ففيها دروس وعبرة ومدرسة كبرى فمن ذا يسائله، وأية مأساة لآل محمد بها طمس الإسلام وانهار كاهله، بوحشية لم يعرف الكفر مثلها ولا اشتملت يوما عليها شمائله، تغير وجه الدين بعد محمد وفي يوم عاشوراء أصيبت مقاتله.
0: الله الله. أستاذ عبد الله، أيضا تبرز مثل ما برزت المآسي أمامنا في كربلاء الماضي والأمس وأيضا في كربلاء غزة واليمن وغيرها، أيضا تبرز أمامنا المواقف البطولية للمجاهدين مع الإمام الحسين عليه السلام وكذلك مواقف اليمانيين والمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. ما أهمية أو مدى أهمية هذه المواقف التي اتخذها المجاهدون في زمن الصمت والخذلان خصوصا في اليمن تحديدا إذا قرناه بموقف أصحاب الإمام الحسين في التضحية والفداء؟
1: القدوة يا أخي، القدوة عندما تقتدي أنت بالعظماء ستصبح عظيما، ستقتدي بهم، تتأثر بهم، تتأسى بهم، تريد أن تعمل مثلهم. لكن عندما يكون قدواتك ممن فروا من أمام اليهود، ممن جبنوا، ممن تراجعوا، هل يمكن أن تقف المواقف المشرفة التي تبيض الوجه؟ اليمن وفلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، لأنهم يقتدون بأبي عبد الله الحسين برسول الله من قبله، جد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بالإمام علي، بأعلام الهدى، أصبحوا أقوياء وأشداء وأعزاء على الكافرين، يمكرون بأعداء الله لأنهم يرون أن قدواتهم هكذا عملوا، هكذا تحركوا. لا بد أن نتحرك كما تحركوا، أن نعمل كما عملوا. في القدوات لهم دور كبير جدا في هذا، لأننا نمضي على نفس النهج، على نفس الدرب، نمضي على الخطى، نحاول أن نقتدي بهم ونتأثر بهم ونتأثر بهم، لأنهم القدوة والقيادة والأسوة التي أراد الله سبحانه وتعالى الأمة. ولو اقتدت الأمة بهم لأصبحت هكذا من العزة والقوة والمنعة، ولما هيمن اليهود ولا النصارى، ولا كانت لهم كلمة في هذه الأرض أبدا، بل سيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الأمة عندما لم تقتدي بهؤلاء، عندما لم تتأثر بهؤلاء، أصبحت ذليلة، بل أصبحت تعطي الجزية عن يد وبطن وظهر، من باطن الأرض ومن ظاهرها ومن دماء المسلمين ومن مقدسات المسلمين ومن كل شيء. يجب علينا وعلى المستمعين جميعا أن نقتدي بهؤلاء، وهذه دعوة للجميع أن يعودوا إلى سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، إلى سيرة أعلام الهدى، لنقرأ سيرتهم، لنستفيد منها الدروس والعبر، ونأخذ منها ما يفيدنا، وكيف نقتدي بهم، كيف نتأثر بهم، كيف نتأثر بهم، كيف نسير على منهجهم، لكي لا نتأثر بالآخرين، لأنه لا أحد يجلس بدون قدوة. لا بد أن يكون معك قدوة سواء في الخير أو في الشر، لكن هؤلاء قدواتنا وأئمتنا وأعلامنا، هم مشاريع شهادة وتضحيات، واستفدنا منهم وتعلمنا منهم كيف ينتصر الدم على السيف، وكيف أن الإسلام لا يقبل الهزيمة، بل أنه سينتصر حتى وإن سحقنا وقتلنا جميعا، لكن الإسلام سيبقى بدمائنا، لأننا أرويناه بدمائنا، لأننا تحركنا على هذا النهج، فإنه لن يضيع. بقي الإمام الحسين، بقي نهج الإمام الحسين، بقي طريقة الإمام الحسين، بقي هذا النهج العظيم، لكن يزيد انتهى، أصبح ملعونا عند معظم المسلمين، ما عدا بعض المتعصبين والجهل الذين يتعصبون له، وإلا الكل يلعن، الكل يعرف إجرامه وطغيانه وظلمه وإفساده، الكل يعرف بأنه كان غير جدير وغير خليق بالخلافة أو بإمرة المؤمنين. لكن العجب العجاب عندما يحكم المسلمين مثل هؤلاء الطلقاء الذين قد بينهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أصبحوا حكام على الأمة. المسلمون كانوا ينقسمون إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. أراد النبي عندما دخل هؤلاء في الإسلام، أراد أن يعطي لهم مسمى خاصا بهم، لكي تعرف الأمة، لكي تحذر منهم الأمة، لكي تكون الأمة على حذر كبير منهم، فسماهم الطلقاء. لكن الأمة لم تفهم قول النبي صلوات الله عليه وعلى، لم تفهم النبي أصلا بكله، وليس هذا الكلام فقط. ولذلك أصبحت أمتنا في حالة يرسلها في مأساة كبيرة جدا، تعاني وترزح تحت أيمنة الظالمين والمستفتين وعلماء اليهود. نعم. وعملاء اليهود والنصارى.
0: نعم. ولأن كما ذكرت أستاذ عبد الله، لأن الإمام الحسين بن علي عليه السلام والإمام علي بن أبي طالب، لأن هؤلاء هم قدواتنا، رأينا المواقف البطولية والجهاد المقدس والعظيم والتضحية والفداء في لبنان، حزب الله، وفي اليمن، وفي غير ذلك من المناطق التي تقاوم العدو الإسرائيلي والأمريكي. أستاذ عبد الله، في ختام حلقتنا نريد أن نخرج بفوائد من هذه الذكرى، من إحيائها، ما أهم ما نستفيده من ذكرى عاشوراء في نهضة الأمة، وحتى تستعيد دورها الريادي، وأيضا حتى لا تتكرر هذه المآسي من جديد.
1: من أهم ما نستفيده في ذكرى عاشوراء أن الأمة إذا نهضت بمسؤوليتها وقامت وابتدت الإمام الحسين، لأنه رسم لنا الطريق وأعضاء لنا الطريق كيف نتحرك وكيف نواجه الظلم والاستبداد والإجرام. هذه الأمة لو استفادت الدروس والعبر من كربلاء لما عاش الضلال ولما عشعش الباطل، ولما أصبحت الأمة دليلة وتعيش في الهوان والذل، ستصبح الأمة عزيزة وقوية وغالبة وتنتفع بثرواتها. الأمة يا أخي اليوم تعاني معاناة شديدة جدا، ثرواتها تنتزع من تحت أقدامها، ويستفيد منها اليهود والنصارى، يستفيد منها كل دول الغرب، وأبناء الإسلام يعيشون بين الجوع والمرض والفقر والمعاناة والجهل المنتشر. لكن عندما نعود إلى كربلاء ونستفيد من أبي عبد الله الحسين عندما كان يعلمنا كيف نعيش عزاء أو نسقط في ساعات القتال كرماء، نأبى الذل، نأبى العوان، نأبى الاستسلام لكل طواغيت الأرض، سنستفيد ونحصل على الحرية وعلى العزة وعلى الكرامة وعلى الإباء وعلى الحرية والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة، وننعم برضوان الله سبحانه وتعالى، وننعم بالحياة الكريمة التي أراد الله سبحانه وتعالى، لأن كل خيرات الدنيا ونعيمها وما أعد الله فيها هي للمؤمنين أصلا، كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي للمؤمن، لكن عليهم أن يقوموا بمسؤولياتهم، أن يقوموا بدورهم، أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يعملوا على إعلاء كلمة الله، أن ينصروا دين الله والمستضعفين من عباد الله، لا يجلسوا هكذا مكتوفي الأيدي حتى يقتلهم العدو. نستفيد من كربلاء، نتعلم منها كل معاني العزة والكرامة والشرف والرفعة، تعلمنا أيضا منها كيف ينتصر الدم على السيف، تعلمنا أشياء كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها أخي العزيز، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب على المسلمين جميعا أن يستفيدوها من هذه المعركة، لأن الإمام حسين كما قلنا مدرسة متكاملة، تستطيع أن تستفيد منها كيف تعيش في هذه الحياة، كيف ترفض الظلم، كيف تواجهه، كيف تنتصر عليه، كيف تتحرك في هذه الحياة بشكل صحيح، بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، مدرسة متكاملة في كل مجالات الحياة.
0: نعم، إذن هذا ما نستفيده، وأشياء كثيرة أيضا نستفيدها من ذكرى عاشوراء ومن إحيائنا لهذه المناسبة. جزيل الشكر لكم ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة، على هذه الإضاءات القيمة. شكر الله لكم سعيكم، وبارك الله في علمكم وعملكم، وعافاكم الله.
1: بارك الله فيكم.

0: الآن مستمعينا الأعزاء، بعد أن انتهينا من الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة، نذهب وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. فقرتنا اليوم وهي الثانية سنتحدث فيها، يحدثنا فيها الشيخ حسن فرحان المالكي عن وقائع وأفعال مروعة وجرائم ارتكبها بنو أمية بحق الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام. تفضلوا معنا بالاستماع لهذه الفقرة.

معركة كربلاء وقتل أصحاب الحسين وتشويههم يعني وجزهم لرأسه وقتلهم يعني في أمر الفرسان بأن يعني يدوسوا ظهره وبطنه حتى يعني يتناثر وما أشبه ذلك، ثم مرروا نساء الحسين وأبنائه ما تبقى من أبنائه كعلي بن الحسين من أمامه. وهذا البشاعة، هذا البشاعة لؤم جاهلي والشيطان يأمر به، لأن غالبا المسلم مأمور إذا ذبح أن يحسن الذبح حتى وبالحيوان، حتى في الحيوان إذا عندك عيد أضحية ولا عندك حيوان تريد أن تذبحه لابد أن تحد شفرتك وله هناك آداب ليس أمام الحيوان، وأن يسقى وأن كذا ثم يذبح. الإمام الحسين أماته عطشانا، أماتوا أصحابه، أماتوا أطفاله، قتلوهم أمامه، مأساة، مأساة هذه. ولذلك بقيت قصة الحسين، يعني فعلا ثورة الحسين صارت كل يوم يجب أن تبقى حية، يجب أن تبقى حية في القلوب وفي العقول لتفتح لنا الأسئلة على حكمة الله، على أوامر الله، على لماذا حصل هذا، على المقدمات التي أدت إلى هذا. هذا جرى بعد 50 سنة فقط من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. معقول أن وصلت أمة محمد إلى أرذل مما كان عليها الجاهليون بأي سبب؟ ليس عبثا هكذا، هناك تسويل شيطاني، هناك أخطاء سابقة، هناك تساهل، هناك تخاذل، هناك إلى آخر. فلذلك ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر على الحق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذه قال الشافعي لو لم تنزل إلا هذه الصورة لكفت، ومع ذلك لا، ليس هناك صبر لا على قول الحق ولا يعني لا صبر عليه ولا بحث عن معيار الحق، معيار الحقيقة. على أي حال لما مر بهم طبعا الصبيان كانوا يبكون، وأركبوهم على جمال عراء يعني ليس بدون أسرجة، على ركائب بدون أسرجة، وهي يعني متعبة خاصة للنساء، يعني عندما تركب النساء على جمال بدون سرج، السرج هو الأسرجة قد تختلف، السرج هو المحمل يعني الذي يركب فوقه الراكب. وعلى أي حال وصلوا إلى ابن زياد، وابن زياد كان يضرب على ثنايا الحسين، وفعل كذلك يزيد بن معاوية، الرأس أمامه فيضرب بالقضيب الذي ضرب به وجه هانئ بن عروة ومزق وجهه، أخذ يضرب حتى بعد موت الحسين يضرب على ثناياه. وهذا العادة موجود أموية، يعني نحن نعرف ماذا فعلوا بشدقة بحمزة عندما بقروا بطنه، هي عادة أموية، يعني بمعنى يوم قتل حمزة في غزوة أحد، ومعروف كذلك بقبر حمزة فيما بعد نبش في أول عهد الأموي وضربت ساقه وثعبت دما. والآن رأينا الحسين ماذا جرى له، هانئ بن عروة ماذا جرى له، التقطيع حجر بن عدي وأصحابه ماذا جرى لهم، الرمي من فوق القصر، كثيرة يعني موسوعة عذاب كبيرة هذا في هذا البيت. والغريب أن هذا البيت عربي، البيت الأموي بيت عربي قرشي، ولكن كان يشتغل بالتجارة، والتجارة غالبا يعني ما تتعلم المبادئ الفروسية، مبادئ الفروسية في الصحراء غالبا التجارة فيها. طبعا ما أريد أن أذم التجار يعني، لكن المقصود أن بعض التجار الذين مثلوا بحمزة وفعلوا للأسف ما يعني بحاجة دراسة نفسياتهم من أين أتت، لماذا هذا الحقد الأعمى، يعني لماذا هذا الحقد الكبير. على أي حال نواصل يعني وصولهم إلى يزيد. والجانب الأموي كأنه يرى أنه حقق دينا، يعني لا تظنون أن بني أمية أو الجيش الأموي خاصة لا تظنون أنهم يعرفون أنهم يعني مخطئون، بعضهم لأنه عطل حواسه وعقله وقلبه وباع ضميره، فتجدهم يقولون يا خير الله اركبي، وتجد زهر بن قيس الذي أرسل بالبشرى إلى يزيد يقول أبشر بنصر الله، يعني عند أبشر بنصر الله المعايير مفقودة. ولذلك دائما نحن نقول إلى اليوم تجد جاهلا قد يذبح امرأة ويذبح طفل ويقول الله أكبر، لأن المعيار مفقود، يجب بناء المعايير من جديد، يجب
ألا تضيع معايير الحق والباطل، معايير الظلم والعدل، معايير من يستحق القتل من لا يستحق. لا تنسب إلى الله الله أكبر، تنسب إليه كل رذيلة تفعلها، أن تذبح طفلا أو امرأة أو تفجر وتقول الله أكبر، تفجر مكانا فيه المدنيون وفيها السوق المارة وفيها تقول الله أكبر، يعني كلمة الله أكبر كأنك تنسب هذا إلى الله، أن الله هكذا أمرك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قتل الإنسان وما أكفره. فما يجوز، يعني هذه نبهنا لها كثيرا، وهي هدف من هذه الحلقات، من هذه الحلقات الحسينية، الهدف منها التلمس. تلمس لماذا هذا كيف استطاع الشيطان أن يجعلنا بالدين نحارب الله ورسوله، تمام، أن يجعلنا نحارب شرع الله بشرع الله. كما قلنا الشيطان ذكي ويدخل في نفس كل بشر، وعنده خبرة طويلة من أيام آدم إلى اليوم، واستطاع أن يفعل كما ترى، يتفخرون يظنون أن الله نصرهم وأنهم يقدمون عمل جليل. ووضعت فيما بعد الأحاديث التي تحرض على هذا، وضعت فيما بعد. على أي حال، طبعا يزيد، ولما وصلوا آل الحسين إلى يزيد وجرى حوار بينهم، يعني الحوار مشهور، وقول زينب خطبتها ذكرناها في بداية الحلقة، وثبات زينب بنت علي أخت الحسين، وكيف قالت وكيف تمثل بأبيات ليت أشياخي ببدر شهد وجزع الخزرجي من وقع الأسل. هذا أبيات لابن الزبعرة، كان افتخر بانتصار المشركين يوم أحد، فتمثل به يزيد بهذا البيت، وهي أحقاد أحودية وبدرية، يعني أحقاد على البيت الهاشمي، لأنهم كما قلت رسبوا في الابتلاء، الله ابتلاهم بهذا النبي من بني هاشم، وهم عندهم عصبية، فهل يفرطون في العصبية لله أو يفرطوا في الله لصالح العصبية؟ هم اختاروا أن يفرطوا في الله وفي الدين وفي العقل وفي كل صالح العصبية، فرسبوا في الابتلاء كما فرط إبليس في، يعني في عنصرة، عنصر النار، تفرط في طاعة الله من أجل العنصر، تعزز بخلقة النار واستهون خلق الصلصال، كما قال الإمام علي في الخطبة الأولى من نهج البلاغة. وهذا الابتلاء كررناه ونكرره كثيرا، لأنه هدف كبير من أهداف هذه الحلقات. ولو عرفه الناس، لو عرفوا معنى الابتلاء لما صارت هذه المآسي جميعا. على أي حال، نواصل هنا. طبعا سنة قديمة، كما قلنا الحسين يضرب شفتي يزيد، يضرب شفتي الحسين وأسنانه، ثم طبعا هناك مقارنات بين الحسين، بين يزيد وعلي بن الحسين زين العابدين، الابن الصغير الذي نجا من المعركة، كان مريضا وكاد أن يقتل لولا أن زينب قالت اقتلوني معه، في قصة طويلة في الكوفة أمام ابن زياد. كان يزيد يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يقول أن الحسين غفل عن هذا المعنى. طبعا هذه قد يظل بها حتى بعض الناس، يعني لأن الله يؤتي ملكه من يشاء، تمام، والله قد يؤتي الملك لفرعون من باب الابتلاء كما قلت. يعني إيتاء الله للملك ليس بالضرورة أن يكون رضا من الله على هذا المؤتى، قد يكون ابتلاء، بل هو ابتلاء سواء أعطى الملك أو حرمه. إذا أعطى الملك أو حرمه هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وكما قلنا أن المبتلين من الفقراء ناجحون أكثر من عدد الناجحين في الابتلاء بالفقر، أكثر من عدد الناجحين في الابتلاء بالغنى، وعدد الناجحين من المحرومين أكثر من الناجحين من المعطين. فهذه السنن كان يزيد يغفل عنها، وظن أن المسألة ملك، أنها المسألة صراع الملك، واستطاع هو ودولته أن يحرف المعنى بأنها مسألة ملك، يعني وأن هؤلاء بني هاشم فقط طماعون

0: مستمعين الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى الفقرة الثانية ومضى معرفية مع الشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، نأتي وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، وهي فقرتنا التعليمية التي نتعلم فيها كل أسبوع مهارة من مهارات الخطابة. موضوع هذا الأسبوع يناسب هذه الذكرى التي نعيشها، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام وأبرز خصائصها وسماتها وأبرز أيضا نماذجها. مستمعين الأعزاء، الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام هو ابن علي بن أبي طالب، والإمام علي عليه السلام هو الذي كان الإنسان الذي جمع بين العلم والفصاحة والخطابة وله نهج البلاغة. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الخطابة عند الإمام علي عليه السلام. إذن الإمام الحسين هو سليل بيت النبوة، وهو من تربى في حجر الإمام علي عليه السلام، ولم يكن خطيبا بالمعنى الذي نعرفه اليوم، يعني فقط يصعد على المنبر ويلقي خطبة، بل كان خطيبا أينما حل، سواء كان على منبر في مسجد أو على مجموعة يلقي خطبة على مجموعة. ومثلما كان خطيبا برزت خطبه في يوم عاشوراء ذكرى استشهاده سلام الله عليه، عندما كان يسمع أنصاره بالخطب العظيمة وكذلك يسمع مخالفيه وأعداءه. إذن الإمام الحسين بن علي عليه السلام هو الخطيب المفوه. إذا أردنا أن نلخص الخطابة وخصائص خطابة الإمام الحسين عليه السلام، نجد أنها تقوم على عدة أعمدة. من هذه الأعمدة أنه كان الخطاب إلى الضمير لا إلى العاطفة فقط. الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يخطب لم يكن يستجلب البكاء بدموعه، بل كان يهز الضمير بحجته. ولذلك استمع إليه ويقول لرجل، نستمع إليه عندما جاءه رجل يطلب منه الأمان، يقول له: يا هذا، إنما أدعوك إلى الله وإلى الجنة وأحذرك من النار، فإن تطعني أدلك على خير لك، وإن تعصني فأنت من أهل النار. فهذا ليس استعطافا، بل هو يبين له الحجة ويدعوه إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. أيضا من الأعمدة التي هي ظاهرة في خطاب الإمام الحسين عليه السلام، كان يجمع بين الحجة وبين السلاح، ويذكر بأشياء مهمة جدا. من ذلك قوله عليه السلام لمن جاءوا لحربه من بني أمية ومن غيرهم: ويحكم يا شيعة أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. أيضا خطاب الإمام الحسين عليه السلام يسقط به صاحبه، ويسقط أيضا العدو الذي يخاطبه. كثير من الخطباء اليوم يخطبون ليرضى عنهم جمهورهم، وليس كذلك. يعني الخطبة لا يجب أن تكون، لا يصح أن تكون فقط لترضي الجمهور ولو على حساب دينك ومبادئك. الحسين عليه السلام كان يسقط يزيد من عقول الناس قبل أن يسقطه من عرشه. كان يعلم الإمام الحسين عليه السلام أنه لن ينتصر عسكريا، ربما لن ينتصر عسكريا، فكان هو يكسب معركة الوعي، يعري يزيد، يفضح يزيد على حقيقته. ومن أبرز خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته يوم العاشر، وكما يقال هي خطبته الكبرى التي قال فيها: ألا وإني أراني قد أذنت لي بالحجاز، فلا يصدنكم عن أمري هذا أحد، فإنما أنا الحسين بن علي، خرجت من مكة وأنا ابن فاطمة بنت رسول الله، فمن كان باذلا فينا مهجته وموصلا فينا فليرتحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وفي هذه الخطبة رسائل عميقة ومهمة، كأن فيها قراءة للهوية، نداء للتضحية، إعلان لا يحتمل التأويل. ولذا عندما جهله الجيش الأموي فصاروا يجهلون الإمام الحسين، لأن هنالك حملة شعواء ضده، كان يقول لهم: انسبوني. وهذا فيه تعرية لهم، يعني هل يجوز لكم قتلي؟ أنا الحسين ابن علي، أنا ابن فاطمة الزهراء، جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ذلك من الخطب ومن الكلام الذي كان يخاطب به أولئك القوم، وكذلك وصيته لأخته زينب عليه السلام حين قال عليه السلام: قد أحاطوا به، يا أختي لا يشغلك هذا عن أمري، فإن الله قدر ما كان. هنا الإمام الحسين في هذا الكلام نرى أنه لا ينسى أيضا، مثلما أنه خطيب المعركة لا ينسى أن يتحدث مع أهل بيته، فهو يكمل وصيته وهو يحارب. وفي هذا فائدة للخطيب اليوم، الفائدة التي نأخذها نحن الخطباء، لأنه ما أكثر الخطباء وما أكثر المساجد في عصرنا، أن يكون الخطيب صادقا في موقفه، صادقا مثلما كان الإمام الحسين عليه السلام صادقا قبل أن يكون بليغا بلسانه. يعني لا يركز الإنسان فقط على الأداء، على الصوت، على النبرات، نقول فقط، وإلا فهذه أشياء مهمة أيضا، لكن يجب أن تكون من صفات الخطيب الصدق. إذا كان الخطيب صادقا في نصحه لإخوانه، لأهل حارته، لأهل منطقته، يلامس مشاعرهم، يحل مشاكلهم، يعظهم، ينصحهم، هذا هو الصدق. الصدق أيضا هو أن يفعل ما ينصحهم به، لا أن يكون ناصحا لهم وهو في نفس الوقت لا ينتصح هو في البداية، لأن البداية من أن يغير الإنسان وبنفسه، فإذا غير الإنسان وبنفسه يخطب في الناس وينصحهم. فالإمام الحسين عليه السلام لم يبلغ ببيانه فقط، بل بلغ بدمه الذي أراقه حجة لا تقل حجة عن كلامه، ليثبت لهم أن الفعل أصدق أيضا من القول. هو استمسك بمبادئه، فعندما قال الإمام الحسين عليه السلام: قد ركزني هؤلاء القوم بين اثنتين، إما السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة. هذا كان البيان، الكلام النهائي، الكلام الفاصل، وأيضا مبادئه في أنه لا يستسلم للظالمين، مثلي لا يبايع مثله، خطبه التي أعلنها في ذلك الزمان، حفاظه على المبادئ، على ولاية أمر الأمة، على القيام ضد الظالمين، الثورة ضدهم، ولو كلفه ذلك أن يريق دمه، وكذلك أن يستشهد ويستشهد أهل بيته وأصحابه أيضا. فالخطيب هو أن يكون بهذا الشكل صادقا في موقفه قبل أن يكون بليغا في لسانه، لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يبلغ ببيانه فقط، بل بدمه الذي أراقه حجة لا تقل أيضا حجة عن كلامه. وهنا نفهم على أن الخطيب يجب أن يجمع بين أمرين، بين الصدق وبين التطبيق، هو أن يطبق ما يقوله، وأيضا البيان، أن يكون صاحب بيان، ليس فقط أن يكون صادقا. فالبيان مهم جدا، هو عبارة عن أسلوب، أنت كيف تستطيع أن توصل، أن توصل فكرتك إلى الناس بالصدق. أيضا حرارة الصدق أيضا أسلوبك في الخطابة، لأننا عندما نجد القرآن الكريم كيف ينوع لنا أساليب الخطاب، مرة يقول يا أيها الناس، ومرة يا أيها الذين آمنوا، ومرة يا إلى آخر الخطاب الذي ينوعه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، وأيضا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملتقى الخطباء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. نجدد الشكر لمن كان معنا ضيفا في فقرة منبر الجمعة، الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة، وأيضا تطرقنا في الغمضة المعرفية، وهي الفقرة الثانية استمعنا إلى الشيخ حسن فرحان المالكي، فك الله أسره عن جرائم مروعة بحق الإمام الحسين وأصحابه، إضافة إلى مسائل أخرى. وختمنا بميدان الخطابة، الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وجديدة، نترككم الآن في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت؟
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا
3: على نهج الحسين، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
10: أدفن في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعداء يا حسينا.
3: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
2: حسينا وشعاري يا حسينا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقات خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء، استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين ابن علي عليه السلام. قبل أن نبدأ حلقتنا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: في حلقتنا الماضية تعرفنا على شخصية الإمام الحسين عليه السلام وعلى الأهداف العظيمة التي قامت عليها ثورته المباركة، واستجلينا الدروس الخالدة من ملحمة كربلاء. اليوم ننتقل بكم مستمعينا الأعزاء إلى محطة أعمق نلامس فيها جراح الأمة ونقرأ واقعها المعاصر بعين حسينية. حلقتنا اليوم بعنوان انحراف الأمة وطوفان الأقصى. يسعدنا أن نستكمل هذه الرحلة المباركة مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله الشماخ.
1: حياكم الله وبجميع الأخوة المستمعين.
0: فضيلة القاضي، في حلقتنا ليومنا هذا ننطلق من نقطة جوهرية. الإمام الحسين قامت ثورته لمواجهة الانحراف الذي أصاب الأمة في عهد بني أمية. كان من أبرز مظاهر الانحراف أن يتولى أمر الأمة من ليس أهلا لقيادتها، لا في علمه ولا في تقواه ولا في عدله. قاضي عبد الله، خطورة هذا الأمر على الأمة الإسلامية والآثار الكارثية التي تترتب على وصول غير الأكفاء بل غير الصالحين إلى مواقع القرار والقيادة.
1: هذا الأمر خطير جدا، لكن إن أردت أن تعرف مدى خطورة تولي من ليس أهلا للقيادة على أمر الأمة، إذا أردت أن تعرف ذلك ويتبين لك خطورته، فانظر إلى ما عليه الأمة اليوم من الخنوع والضلال والتدجين والتمييع واللامبالاة، عدم الشعور بمسؤولية المسؤولية الدينية والأخلاقية. عندما تولى على شعوب الأمة أنظمة وحكام ليسوا أهلا للقيادة، كانوا من أبرز العملاء لأعداء هذه الأمة، حيث دجنوها، خوفوها، أبعدوها عن منهج الله ومنهج أنبيائه وأوليائه، أبعدوها عن كتاب الله القرآن الكريم، أبعدوها عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر الآن، الأعداء هم يعملون كاختبار يقيسون به مدى ارتباط هذه الأمة برسولهم وبقرآنهم وبكتابهم وبدستورهم. يحرقون كتاب الله ثم يعلنون ذلك للعالم بأكمله، وجميع الأمة الإسلامية يشاهدون ذلك، ثم لا يتحرك ضميرهم، لا يتحرك أحد منهم، لا يغضب أحد، ساكتون خانعون أذلة. لا تدري كيف تصف هذه الحالة. وهنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، عملوا لرسول الله حتى أفلام يمثلون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كشخصية مدجنة، كشخصية لا أخلاقية، شيء عظيم جدا، وضع خطير جدا وصلت إليه هذه الأمة. ومع ذلك لا زالت هذه الأمة تتخذ لها رموزا من الغرب، وتتخذ لها رموزا من الكافرين، وتنهج ما يقدمه لهم أعداؤهم في كل شيء وفي كل المجالات، في كل المجالات.
0: نعم.
1: والآن في الآونة الأخيرة أهينت حتى قبلتهم التي يتوجهون في صلاتهم إليها بأمر من الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد؟ ماذا تنتظر الأمة؟ ما هو الشيء الذي تنتظره ليحركها، ليوقظ ضميرها، ليغضبها؟ ماذا بقي حتى تغضب هذه الأمة؟ لا شيء، لم يبقى شيء إلا أنها لا تغضب مهما فعل بها أعداؤها، ومهما دنسوا مقدساتها، ومهما انتهكوا حرماتها، ومهما انتهكوا أعراضها، لا تتحرك. لماذا؟ لأن هنالك من يقود هذه الأمة وشعوب هذه الأمة من ليسوا أهلا للقيادة. هذا هو الخطر العظيم الذي وصلت إليه هذه الأمة. أقاموا في الأمة كل المشاريع الغربية الإسرائيلية اليهودية، استخدموا كل الأساليب وكل الوسائل لإفسادها والانحراف بها، حتى يتسنى لليهود والنصارى أن يفعلوا ما يشاءون في هذه الأمة ولا يحركون ساكن، لا يجدون أحد يقول لأمريكا لا، كلمة لا فقط. أصبحت أمة كل همها ماذا تأكل وكيف تعيش، ناهيك عن الفساد الأخلاقي واستهداف الشباب واستهداف المرأة. يا أخي العزيز، المشروع الصهيوني لا يقف عند حد معين، هم مستمرون في تضييع الهوية الدينية للمسلمين حتى لا يبقى في الأمة من يقول لأمريكا وإسرائيل لا، من يصرخ في وجهها، من يقف أمام مشاريعها. أصبح كلهم كعبيد مطيعون، وهو معنى التطبيع، الذي يروجون له اليوم. هذا هو معنى التطبيع، الانصياع للأمر، الأمر اليهودي والقرار اليهودي والمشروع اليهودي ولكل شيء، الانصياع الكامل.
2: صحيح.
1: حتى أن هناك لا طاعة لله، بس استجابة لله. الاستجابة أصبحت للقرار الأمريكي والمشروع الأمريكي والصهيوني أكثر من الاستجابة لله. هذا واقع الأمة، وهو الخطر الذي يتمثل في القيادة لمن يقود هذه الأمة في من ليسوا أهلا لها.
0: نعم. إذن هذا تشخيص دقيق أستاذ عبد الله. ولاة أمر هذه الأمة الذين تولوا أمرها منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا، نحن نجني الآن هذه الآثار الكارثية والسلبية التي بعد أن حكم المسلمون هؤلاء الولاة حصل الفساد في الأرض، ثم بعد ذلك والوا اليهود والنصارى. برأيكم أستاذ عبد الله، عندما نستقرأ هذه الكارثة وهذه المصيبة وكذلك الفساد في جميع مجالات الحياة، السؤال الذي يطرح نفسه قاضي عبد الله، الأسباب الحقيقية والعميقة التي أوصلت الأمة الإسلامية إلى هذا الواقع المؤلم، كيف وصلنا ونحن أمة القرآن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نرى حكاما يتآمرون على شعوبهم ويطبعون مع العدو الإسرائيلي، وأيضا يتفرجون على إخوانهم في غزة، فلسطين، اليمن، لبنان، العراق؟ الأسباب أستاذ عبد الله.
1: الأسباب الجوهرية التي أوصلت الأمة إلى هذا الواقع المأساوي، في رأيي أنا السبب الرئيسي في ذلك هو الابتعاد عن الثقلين.
0: نعم.
1: كتاب الله وعترة رسوله. عندما رفعت الأمة اليد، ابتداء عندما رفعت الأمة اليد التي لم يرفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالمعنى الأوضح عندما تركت الأمة تلك اليد التي رفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير. والابتعاد عن الثقلين هو السبب الجوهري والرئيسي في وصول الأمة إلى هذه المستوى من الانحطاط والذلة والخنوع والضلال، وهو مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتواتر المشهور عند كل طوائف الأمة: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا من بعدي أبدا.
0: الله.
1: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أنت عندما تأتي لتسقط هذا الحديث على الواقع الذي تعيشه الأمة، وخصوصا في واقعنا هذا نحن في هذه الآونة الأخيرة، في هذا الصراع وهذه الجولات من الصراع والحروب مع العدو الصهيوني والأمريكي، لا ترى أحد يقوم في وجه المشروع الصهيوني والأمريكي ويصرخ في وجه الأمريكي والصهيوني ويحارب بقوة وبشجاعة وبصلابة سوى أهل البيت عليهم الصلاة، سواء المتمثل في شخصية السيد القائد سلام الله عليه في اليمن،
0: نعم،
1: وكذلك في سماحة الإمام الخامنئي رضوان الله عليه، كذلك السيد حسن الشهيد شهيد الإنسانية شهيد الإسلام والإنسانية. هذه الرموز من أهل البيت عليهم السلام. ابحث أنت الآن عن الواقع الذي تعيشه الأمة، ابحث في الأمة بأكملها، هل تجد أحد غيرهم من يواجه المشروع الأمريكي والصهيوني ويقوم بمحاربتهم عسكريا وثقافيا والتصدي لحملاتهم الإعلامية والإضلالية ثقافيا وحتى في الحروب الناعمة وغير ذلك؟ أتجد سوى أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. هذا السبب الرئيسي في إضلال الأمة وتركهم للثقلين.
0: نعم.
1: من هم الذين الآن قدموا قادتهم قرابين في سبيل الله؟ دائما الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، السيد حسن نصر الله، الإمام الخامنئي، هذه الشخصيات والهامات الرفيعة العالية قدمت أنفسها في سبيل الله نصرة لمن؟ المستضعفين المقهورين من هذه الأمة في غزة وفلسطين. من غيرهم؟ أين هم أصحاب السنة والجماعة؟ أين تلك المذاهب الرنانة؟ أين أولئك المشايخ؟
0: بل تركوا السنة أستاذ عبد الله، تركوا حماس والمجاهدين في غزة عند أول مواجهة مع العدو الصهيوني ممن يدعي أنه من أهل السنة،
1: ولم يكتفوا بتركهم فقط.
0: صحيح.
1: لم يكتفوا بتركهم فقط، بل وصل بهم الحال إلى أن يصنفون المجاهدين في غزة وفلسطين من حركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل، يصنفونهم بحركات إرهابية.
0: نعم،
1: حركات إرهابية. شوف المذهب الوهابي في السعودية، هم في بداية الحرب على غزة قاموا بحملة إضلالية وتضليلية للأمة في منابرهم وفي مساجدهم وفي محاضراتهم، كل ذلك عن من؟ عن تثبيط هذه الأمة لا ينصروا غزة، وأن حركة حماس متهورة وأنهم إرهابيين وأنهم لا،
0: نعم،
1: وأنهم تركوا السنة. جاهد السنة. كان يقول أحد مشايخهم يا أبا عبيدة جاهد بالسنة.
0: الله
1: يبعد جاهد بالسنة. الأمر خطير جدا عندما يصبح من الأمة من يقوم بأعمال من شأنها نصرة أعداء الأمة، الوقوف،
0: نعم،
1: في صف أعداء الأمة وبكل همة بكل جهد واجتهاد وجاهدة، أن تستغرب أين وصل الحال بهذه الأمة، وكيف استطاع الصهيوني والأمريكي إلى أن يدجنوا هذه الأمة إلى هذا المستوى بأن يكون لهم مخرجات من مشايخ تعمل لصالحهم، تعمل في خدمة لمشروعهم. شيء مؤسف جدا.
0: وفتحوا قاضي عبد الله، فتحوا الجسور البرية يعني حتى لليهود والصهاينة، وأرسلوا لهم الفواكه والخضروات والدعم المعنوي، وحتى إعلامهم يشتغل معهم ويشتغل ضد حماس وضد المجاهدين. مستمعين الكرام، نتوقف معكم قليلا ونعود إليكم بعد الفاصل لنقرأ معا معركة طوفان الأقصى بعيون عاشورائية، فابقوا معنا.

0: نجدد الترحيب بكم أيها الكرام في برنامجكم على نهج الحسين، كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشمع. فضيلة القاضي، أنتقل معك إلى الحدث الذي هز العالم كله ويمكن مقارنته بعاشوراء والخروج الذي خرجه الإمام الحسين عليه السلام ضد طواغيت عصره في ذلك الزمان. هذا الحدث الذي أعاد ترتيب موازين المنطقة في 7 أكتوبر عام 2023 انطلقت معركة طوفان الأقصى لتغير وجه المنطقة وتعيد قضية فلسطين إلى صدارة اهتمام العالم. فضيلة القاضي، كيف يمكننا قراءة هذه المعركة العظيمة في ضوء قيم عاشوراء ومبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأبرز الدلالات والمعاني التي تحملها هذه الملحمة الفلسطينية المباركة؟
1: معركة طوفان الأقصى هي عبارة عن امتداد الكربلاء، قام بها رجال تخرجوا من نفس المدرسة، المدرسة الكربلائية العاشورائية.
0: نعم.
1: أستاذهم فيها هو الحسين بن علي عليه السلام، الأستاذ القدوة لهؤلاء هو الحسين بن علي عليه السلام. تلك المعركة أحدثت هزة ليس في العالم العربي أو الإسلامي، وإنما في العالم بأكمله. وأظهرت الوجه الحقيقي للصهيونية،
0: وكشفت الأقنعة عن الجميع،
1: وأظهرت حقائق لم تكن لتنكشف أو تظهر لولا معركة طوفان الأقصى.
0: صحيح.
1: في جميع المجالات وفي جميع الوجوه يتبين لك كيف كانت امتداد لكربلاء. عندما وقف الإمام الحسين عليه السلام أمام تلك الألوف المؤلفة وهو في 72 رجلا من أصحابه، وهنالك أمامه أكثر من 12,000 مقاتل من جيوش يزيد،
0: من جيوش المسلمين
1: المنتمين للإسلام، من المبايعين الإمام الحسين والذين دعوه إلى الخروج.
0: الله المستعان.
1: كيف كانت صلابة الإمام الحسين أمام ذلك؟ لم يرى أي حل آخر غير المواجهة مهما كانت التضحيات،
0: وكان بإمكانه المداهنة والاستسلام
1: وكان بإمكانه، وهناك طرق ووسائل، وهناك تبريرات أو تأويلات فاسدة يمكن كان ممكن أن يتخذها في تلك المواقف الحرجة، رغم أن كان أهل بيته معه، نساءه معه، أولاده معه، كل هذه كانت عوامل من شأنها أن تضغط على غيره لو كان غير الإمام الحسين.
0: صحيح.
1: أن يتخذ موقفا آخر مسالما، أن يتخذ لا يتخذ قرار المواجهة أمام تلك القوة الهائلة أمامه. لكن صلابة الموقف الحسيني والديني والإيماني أمام تلك الألوف المؤلفة أصبحت درس. وقفه أهل غزة، المجاهدون في غزة، أمام تلك القوة الجبارة التي كانت تعمل في غزة وتضرب غزة وتدمر غزة وتقصف الأخضر واليابس، دمرت البيوت، دمرت المباني، دمرت كل شيء، دمرت الحياة.
0: صحيح.
1: كل الحياة
0: ولديها قوة نارية كبيرة جدا،
1: وكل تلك الدول المساندة لإسرائيل من دول الغرب الأوروبية وقوة أمريكا كلها كانت تعمل وتدعم وتساند وتسلح الإسرائيليين لضرب غزة وهدم غزة وخراب غزة وإنهاك غزة وإبادة غزة. كل العالم الآن صنفها أنها إبادة جماعية.
0: صحيح.
1: مع ذلك أولئك المجاهدون لم يستسلموا.
0: الله الله.
1: لم يستسلموا أبدا، وقفوا بكل قوة وبكل عزيمة يجاهدون ويقاتلون ويقاومون ذلك المحتل. والذي إذا أنت تقرأ تفاصيل المعركة معركة غزة تجد أن هناك إسناد إلهي عجيب، معجزات إلهية حصلت حقيقة. المعركة لم تكن هناك أي إنجازات للإسرائيلي غير ماذا؟ قتل الأطفال والنساء والأبرياء وهدم البيوت فقط.
0: كما قتل أصحاب الإمام الحسين وقتل الأطفال مع الإمام الحسين أيضا،
1: طفله في يده
0: فقط،
1: قتل طفله وهو في يده، يدعو أولئك بأن يعطوا الطفل شربة ماء، خذوه، كان يقول لهم خذوه أنتم أشربوه ماء ثم أعيدوه. فسبقه ذلك السهم المجرم. هكذا شأن الطغاة وهكذا شأن المجرمين وهكذا شأن المتوحشين والمستبدين والمستكبرين، لكن الموقف هو الدرس.
0: صحيح،
1: الموقف الذي وقفه المجاهدون في غزة هو الدرس العظيم الذي استمدوه من كربلاء ومن الإمام الحسين عليه السلام. أي مدرسة غير هذه المدرسة تنتج أولئك الرجال وتلك المواقف العظيمة والمشرفة التي ترفع الرؤوس، التي تجعل من الإنسان أن يحيا بعزة وكرامة أو يسقط شهيدا في سبيل الله لا يبالي. هذه المواقف المشرفة، هذه المواقف العظيمة، رغم الضغوط التي كانت تحصل عليهم من الداخل ومن الخارج ومن الأمة ومن الدول الأخرى العربية، ضغوط قوية جدا.
0: نعم، هم في
1: كانت تدعو حركة حماس وغيرها من الفصائل المجاهدة إلى أن ينصاعوا لما يريده الصهيوني، حتى لا يقتل ذلك العدد والكم الهائل من النساء ومن الأطفال، حتى لا تخرب غزة، أنتم ضحيتوا بكل شيء، الحياة بأكملها. هكذا كان نداءهم وهكذا كانت مواقفهم. أولئك المطبعون الذين لم يعرفوا عن مدرسة كربلاء شيء، لم يعرفوا عن مدرسة كربلاء، لكن أولئك الذين استمدوا قوتهم وإباءهم وصمودهم ووقوفهم وشجاعتهم، الموقف العظيم، الموقف القرآني الرباني، حقيقة الشعور عندما تشعر أنت حقيقة بتلك المواقف، كأنك تعيش تلك المواقف. نعم. موقف عظيم جدا، موقف قوي جدا، لا يتحمله إلا أولئك المؤمنون الذين هم كربلائيون.
0: ومثلما أن الإمام الحسين عليه السلام خذل من قبل الكثير من المسلمين، كذلك خذلت غزة وبقي الناس وأكثر المسلمين يتفرجون على غزة وهم حولها. ورغم هذه التضحيات يا فضيلة القاضي عبد الله، التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة، أيضا في لبنان، لأن لبنان هي امتداد لمعركة طوفان الأقصى، كذلك في إيران، كذلك في اليمن، كانت هنالك ثمار ونتائج لهذه المعركة. أبرز الثمار والنتائج الاستراتيجية التي حققها طوفان الأقصى على مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى الأمة الإسلامية بأسرها، والدروس أيضا التي نتعلمها حكاما وشعوبا، علماء شباب، نستفيد منها لنعيد بناء هذه الأمة ونسترد عزتها.
1: أبرز الثمار والنتائج والدروس العظيمة المستفادة من هذه المعركة هي إيقاظ الأمة، أيقظت الأمة وأحدثت نقلة كبيرة من الصحوة في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم بأكمله. أيضا من جملة هذه الثمار والنتائج إظهار الوجه الحقيقي لليهود والصهيونية العالمية ومن معهم ومن كان في إسنادهم وفي صفهم من الغرب الكافر. أيضا إسقاط كل الأقنعة، سواء السياسية أو الدينية أو الثقافية، كلها سقطت تلك الأقنعة وظهرت حقائقها التي كانت باسم الدين والتي كانت باسم الجهاد، باسم فلسطين، جمعية الأقصى وغيرها من المسميات والعناوين الكثيرة والطائلة، كلها سقطت، ظهرت كل الحقائق. كما قال الشهيد القائد سلام الله عليه، زمن كشف
0: الحقائق.
1: أيضا معركة طوفان الأقصى قسمت العالم الإسلامي إلى قسمين، إما مؤمن صريح يقف الموقف الحق، الموقف الذي أمره الله به، وإما كافر صريح. هذا هو الذي أنتجته معركة طوفان الأقصى. أيضا هيئت للانتصار الكبير، تعتبر تهيئة للنصر الكبير الذي ينتظره المسلمون ضد هؤلاء اليهود المحتلين الغاصبين والمتوحشين والمستكبرين في الأرض. أيضا من نتائج وثمار معركة طوفان الأقصى تأسيس محور المقاومة،
0: الله الله،
1: ووحدة الساحة.
0: صحيح،
1: هذا إنجاز عظيم جدا، إنجاز كبير، لولا معركة طوفان الأقصى لما تحقق،
0: سيكون مجرد تنظيرات يعني.
1: نعم، أي خطر على أي جزء من المحور تعتبر خطر على المحور بأكمله، أي حرب على جزء من المحور تعتبر حرب على المحور بأكمله، يتحرك. وهذا هو الإسلام، هذا هو الدين الحقيقي.
0: نعم،
1: هذا إنجاز عظيم جدا. أيضا أظهرت معركة طوفان الأقصى، أظهرت للأمة قوة الحق وقوة الدين مهما تعاظمت التضحيات، ومهما كانت قوة الأعداء مهما كانت إمكاناتهم. الآن الانتصار الكبير إلى حد الآن في معركة طوفة الأقصى هو للمجاهدين في غزة، هم المنتصرون إلى حد الآن، والعدو الصهيوني هو من أدعنا للاتفاق. وإن كان هناك يحاول أن يخرق الاتفاق أو يلتف على الاتفاق فهذه هي شأنه، هذا هو طبيعته.
0: نعم.
1: لكن النصر هو حصل للمؤمنين المجاهدين في غزة. أيضا من نتائج وثمار معركة طوفان الأقصى أنها أظهرت أن الإسلام قوة لا يمكن أن تهزم.
0: الله الله.
1: عندما تتمسك الأمة بأسباب النصر الإلهي، تتمسك بدينها بقرآنها بأعلام الدين بأعلام الهدى، هذه من أعظم الثمار والنتائج التي أحدثتها معركة طوفان الأقصى.
0: نعم، وهناك ثمار كثيرة جدا لهذه المعركة، وستستمر هذه الثمار بإذن الله فضيلة القاضي حتى نهاية إسرائيل وسحق الأمريكيين وإخراجهم من هذه المنطقة. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، نشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به من رؤية وبصيرة تربط بين كربلاء الأمس وكربلاء اليوم في غزة ولبنان وإيران واليمن. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم. مستمعين الأعزاء، نلتقي بكم في حلقتنا الثالثة والأخيرة بإذن الله في يوم الغد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

المفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم به العدو الإسرائيلي بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتنا إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإظهار الاهتمام وإطفاء نيران الفتن فيها والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيطرة أو لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. إن شعبنا اليمني لن يقبل بأي حال من الأحوال باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا في يمن الحكمة والإيمان، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ننعم بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ونستعيد ثرواتنا الوطنية وكامل حقوقنا المشروعة. وأخيرا نؤكد أننا كشعب يمني مجاهد نؤكد على وحدة صفنا والحفاظ على الجبهة الداخلية وسلامتها وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار في أنشطتنا واهتماماتنا في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. الإخوة المؤمنون نؤكد ونلفت عناية حضراتكم إلى أننا سنقوم بأداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة في كل المساجد اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأحوال. كما ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الجهاد إلى النفير العام والاستعداد للمواجهات العسكرية في كل الجبهات. الإخوة المؤمنون سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة النساء يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.

فقد احتمل بهتانا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله في النفير رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة من مسجد صنعاء المقدس والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم، الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم، الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن رب العرش العظيم. الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد يا عباد الله، يقول الله جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: آل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتاي في الدنيا وفي الآخرة. ويقول: أحب الله من أحب حسينا، الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين صبط من الأصباط. يا أمة الدين، نحن في ذكرى عاشوراء، ولسنا لوحدنا نحتفل بهذه الذكرى الأليمة الملهمة المليئة بالعبر والدروس للأمة في كل زمان ومكان، بل نجد أن الأمة من حولها، ولا سيما إذا فتحنا الشاشات ورأينا الأمم المرتبطة بآل رسول الله، والله تكاد تتزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ففي كل الأوطان بمئات الملايين يحيون هذا الذكرى، لأن الأمة وجدت نفسها ضحية للطواغيت، ووجدت نفسها تحتاج إلى النماذج العميقة في الإسلام من أجل الفداء والتضحية، ليبقى الإسلام وليبقى الدين والصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق والشيم والقيم. يا عباد الله، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نعلم أن الثورة الحسينية لها بدايات، ففي سنة 60 للهجرة هلك الطاغية معاوية، وقد كان أرغم الأمة على بيعة ولده المجاهر بالفساد. فتأبى كثير من الصحابة وأهل البيت وكثير من الخلق المعتبرين والمؤمنين على بيعة يزيد، فما إما تأبوه إلا وسل سيفه من غمده ليقتل من لم يبايعوه، حتى ولو كانوا ممن بني الإسلام على أكتافهم. فحاولوا إرغام الحسين على بيعة يزيد، فكان الجواب: يا عباد الله، لتفهموا أنه لا يجوز لنا في أي زمان أن نرضى بولاية الفاجرين على الأوطان العربية والإسلامية. ماذا قال الحسين سلام الله عليه؟ قال: أنا الحسين بن علي من أهل بيت النبوة ومهبط الرسالة ومختلف الوحي، ويزيد فاسق وشارب للخمر وقاتل للنفس التي حرم الله، ومثلي لا يبايع مثله. نسأل الله أن يتداركنا بألطافه. الأمة ساكتة على الطواغيت في كل الأرض يا عباد الله. كذلك يا عباد الله، من أراد أن يفهم أهداف الثورة الحسينية فليقرأ وصيته لأخيه ابن الحنفية ووثيقته التي خلفها في المدينة، ليستمهض أهل المدينة مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير من يتكلم عن أهداف هذه الثورة هو الإمام الحسين، الذي يقول: هذه وصية الحسين ابن علي لأخيه محمد ابن الحنفية، يقول فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيراً ولا بطيراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر في الأمة بمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي المصطفى وأبي علي المرتضى، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه وهو خير الحاكمين. لا يعلم الله أنها هي الأهداف للمخلصين في كل زمان، لأن الطرف الآخر مشروعه يريد أن ينشر في الأرض الفحشاء والمنكر والظلم والاستعمار والفساد وتضييع الدين وتمييع الدين، وأن تصبح الأمة بغير شيم ولا قيم في كل زمان ومكان. يا عباد الله، هل هاجر الحسين من المدينة ليرتاح من الملاحقة السياسية؟ لا والله، إنه هاجر فرارا بدينه وبحثا عن الأمة التي تنصر دين الله. وحينما قالوا: أينما تذهب لن تجد أعوانا، فقد باعت الأمة ضمائرها بالذهب والفضة، قال قولته المشهورة: والله والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى ما بايعت يزيدا. هذا هو الإمام الحسين يا عباد الله. قالوا له: ما الضير أن تكون إماما لنا نصلي بعدك ونستفتيك، ودع ذلك في كرسي الخلافة لنسلم الدماء
ما هي المخاطر وما هو الضير؟ قال قولته المشهورة: على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لا يبقى الإسلام في عصر أصحاب الفخامة والسعادة والجلالة والسمو إذا كانوا لا يبالون بكتاب الله وبدين الله. يا عباد الله، وهل كان يريد مأمنا؟ الإمام الحسين يعلم أن القوم سيلاحقونه في كل مكان، فقد قال كلامه المشهور في كتب التاريخ: والله لن يدعوني أينما ذهبت حتى ينتزعوا روحي من جسدي. فإذا انتزعوا هذه العلقة سلط الله عليهم من يذلهم حتى يصبحوا أذل من فرام الأمة، أذل من فرام الأمة أي من خرقة حيضها في الهوان والمذلة. ولعمري لقد شاهدنا في عصورنا هوانا، باطن الأرض خير لنا من ظاهرها لو حدثت فينا في كل مكان. شاهدنا أناسا يقولون اغتصبت نساؤهم أمام أعينهم وأولادهم أمام أعينهم، واغتصبوا أمام نسائهم وصنع بهم وسلطوا عليهم الكلاب. هذا هو معنى كلام الإمام الحسين: فإذا انتزعوا روحي سلط الله عليهم من يذلهم حتى يصبحوا أذل من فرام الأمة. هاجر الإمام الحسين إلى مكة ولكن ما أجابوه، فهل تلعثم لسانه؟ وهل ضعف جنانه؟ وهل تراجعت معنوياته في الإقدام إلى الله؟ قال: الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. خط الموت على ابن آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. ما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. من هو الذي يقدر منا أن يصور شوق يعقوب ليوسف؟ هذا شوق الحسين ليلحق بآبائه الكرام في درب الشهادة. ما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، يصف الوحوش وهي تأكل جسدا. رضا الله رضانا أهل البيت. ثم يقول: لا محيص عن يوم خط بالقلم. لا محيص، أهل البيت يا كرام لا يجدون فارقا زمنيا بين الموت حتف أنف الإنسان وبين أن يقتل في سبيل الله مبكرا. فالدنيا فانية، ومئة سنة ما هي إلا ثانية واحدة في نظر العاقل اللبيب. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم حط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت. ولن تشد عن رسول الله لحمته وأسرته، وإنها لمجموعة له في حضرة القدس. هنا يصور حينما يجمع الله شمل النبي بأسرته بعلي وفاطمة والحسن والحسين في الفردوس الأعلى. وإنها لمجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. فمن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ثم ارتحل من مكة إلى العراق. ذهبوا بعده من كل القرى والمناهل يبحثون عن الاستقرار السياسي ليعملوا في حرفهم ومهنهم، يعني يريدون العدل لكن لا يريدون الجهاد. فلما وصل الإمام الحسين الأخبار من العراق أنهم قد قتلوا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقدر وقيس بن مسهر الصيداوي وآخرين، قام في الناس خطيبا كي لا يكونوا غشما عما يراد بهم، وقال لهم:
ليس الأمر على ما تظنون، لقد قتل فلان وفلان وفلان، فمن أحب أن يبقى معنا فليبقى، ومن أحب أن ينصرف فهو في حل من ذمامنا. هذه سياسة الإسلام، فالإسلام لا يتبنى التجنيد الإجباري، ولا يفاجئ الإنسان، لا يدخل الجنة إلا من يدخلها بجدارة، تفرقوا عنه يمينا وشمالا، وما بقي معه إلا 70 الأوفياء الذين خرجوا بأسرهم معه من المدينة، يريدون أن يكونوا معه بأرواحهم وأنفسهم. الإمام الحسين يلتقي بطلائع الجيش فيقول مقالة موسى عليه السلام حينما رأى الناس يخذلونه عن الجهاد، رآهم فقال: ألا إنه قد نزل من الأمر ما ترون، ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما، ولا أرى الشهادة في سبيل الله إلا سعادة. حينما قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هل قال: يا ربي أنا وأنت وهارون؟ التكليف على البشر. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. رأى الناس، رأى الحسين الجموع الغفيرة كالسيول المتلاطمة تتلقى حسين في كمين ليس في معركة متكافئة، ما أمهلوا حتى يصل إلى من بايعوه، وإنما كمنوا له بعشرات الآلاف، والذين معه 70 بالنساء، أكثرهم نساء وأكثرهم أطفال. لكن الإمام الحسين تمسك بدينه وأوضح لهم المشروعية، وأوضح لهم حالة الأمة المزرية، وأوضح لهم أنه خرج للفداء من أجل الإسلام، لأن الناس قد خدشت أفكارهم في ذلك الزمان وإلى هذا الزمان بثقافة اسمع وأطع الحاكم وإن صنع وصنع. فقال لهم: يا ناس، يا عباد الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة، ألا وإن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفي، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، ألا وأنا الحسين بن علي أحق من غير، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، ولكم بي قدوة يا عباد الله. هذا هو الحسين. ولكن كانت تسفر المفاوضات والخطابات والمواعظ والزواجر التي لو نزلت على الجبال لأثرت فيها، كانت تسفر عن نتيجة واحدة من قوم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. كانوا يقولون: انزل على حكم يزيد فلن ترى ما تكره ولن ترى إلا ما تحب. قال: ويحكم، أتريدون أن يطالبكم الناس بأكثر من دم مسلم بن عقيل وفلان وفلان؟ يعني لن يكرر الخدعة عليه السلام. لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أجر إجرار العبيد، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهكذا إلى اليوم العاشر،
وهم يصرون على نفس النتيجة للمفاوضات، فيعلنها مدوية ناعيا نفسه للأمة وللبرايا، ليبقى الإسلام شجاعا إلى قيام الساعة في مواجهة الطواغيت. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية تأبى أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين يقول لأهله في ليلة العاشر ولأصحابه: علم الله أنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعظم من أهلي برا وصلة، ومن هو أعظم من أصحابي وفاء وإيمانا وثباتا. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لأن المعركة غير متكافئة. المعنى هكذا: اذهبوا يمينا وشمالا مع أهل بيتي حتى يفرج الله عنكم، فإن القوم إذا عثروا علي لهوا عنكم. فما هو الجواب يا عباد الله؟ قالوا: والله لو قتلنا 1000 مرة وأحرقنا 1000 مرة لفضلنا البقاء معك. والله لو كانت الحياة مع الظالمين خلودا وكان الموت معك فناء لفضلنا الموت معك على الحياة مع الظالمين. لا والله لا نلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوه سوداء وقد تركنا صبطه في الميدان، لم نطعن معه برمح، ولم نرمي معه بسهم، ولم نضرب معه بسيف. لا والله لا خير في الحياة بعدك يا حسين. وجاءت المعركة يا عباد الله، وما هي إلا ساعة حتى استشهد أصحاب الحسين عن بكرة أبيهم. ولقد كانت المرأة تدفع بزوجها وتقول: أناشدك الله ألا يستشهد أبو عبد الله الحسين وأنت لا زلت حيا، ثم تدفع بأبنائها، ثم تخرج بنفسها لتقاتل حتى تستشهد في أرض الميدان. وجاء دور أهل البيت، وكانت هي الطامة على الظالمين، أن خرج لهم أول من خرج أشبه الخلق برسول الله وجها، علي بن الحسين سلام الله عليه وعلى رسول الله وآله الكرام. يرده الحسين بعد أن عصف بالقوم قتلا يمينا وشمالا: لا نجد ماء يا بني ويعز علي ذلك، ولكن ارجع إلى قتال العدو، وبعد قليل ستشرب من حوض جدك المصطفى شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. تفانى أهل البيت حتى لقيوا رب العالمين بكل ثبات ويقين، ذبحوا الطفل الرضيع في يد الحسين من الوريد إلى الوريد. نزل الحسين كالعاصفة وقاتلهم يمينا ويسارا، وفرقهم كأنهم حمر مستنفرة، وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم أجهده العطش فخيرهم بين 3: إما أن يسمحوا له بشربة ماء يتقوى على قتالهم، أو أن يسمحوا له برد نسائه إلى مدينة جده المصطفى، أو الثالثة. وقد رفضوا الأولتين، قال: أما الثالثة فإن العرب لا ترفضها لا في جاهلية ولا إسلام، ليبرز رجل لرجل، فقالوا: هذه لك. فبرز الناس للحسين واحدا تلو الآخر، فما برز شخص للحسين إلا وطعنه برمحه، أو شدخه بمديته، أو بعجه بسيفه. حتى أحصى قال المؤرخون من كثير من المدارس أكثر من 1000 قتيل، وفي بعض الروايات 1600، وفي بعض الروايات 1800. حتى صاح عمر بن سعد وقال: هذا هو الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الكرار، هذا والله لو أفردتم له وأنتم طلاع الأرض لأفناكم. فاهجموا عليه هجمة رجل واحد، فاحتوشوه بسيوفهم من كل مكان،
حتى سقط على الأرض شهيدا، فخلد قوة الإسلام وشجاعة الإسلام وعظمة الإسلام وكرامة الإسلام، وورث للأمة العز والثورة والجهاد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد يا عباد الله، فيجب أن نفهم الأجيال أن الإسلام ما وصل إلينا إلا بتضحيات ودماء وإخلاص، فلو نامت الأمة في هذا الزمان لضاع الإسلام ودمرت المساجد واستبيحت الأوطان وبدلوا تعاليم الإسلام وصنعت العجائب والغرائب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ما دام اليمن يملأ مساجده بالذاكرين الشاكرين العابدين، ما دام اليمن على القيم والشيم والحشمة، فمعناه أنهم ورثوا من آبائهم الجهاد والإخلاص والدفاع عن الدين. ولقد سمعنا أن الآباء والأجداد كانوا لا يسمحون للمنكر أن يتجاوز فردا، بل يتضافرون على إنهاء المنكرات والعدوان والباطل حتى في كل قرية، حتى في كل عزلة، في كل مكان للناس صوت كبير بشرع الله أن يتناهوا عن المنكرات وأن يكونوا صالحين مخبتين. ما شاء الله العظيم على النصر الذي انتصرته إيران، قاتلت بقوة وشراسة، برجولة وشجاعة، بتضحيات وصبر على الألم، حتى أرغمت أنوف الأعداء وأذلتهم. قاتلت دولا يقال لها عظمى وكبرى، كنا نظن أن إسرائيل وأمريكا وهما أكبر الدول من حيث اللوجستيات والإمكانات العسكرية والنفوذ الاقتصادي هما من حارب إيران لوحدهما. بالأمس تظهر الفضائح، الناتو يعلن أنه سمح لآلاف الطلعات من أوروبا أن تقصف إيران، هكذا يتفاضحون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذن والله لقد انتصرت إيران على العالم المستكبر بكله، والآن تنتزع حقوقها من عيونهم وقلوبهم بكل شجاعة وإقدام، وتفاوض بكل قوة وتضع أقدامها على الطريق الصحيح. لله در حزب الله أعاد إلينا مجد الإسلام برجوعه إلى الميدان بكل فاعلية وقوة، بكل حسينية وحيدرية علوية، بكل إخلاص. العدو بإذن الله سيحصد الهزيمة وقد حصدها، والأمة وصلت إلى ميدان النصر الأعظم، وعن قريب ستصل إلى ميدان التحرير الأعظم بإذن الله جل جلاله. اليمن كأصحاب الحسين برا ووفاء، ولقد قال النبي إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ولقد قال الوصي ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. لا زال على المساندة والشجاعة والقرارات الاقتصادية والسياسية ومع أمته، وسنغلق باب المندب، وكذلك سنضرب القرن الأفريقي إذا تواجد فيه اليهود، ونظل في التعبئة العامة لمعركة حاسمة بيننا وبين المرتزقة إن لم يتقاربوا إلى أمتهم ويتوبوا من جنايتهم. ولربما مع الإقليم. يعني لنا درس ملهم وكبير، إيران حوصرت لعشرات السنين ثم سنحت الفرصة أن تقاتل، والعدو هو الذي بدأ. الآن تحصد النتائج لعشرات السنين بكلها بفضل الواحد القهار. ونحن يكفي يا عباد الله، نحن محاصرون لأكثر من 10 سنين برا وبحرا وجوا، والثروات لدى الأعداء، والأمة مظلومة ومعتدى عليها. لا يمكن لليمنيين أن يعيشوا في سجن أبدا لعقود بعد عقود. سنحت الفرصة وكسر الشيطان الأكبر، فلا بد إما أن يفك الحصار والعدوان عن هذا البلد، وإلا فهي معركة حسينية حيدرية من أجل أن يتحرر البلد شمالا وشرقا وجنوبا وفي كل الاتجاهات، وأن تفك الثروات، وأن تعاد الرواتب للناس المظلومين، وأن يسترد اليمن حقوقه كاملة بإذن الله. إن لم نحصل على هذه النتائج فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. لقد قدمت إيران عظماءها وكبراءها وعلماءها وقادتها، لكن حصدت عزا لا مثيل له. نحن ننادي اليمنيين أن نختصر التضحيات والمسافات بالنفير العام لكل أبناء اليمن، بالدورات العسكرية، بالتعبئة العامة، بالتضافر، بالتكافل، بتقوى الله، بمواجهة الحرب الناعمة، بالأخوة، بالإيمان، بكل شيء من شأنه أن يرص صفوفنا وأن يجمع شملنا. والله إذا اتقينا الله سنحصد النتائج التي لا مثيل لها. إذا جاهدنا في سبيل الله فقد وعدنا الله النصر. إذا كنا صادقين مع ديننا وإيماننا فإن العدو لن يتمكن منا أبدا. لقد رأينا، لقد عشنا وشفنا مذلة السعودية والدول الإقليمية التي تتغطرس علينا، لأننا لا نمتلك الإمكانيات الاقتصادية والمادية التي يمتلكونها. لكن أما الآن فقد رأينا مذلتهم، لا هم الذين واجهوا إيران ولا هم الذين واجهوا أمريكا، لا هم الذين واجهوا الحق ولا هم الذين واجهوا الباطل. إذن فهؤلاء لا ينفع معهم إلا الجهاد، إلا القوة، إلا الاستبسال، إلا أن يتوبوا فعفى الله عما سلف. فنحن لا نتعامل بمذهبية ولا بأحقاد ماضية، بل نؤمن بالشراكة السياسية وببلد يتسع لجميع أبنائه، وبالحرية، وبالمواطنة المتساوية، وبالعدل، وبالإسلام، وبالحقوق، وبالخير للجميع. إذا كانوا يريدون بلدهم فليغتنموا الفرصة في هذه الأيام، وإلا فهي المعركة الكربلائية الحسينية العلوية. إلا واليمن سيتحرك ما دامت إيران قد نالت حقوقها، فعلى كل الشعوب العربية أن تنال حقوقها. حتى سلطنة عمان جاهرت بأن لها سيادة على مضيق هرمز بعد شجاعة الإيرانيين، وقد كانت صامتة لا تريد أن تتصادم مع المتغطرسين في العالم. ليسوا بشيء، ما هم إلا قشة. الشهيد القائد سلام الله عليه يقول إن من هيأوا الساحة ليحكمها اليهود والأمريكان فهم أعظم ممن هيأوا الساحة ليحكمها يزيد. إن من يهيئون الساحة للاستعمار أعظم ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين. إن من يتخاذلون حتى لو كانوا مع الحق، لكن لا يحركون ساكنا ولا يبذلون مجهودا، هم سبب من أسباب صعود الظالمين على هذه الأمة. لا خير في هذه الدنيا، كما قال الحسين: ما بقي منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. يعني انتهت هذه الدنيا، انتهت. الناس مسرعون إلى الله، ولكن على الناس أن يسيروا إلى الله بالعز والكرامة من طريق الإخلاص. الله الله في تقوى الله، الله الله في رفض الجبهة بالمال والرجال، الله الله في التكافل والتراحم والمبادرات الخيرية، الله الله في الأخوة الإيمانية، الله الله في مواجهة الحرب الناعمة، الله الله في ذكر الله وطاعة الله وحسن عبادة الله، الله الله في صلاة الفجر جماعة في المساجد، الله الله في تقوى الله في ألسنتنا وعيوننا، الله الله ألا نضيع أوقاتنا لدى الشاشات والتلفونات، فإن الله سيحاسبنا على الوقت يا عباد الله. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم على آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء فاطمة البتول، سيدة النساء وخامسة أهل الكساء وابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم وعلى أبي محمد الحسن الصبط الشهيد المبتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد العظيم المذبوح ظلما. اللهم على آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ قائدنا السيد عبد الملك بما حفظت به الذكر المبين، وانصره بما نصرت به الأنبياء، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن أمة الإسلام في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان فرجا عاجلا، واجعل دائرة السوء على الأعداء ومن كان معهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا وما فعله المخطئون والمجرمون منا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا في كل أمورنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر والعظات التي يمكن استفادتها وتوظيفها في الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن توظيف الشعر والأدب كسلاح فعال لتوثيق الجرائم وتحريض الأمة على المقاومة والمطالبة بالحقوق، فقد تبين لنا من خلال الدرس السابق كيف استخدم الشعراء اليمنيون كيف استعمل الشعراء اليمنيون قصائدهم لوصف فظاعة المجزرة، جثث للطيور والسرحان وتحديد الجنى ابن سعود وتحريض الأمة على الثار. هذا يعلمنا أن الكلمة المؤثرة قد تكون أبلغ من الرصاص في نقل القضية إلى الأجيال القادمة وحفظها من النسيان. في واقعنا المعاصر نرى قضايا عربية وإسلامية كبرى تتعرض للطمس بسبب غياب أعمال أدبية وفنية تخلدها. إن أي حركة تحرر، أي حركة تحرر وطنية بحاجة إلى شعراء وأدباء يوثقون انتهاكات العدو ويحفزون الجماهير على الصمود، وهذا رأيناه واضحا لامحا بينا في العدوان وفي مواجهة العدوان وفي صناعة الصمود الوطني في مواجهة العدو السعودي الأمريكي الإماراتي في عدوانه على شعبنا. والدرس الذي نستفيده أن القصيدة أحيانا تكون وثيقة تاريخية وسلاحا معنويا لا يقل خطورة عن السيف وعن البندق وعن المدفع وعن غيره. أيضا الدرس الثاني أن الأدب المقاوم يصنع وعيا لا يكتفي بالبكاء. تلك القصائد التي سمعناها في الحلقات السابقة أو في الحلقتين السابقتين قالها شعراء هم في الأساس علماء دين وقضاة ومؤرخون، لم يقفوا فيها عند حدود الرثاء، بل تحولت إلى خطاب تعبئة وتحريض على الانتصاف. فالشاعر هنا شاهد ومرب ومحرض أخلاقي وليس مجرد ناقل للألم أو واصف للمأساة. هذا يعلمنا أن الأدب في القضايا الكبرى يجب أن يوقظ الضمير ويحفظ القضية حية. وفي واقعنا ينبغي توظيف الشعر والإعلام والفن لخدمة الوعي العام، طبعا وهذا ما يحصل ولكن نريد مزيدا من ذلك. توظيف هذه الأمور الفنية شعرا وإعلاما وزاملا وغير ذلك، فنيا أيضا مسرح مسلسل برامج فنية لخدمة الوعي العام ومقاومة الطمس والتزييف. فالكلمة الصادقة قد تكون سلاحا يحمي الذاكرة ويبعث الإرادة في الأمة. الدرس الثالث ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد القبائل والفئات تحت قيادة واحدة لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد الجميع. ورأينا في الدرس أن القاضي الحجري، القاضي المؤرخ الحجري، ينادى بتعبئة كل القبائل اليمنية، بكيل، حاشد، خولان، مدحج، حمير، تحشيدها وتعبئتها تحت راية الإمام يحيى لقتال المعتدين. هذا يعلمنا أن الانتصار على عدو قوي يتطلب تجاوز الانقسامات الجهوية والحزبية والعشائرية لصالح وحدة الصف. وفي واقعنا المعاصر كثير من الدول العربية تعاني من تمزق داخلي يضعفها أمام أعدائها الذين يستغلون خلافاتها، أمريكا وإسرائيل وغيرهم. ولهذا أي قائد حكيم يجب أن يعمل على توحيد كل القوى الوطنية حول هدف استراتيجي واحد، ألا وهو مواجهة الخطر الخارجي. والدرس الذي نستفيده أن الوحدة ليست شعارا بل هي سلاح وجودي، والأمة المتفرقة تعتبر فريسة سهلة، أما المتحدة فهي عصية على الاختراق. والدرس الرابع أن تحميل المسؤولية للقيادة، ورأينا أن الشعراء اليمنيين العلماء اليمنيين حملوا المسؤولية للقيادة السعودية وليس للمنفذين وحدهم، فالقصائد التي سمعناها حملت ابن سعود المسؤولية عن المجزرة ولم يكتفوا بلعن القتلة المباشرين، وهذا وعي مهم، لأن الجرائم الكبرى غالبا ما تصدر عن قرارات أو بيئات أو قيادات تحرض وتغطي. التركيز على أدوات التنفيذ وحدها قد يضيع الحقيقة ويمنح العقل المدبر فرصة للنجاة، وفي واقعنا يجب تتبع المسؤولية من الميدان إلى القرار السياسي والفكري والمالي والإعلامي. فالعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة الآمر والمخطط والمبرر كما تحاسب المنفذ. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدة من الأسئلة وقلنا كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالسيد العلامة عبد الحفيظ الخزان والأستاذ حسن الشرفي الشاعر حسن الشرفي رحمه الله إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة. وسألنا أيضا وقلنا ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الوجدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة. والواقع أن الشاعر البردوني ذكر المجزرة على الأقل مرتين، وهذه معلومة استفدناها من الأستاذ الباحث والشاعر حسن المرتضى، وربما ذكرها أكثر من ذلك، ولكن هذا ما استطاع الشاعر المرتضى أن يصل به. فمرة صرح بها ومرة ذكر وصف الواقعة والمجزرة، فقد وصف الواقعة وصفا دقيقا جدا وشاعريا مؤثرا بالغا في قصيدته المعنونة في حضرة العيد. عنوان القصيدة في حضرة العيد، يقول فيها: فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت، أمنها يسمن رمل العرى، أمنها يسمن رمل العرى. لاحظوا نصوص، نص واضح يصف هذه المجزرة بشكل واضح. فيا عيد من عبأ الضوء موتا، فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت، أمنها يسمن رمل العرى. عندما يقول الشاعر البردوني عبأ الضوء موتا، هذه صورة سريالية، مفاده أن من كان يفترض أن يجلب الضوء وهو كناية عن الأمن والهداية وحوله إلى موت. وهذا إشارة إلى كمين السعود ابن سعود في تنومة الذي نصبه للحجاج وهم في حالة أمان وسير. وعندما يقول ودس بآباطه العسكر، هذا يشير أيضا إلى الغدر والخيانة، فالعسكر كان مخبأ مدسوسا في ثنايا الطريق ينتظر الضحايا، وهذا يلمح إلى أن الهجوم لم يكن مواجهة مكشوفة بل كان كمينا غادرا. وقوله يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، المرور الطبيعي، الحجاج في طريقهم تحول إلى ماذا؟ إلى ندا أسود، ظلمة ودم، وحصا أحمر، الدماء التي لونت الحصى في وادي تنومة. وهذه صور بصرية قوية وصفت تحول الطريق الآمن إلى مذبحة. قوله أضنى البيوت يسمن رمل العرى، هذه إشارة إلى أن البيوت اليمنية أصابها الضنى، المرض والحزن من كثرة القتلى. وأيضا أن رمال الصحراء، رمال العرى الصحراء، سمنت بدماء الضحايا، وهذا يلمح إلى مشهد الجثث التي تركت في العراء للسباع، وهو ما ذكرته المصادر التاريخية عن مجزرة تنومة. إذن هذا أول ذكر لتنومة بشكل تلميح في قصيدته المعنونة، في قصيدة الشاعر البردوني في معنونة بعنوان في حضرة العيد، وهو يسائل العيد عن هذه المجزرة. وبالتأكيد أن القضية حصلت في 17 من ذي القعدة الذي كان طبعا بين العيدين وقريب إلى عيد الأضحى. ثم في قصيدة أقاليم ذلك الجبين، أقاليم ذلك الجبين، صرح بذكرها، صرح الشاعر البردوني بذكر تنومة، فقال فيها: يا ضجة عصرية كقتال أعراب وقوط، ذا القحط يحسب واحدا وعليه تشتبك القحوط، يعوي كقول تنومة، يعوي كقول تنومة ويضر كالنسر اللقوط، يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط. قوله يعوي كقول تنومة، التصريح الصريح باسم تنومة التي أصبحت هنا رمزا للويل والعواء، صوت الجريح أو الذئب. البردوني يجعل من تنومة اسما يعوى به، أي أنها علامة نداء للفاجعة، أو أنها صارت مرادفا للألم الصارخ. يقول: ويضر كالنسر اللقوط، النسر اللقوط النسر الذي يسقط على فريسته بقوة، وفيه إشارة إلى قسوة المعتدين وانقضاضهم على الحجاج العزل كنسور جارحة. وقوله يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط، صورة الحاج الجريح الذي يعدو يركض وينزف دما لا يدري هل هو يخبر عن المجزرة أم يغوط، يعني يسقط ويموت. وهذه لقطة مؤثرة تصف لحظة الرعب والارتباك التي عاشها الناجون إن وجدوا طبعا أو المصابون قبل الموت. فهنا البرادوني في هاتين القصيدتين استخدم أسلوبين في الحديث عن مجزرة تنومة. الأسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد عبر صور بصرية قاسية، الضوء موتا، ندى أسود، حصن أحمر، رمل يسمن بالقتل وبالرمل العرى. هذا التلميح ربما كان بسبب الرقابة أو الظروف السياسية الصعبة عندما كتب البرادوني هذه القصيدة، وهو عاش في زمن كانت فيه العلاقات اليمنية متأثرة إلى حد كبير جدا بالضغط السعودي والبترودولار السعودي الذي كان يهيمن على سياسة اليمن وثقافتها. أما تصريحه في قصيدة أقاليم ذلك الجبين فقد عبر أو يعني ذكر تنومة صراحة وقارنها بالعواء والنسر اللقوط والجريح النازف. والبرادوني بهذا جعل من تنومة رمزا شعريا للغدر والوحشية، وكأنها كلمة يعوى بها كما يعوى على الميت، وهو بذلك أضاف صوته الشعري ورمزيته الشعرية المعروفة وإسقاطاته أيضا الشعرية المعروفة إلى أصوات الشعراء الذين سبقوه كالضحياني والذاري والإرياني والحجري وغيرهم في توثيق الجريمة وتحريض الذاكرة اليمنية ضد النسيان. إن البرادوني أراد توثيق الجريمة باسمها الصريح في مرحلة لاحقة، ربما في وقت ما أراد أن يوثق هذه الجريمة باسمها الصريح لتصبح القصيدة شهادة تاريخية مخلدة. وأيضا الشعراء اليمنيون ذكروا هذه المجزرة وتحدثوا عنها. نجد مثلا السيد العلامة عبد الحفيظ، الشاعر عبد الحفيظ الخزان، الذي ذكر هذه المجزرة وأنشأ قصيدة عندما وقعت حادثة تدافع الحجاج في أحد أنفاق منى في عام 1410 هجرية الموافق 1990 ميلادية. وذكر السعوديون أن ذلك التعطل بسبب تعطل أو تعطيل نظام تهوية النفق، فأسفر عن مقتل الآلاف من الحجاج، وبينما حدد آل سعود عدد الحجاج ب 1426 حاجا فقط، وإلا فربما كان العدد أكبر من ذلك بكثير. هذه القصيدة التي هي بعنوان أبادوا ضيوفك، السيد العلامة عبد الحفيظ الخزاني يخاطب الله عز وجل ويشكو إليه في هذه القصيدة، يقول فيها: أبادوا ضيوفك تحت النفق، فقلت أعوذ برب الفلك، وعدت لنفسي فقلت لها: لهم مثل ذلك فيما سبق، أتعني تنومة؟ قلت بلى، أما من دماهم تبد الشفق، وأهل العراق وتلك منا، كذا الفرس والترك كم ذا احترق، ولما تصدى لهم منطق من العالمين ليجلوا الطبق، تبدى عقال البعير سدى، يقول القضاء بهم قد علق، رئيس الولاية يتلو القضاء، وتلك الرياض تقول صدق، مسيلمة هاك أحفاده، مسيلمة هاك أحفاده، مليك مفتن يجيد النسك، فشجراء تهدي الصليب له، وأخرى تساقيه كأس العرق، فآل نحوس، آل سعود، فآل نحوس بغاة الورى، عداة لضيفك يا من خلق، فأنقرة تشتكي حالها، وطهران تدعو على من مرق. يشير أيضا إلى ما فعله الوهابيون النجديون بحجاج تركيا في فترات تاريخية معينة، وكذلك بحجاج إيران في عام 1987 ميلادية عندما قتلوا بسبب أنهم رفعوا الصرخة ضد أمريكا وإسرائيل. يقول: وجاوة تلبس ثوب الحداد، وصنع يبدو عليها القلق، إلهي فاحفظ دماء الضيوف من العصبة السوء أهل النفق، فأنت الحفيظ وأنت الولي وأنت المهيمن وأنت الأحق، وأرفق بعبد إليك اشتكى بحال عبادك عنهم نطق. رضي الله عن الأستاذ عبد الحفيظ الخزان على هذه القصيدة الرائعة. ثم نجد أيضا الشاعر الأستاذ الكبير حسن عبد الله الشرفي، طبعا توفي في رمضان 1441 هجرية، وكان قد أنشأ هذه القصيدة، كتبها بخطه الجميل، طبعا أرسلها إلي وكتب تحتها هذه القصيدة: جاءت احتفاء بكتاب مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان للأستاذ القدير حمود عبد الله الأهنومي، الذي صدر في أكتوبر 2017 ميلادية عن المجلس الزيد الإسلامي، وهو هام ومفيد للغاية طبعا في طبعته الأولى. يقول في هذه القصيدة الأستاذ المرحوم حسن الشرفي: هو يدري بأنها جرثومة، وهي أدرى بهذه المعلومة، ولأن المكان ما زال أعمى، لم يقل ما الذي جرى في تنومة، مر قرن كأنه ألف قرن، قال ما قال عن سكوت الحكومة. قتلوهم وقد عرفنا لماذا قتلوهم وأمعنوا في الخصومة، ولأن الشيطان رأسا وقرنا لم يساوم بالدولة المهزومة. بقي الجرح نازفا ويقينا معه وبقينا بقي الجرح نازفا وبقينا معه كاليتيمة المظلومة. ثم ماذا ولا مجال لماذا في بقايا حرابها المسمومة. مر قرن وما حكى أي رأس كيف غطى وجوهها الملطومة. تلك آلافنا الثلاثة تحكي الشهداء الثلاثة الألف شهداء تنومة. تلك آلافنا الثلاثة تحكي وستحكي باللهجة المفهومة. ولأن الأيام حبلى سنبقى نحن رغم الطغيان أقوى شكيمة. وسنأتي من سنة الله شعبا بيديه النظام والمنظومة. يوم تأتي بنا مناسك حج غير مغلوبة ولا مهضومة. يا رحيلا إلى الهزيع المدمى فيك ما في الحياة من ديمومة. نحن آتون بالقيامات تترى ولدينا دماؤها المعصومة. ما مضافات لم نقولها لأي كان حتى بالآهة المكتومة. حقنا واضح وضوح الثريا وسيبقى غواصة ملغومة. أسرة القرن ما أتت من فراغ أسرة القرن ما أتت من فراغ بالفتاوى والملة المذمومة. بصمات الحاخام فيها تدوي وبخور المعابد المشؤومة. غير أننا لسنا لشيء إذا لم ننطلق كالصواعق المحمومة. قال خلف الحدود قال خلف الحدود إنا بدأنا وخياراتنا غدت بها محسومة. يا حنينا إلى القريب المفدى ما لمحنا في الدوح إلا نجومة. هي أقدارنا ومنها سنمضي في الأبوات كلها والأمومة. ثم ماذا قال البعير بأن قد خزمنا خلالها خيشومة. ثم ماذا لديك في ألف يوم حول أبها في الجبهة المدعومة. ألف يوم يقول إنا خلايا معجزات بمجدها محكومة. رحم الله الشاعر حسن الشرفي في هذه القصيدة التي قالها احتفاء بصدور كتاب مجزرة الحجاج الكبرى في طبعته الأولى. الآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من هذه المجزرة، منهم أمير الحج اليمني في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الكريم. طبعا هو من ذرية آل شرف الدين، من ذرية الأمير عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين رحمة الله عليهم جميعا. ولد سنة 1309 هجرية، وأخذ العلم عن السيد العلامة حسين بن محمد أبو طالب في الفقه والنحو، عن السيد العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن أبو طالب، وعن القاضي عبد الوهاب بن محمد المجاهد وغيرهم. وأخذ القراءات السبع عن السيد العلامة المقرئ يحيى بن محمد الكبسي وتلاميذه كثيرون في العلوم وتجويد القرآن والمتون. وكان كل من منزلته وهو أعزب ثم بيته وهو متزوج كان في غاية النظام والنظافة، ورائحة العود تنفح منهما. يعني كان أنيقا مهذبا منظما في حياته الشخصية. طبعا كان كريم الأخلاق سخي النفس صادق اللهجة عظيم المروءة يحب معالي الأمور، حتى كان يفصل بين المتنازعين وأهل التركات مجانا. وتعين عامل لعيال سريح منطقة عيال سريح وكذلك للقفلة وللمخادر. ثم تعين مدة من الزمن في عضوية محكمة الاستئناف الشرعية بصنعاء. كان قد حج مرارا وتوفي في عام 1393 هجرية، وشيع جنازته الناس بجميع طبقاتهم من علماء وتجار وضباط وعامة، وممن شيعه عند موته الرئيس الشهيد إبراهيم ابن محمد الحمدي. ويقول المؤرخون، وترجمته التي أقولها الآن هي مأخوذة من كتاب نزهة النظر المخطوط تأليف العلامة زبارة وولده أيضا أحمد بن محمد زبارة رحمهم الله جميعا، يقول: ولم تشهد صنعاء جنازة أكثر من جنازته، ورثاه كثير من الشعراء. أيضا ممن نجا العلامة محمد بن عبد الله طميح الآنسي من قرية ذي العتر مديرية جبل الشرق آنس ذمار، وهو الذي أخبر باستشهاد رفيقه العلامة يحيى بن علي مجود. أيضا من الناجين محمد بن عمر العرجزي من قرية عرجز إجلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. أيضا من الناجين رجل من آل الذويد من أهالي مدينة صعدة الذي نجا بتظاهره بالموت وارتمائه بين الجثث والدماء، وهو الذي كان قد سمع النيدين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قتلتهم يسأل جنده كم قتلت فيقول قتلت واحد، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة، وإذا قال اثنان قال لك قصرين، وكان يوزع قصور الجنة بعدد من قتل من حجاج بيت الله الحرام. أيضا هناك رجل من بيت الحرازي من قرية القابل من الناجين. هناك أيضا رجل من العبديين من أهالي رحبان من صعدة من أهل عدوان. هناك أيضا رجل من العبدين أيضا من أهالي الرحبان من صعدة. هناك رجل من بيت القريطي من صنعاء نجا هو والحاج أحسن الفقيه. أيضا هناك رجل جمال وهو صاحب إبل للكراء طبعا من منطقة حيدان نجا ورجع إلى بلده، وكان برفقة الشهيد حسن الشرقي والناجي حسن بن عبد الله سعى السنيين من أهالي المدان. وفي الختام نسأل ما الذي قاله الشعر الشعبي عن هذه القضية وعن هذه المجزرة الذي سنختم هذه السلسلة من الحلقات به. ماذا قال الشعراء الشعبيون عن هذه القضية؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيره.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عاشوراء محطة تستوقف كل حر عرف معنى العزة والكرامة ورفض مقام الخنوع والإذلال. عاشوراء مأساة حلت في القرن الأول الهجري، ولكن أثرها ما زال يتردد عبر التاريخ، فهي طعنة باغية بسيف مسموم غار في جسد الإسلام، فمن فك يعاني منها إلى يومنا هذا. عاشوراء ذكرى أبي الشهداء وسيد الفداء والإباء، تحمل في ثناياها من الدروس مثل ما تحمل من الألم والأسى. الحسين بن علي عليهم السلام، ريحانة المصطفى، وسيد شباب أهل الجنة، هو قطب الرحى في هذه الفاجعة. مأساة سجلها التاريخ بدم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر، جرت تفاصيلها في سنة 61 للهجرة. في ذلك الوقت لم يكن قد بقي من أهل الكساء طاهرين إلا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي سخر حياته لتطبيق شرائع الله والذود عن دينه ورفع مناره. خرج الإمام الحسين عليه السلام قاصدا أرض العراق بعد أن وصلت إليه كتبهم بالبيعة، والتي بلغ عددها 800 كتاب من 4.
2: وقفة إعلانية
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

الإيراني المسلم الشقي وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: واجبنا.
1: عاشوراء يوم يتجدد، والحسين راية تعلو في كل عصر ومصر.
0: وإلى أعداد يا حسينا حين يدعون والثبورا.
1: مع الحسين يتجدد اللقاء وتزهر الأيام عزة ونصرا.

0: نحلق بكم في موكب الإباء الخالد في قصة كربلاء، مدينة العشاق وكعبة للأحرار. وكعبة
1: الأحرار. كل داير حسين الصبط في كربلاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام إلى رحاب حلقة حسينية مليئة بالدروس والعبر في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مجلة عاشوراء على أثير إذاعة أفاق فيم صوت الوعي والبصيرة على الترددين 98.7 و 98.5.

مستمعين الكرام، إن المواقف التي سجلتها عاشوراء عصية على النسيان ومحفورة في ذاكرة الزمان، فهلموا بنا إلى تلك المواقف العظيمة وأضدادها من فعل أهل الإجرام الذين رسموا صورة إجرامية لا زالت شاهدة على قبح المعتدين مدى الدهور والأعوام.

سبط الرسول. كان يشبه الإمام الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سرته إلى قدمه، وروي أنه كان شديد البياض حتى كان يفتدى إلى موضعه في الليل لشدة بياض وجهه ونحره. وحين مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتت فاطمة الزهراء بالحسن والحسين إليه فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الحسن فله هيبتي وسؤدتي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي.

0: أهل البيت في الموكب الحسيني.
1: كان لأهل البيت عليهم السلام مقامهم المشهود في أرض كربلاء ومواساتهم العظيمة لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا وهم ورثة الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صدق الله العظيم. ولنقف هنا مع ولد من أولاد الحسين كان سباقا إلى الخيرات، هو علي الأكبر ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا. فإنه لما نظر إلى وحدة أبيه في أرض كربلاء تقدم إليه وهو على فرس له يدعى ذا الجناح، فاستأذنه للمبارزة، فأرخى الحسين عليه السلام عينه بالدموع وأطرق، ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، إنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك الكريم. وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه، فامنعهم بركات الأرض، فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واقطعهم قطعا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم صاح الحسين عليه السلام: يا ابن سعد، قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك، وسلط عليك بعدي من يقتلك في فراشك كما قطعت رحمي، ولم تحفظني في قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع الحسين صوته وقرأ قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. فلما عرف علي بن الحسين الإذن من أبيه شد على القوم وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. فقاتل علي قتالا شديدا حتى ضج أهل الشام من يده ومن كثرة من قتل منهم، ثم إنه رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يقول: يا أبت، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ فبكى الحسين عليه السلام وقال: واغوثاه، أنى للماء، قاتل يا بني قليلا واصبر، فما أسرع الملتقى بجدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. فكر علي بن الحسين عليهم يفعل فعل أبيه وجده، ويشد على القوم يمينة ويسرة فيهزمهم وهو يقول: الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى رماه مرة بالمنقذ العبدي بسهم في حلقه، فصاح قبل أن يفارق الدنيا: السلام عليك يا أبتي، هذا جدي المصطفى قد سقاني بكأسه الأوفى وهو ينتظرك الليلة. فشد الحسين عليه السلام حتى وقف عليه وهو مقطع فقال: قتل الله قوما قتلوك يا بني، فما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسوله، ثم استهلت عيناه بالدموع وقال: على الدنيا بعدك العفا. وخرجت عمته زينب بنت علي من الفسطاط وهي تنادي: يا حبيباه، يا ابن أخياه. فجاءت حتى انكبت عليه، فجاء الحسين عليه السلام إليها وأخذ بيدها إلى الفسطاص ورجع، فقال لفتيانه: احملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه ثم جاءوا به فوضعوه بين يدي فسطاطه، فسلام الله على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي الذين تشربوا الإيمان من معينه الصافي، حتى سار إقامة الدين غايتهم وصارت أرواحهم أثمن ما يجودون به في سبيل الله.

رجال حول الحسين. في قصة الخلود الكربلائية والسيرة الحسينية كان للوفاء حضور، كما كان للصبر والثبات صورة حية رسمت بمزيج من الدماء الطاهرة أتقن ملامحها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، الذين ضربوا أروع الأمثلة التي سجلها التاريخ في الوفاء والولاء المطلق لأهل بيت النبوة، باذلين نفوسهم في سبيل الله حتى نالوا الشهادة التي طالما بحثوا عنها. ومن أبرز تلك النماذج التي كان لها دورها العظيم في نصرة الإمام الحسين عليه السلام أخوه من الرضاع قيس بن مسخر الصيداوي، فإن الإمام الحسين عليه السلام لما خرج من مكة إلى الكوفة كتب كتابا إلى وجوه الشيعة بالكوفة بأسمائهم يخبرهم فيه بمسيرة ويأمرهم بالتهيؤ والاستعداد، وأرسله مع قيس. فانطلق قيس بن مسهر بكتاب الحسين عليه السلام بكل تجلد وتحدي للمخاطر التي قد تواجهه. وفي ذلك الوقت كان عبيد الله بن زياد قد جعل أرصادا حراسا على مداخل الكوفة وشوانبها يمنعون أصحاب الحسين من الدخول إليها. فلما وصل قيس إلى القادسية قبض عليه الحسين بن نمير بعد أن عرف أنه من شيعة الحسين. فلما رأى قيس أنه قد أحيط به وليس له مجال للهرب أخذ الكتاب ومزقه حتى لا يعلم بأسماء من فيه. ثم إن الحسين بعث بقيس إلى ابن زياد، فلما أدخل إليه سأله: من أنت؟ فقال: رجل من شيعة علي وأبنائه. وكان ابن زياد قد علم بشأن كتاب الحسين فأمره بأن يخبره بأسماء من في الكتاب، فأبى قيس، فأمر به ابن زياد أن يسجن، ولكن نفس قيس لم تهدأ فبقي محتارا في الطريقة التي يستطيع من خلالها أن يخبر الناس بقدوم الإمام الحسين عليه السلام. ثم إن ابن زياد أمره أن يصعد المنبر ويسب الحسين وأهل بيته، فلاحت لديه فكرة التبليغ للرسالة، وجاءت الفرصة المناسبة فوافق على صعود المنبر. فلما صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله وآله ومدح علي وفاطمة والحسن والحسين وسب بني أمية ومعاوية ويزيد وابن زياد وأباه، ثم قال: أيها الناس، هذا الحسين قادم عليكم، تركته بالحاجر فاستعدوا له. بكل هذه الشجاعة وبكل هذا الوفاء استطاع قيس أن يبلغ ما أراد، وأن يعلم شيعة الحسين بأن إمامهم في الطريق إليهم. ولكن الطاغية ابن زياد لم يكن ليترك هذا الموقف دون أن يصبغه بجبروته وتظلمه، فما هو إلا أن نزل قيس من المنبر حتى أمر به ابن زياد ليرمى من على القصر، فرمي به بكل وحشية ليصل إلى الأرض قطعا ويرتقي شهيدا في ركب الحسين رضوان الله عليه. ونفس القضية وقعت لعبد الله ابن يقطر، فإن الحسين لما استبطأ خبر قيس ولم يعلم أمره أرسل أخاه من الرضاع عبد الله بن يقطر تعزيزا للتبليغ، فحصل له كما حصل للأول سواء سواء. فلما وصل خبر الاستشهاد إلى الحسين عليه السلام ترقرقت عيناه وقال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اللهم اجعل لنا ولهم الجنة منزلا، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك.

وجه الإجرام. الحديث عن عمر بن سعد وحديث عن صميم حادثة كربلاء وما وقع فيها من الفجائع، فهو من قاد فصول مآسيها، وهو من تزعم جيوش البغي فيها. نظرا لحضور هذه الشخصية القاسية في كل فصول الثورة الحسينية وفاعليته الكبيرة في قيادة فاجعة الطف الأليمة، سنسرد لكم أخباره ونكشف عن حالة من حين بدء الثورة الحسينية إلى حين مقتله، فكونوا معنا. كان أول ظهور الاسم عمر بن سعد في أحداث الثورة الحسينية حين قدوم مسلم بن عقيل عليه السلام إلى أرض الكوفة ومبايعة الناس له وكتابتهم للكتب التي تحث الإمام الحسين عليه السلام وتطلب منه تعجيل القدوم إليهم. كتبوا إليه يحذرونه من مغبة ما يجري ويحرضونه على التحرك والوقوف بوجه الثورة الحسينية التي صارت تكبر ويكثر أنصارها يوما بعد يوم. وكان عمر بن سعد ضمن الذين كتبوا إلى يزيد بن معاوية بشأن مسلم بن عقيل وأخذه البيعة للإمام الحسين عليه السلام من الناس. فلما أحس يزيد بن معاوية الوفاء والنصح من عمر بن سعد بعد كتابته له بأمر مسلم بن عقيل عليه السلام، قرر مكافأته بتوليته ولاية بلاد الري، وتم الاشتراط عليه أن يتم تسليمه ولاية الري بشرط أن يمضي ويقضي على الإمام الحسين وثورته وجميع من خرج بصحبته، فما كان منه إلا الموافقة والطاعة. ففي الوقت الذي طال الحصار على معسكر الإمام الحسين صلوات الله عليه، وفيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وبينما كانت قلوبهم تتفطر من شدة العطش، كان عمر بن سعد لعنه الله مستنقعا في الفرات يسبح ويتبرد ينتظر ساعة الصفر ليشن حربه الشعواء ضد أهل الحق وجبهة الإيمان. فلما عزم على الحرب والمواجهة واستئصال أهل البيت صلوات الله عليهم وليثبت ولاءه لسيده عبيد الله بن مرجانة ويزيد بن معاوية، قدح بنفسه أول شرارة لمعركة راح ضحيتها خيرة أهل الأرض، فأطلق سهما من كبد قوسه نحو معسكر الإمام الحسين عليه السلام معلنا فيه بدء القتال، ثم صاح متبجحا متفاخرا يطلب من الناس الشهادة له عند أميره الطاغية بأنه أول من رمى، وقد بلغ به المرتبة العظمى من الوضاعة والخسة وفقدانه لأقل صفات النزاهة في المواجهة. فبينما كان الإمام الحسين صلوات الله عليه قبل نزاله الأخير يودع عياله وحرمه وأطفاله ويهدئهم ويوصيهم بالصبر والتحمل ويصبرهم ما سيقع عليه بعدهم، نادى عمر بن سعد أصحابه وجيشه أن يستغلوا فرصة انشغال الإمام الحسين صلوات الله عليه بعياله وحرمه وعدم إعطائه فرصة التهيؤ للقتال والنزال، فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم. ولعمر بن سعد مواقف أخرى يوم عاشوراء يندى لها جبين الأحرار، فهو الذي شارك بسلب الإمام الحسين عليه السلام ونهب ما في خيامه، فقد اشتهر أنه أخذ درع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقي عند عمر بن سعد إلى أن خرج المختار الثقفي فأخذها منه، وهو الذي انتدب الخيل وأمر بسحق جسد الإمام الحسين ورد صدره الشريف. وبعدما نال عمر بن سعد من الإمام الحسين وفعل به وبهم كل ما يتوقع من إنسان هو بضحالة عمر بن سعد وخسته، بعث بشيرا إلى عبيد الله بن مرجانة يخبره بنصر جيش الكفر وقتل الأزكياء الأصفياء، وبعث مع هذا البشير رأس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لقد عاش عمر بن سعد أشد حالات الخيبة والذلة بعد قتله للإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته في كربلاء، لأنه لم يبق لنفسه دنيا ولا آخرة، فآخرته قد ضاعت لقتله ريحانة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودنياه قد تحطمت لأن يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد لم يفيا له بولاية الري التي من أجلها أهلك نفسه، لقوله تعالى:
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فبقي في الكوفة منبوذا مهانا، لا يجتمع الناس معه في مكان واحد، ويسبه كل من يراه، فترك الخروج وأصبح حبيس ذنبه وبيته، إلى أن قتل على يد المختار الثقفي 66. فكانت النهاية التي عاشها هي نهاية مؤكدة ومستحقة لمن سفك دماء الأولياء الأصفياء والأتقياء من آل بيت رسول الله، فمات وماتت سيرته، واستشهد الإمام الحسين عليه السلام، وبقي اسمه وبقيت رسالته إلى اليوم.

0: عن الحسين.
1: قالت الباحثة الإنجليزية أي سي ستيفنز: على مقربة من مدينة كربلاء حاصر هراطقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين كثرة وقطعوا عليه وعلى مناصريه موارد الماء، واستشهد الحسين ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة كما غدت تربة مقدسة. وتنسب الروايات المتواترة إلى أن الشمر قتل الحسين لذا تصب عليه اللعنات دوما وعلى كل من قاد القوات الأموية ضد شهداء كربلاء، فالشمر سنو الشيطان في الإثم والعدوان من غير منازع. وقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. وتحدث الأثري الإنجليزي ويليام لوفتس: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة.

0: كربلاء في الشعر العربي. تعد مدينة كربلاء المقدسة من المدن الإسلامية الخالدة، فلها قصة من الزمان خطتها دماء الشهداء لتبقى أبد الدهر رمزا لتضحية والإباء وعنوانا للحق والكرامة. فلحظة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانت بداية جريان نبع فياض ارتوى منه المسلمون على مر العصور، وباحتضان كربلاء للشهداء الطاهرين احتضنت المعاني الروحية والقيم الإنسانية النبيلة. تبدأ مرحلة جديدة لكربلاء مع الشعر بعد أن حملت إرثا عظيما ضخما وأثرا عميقا مدويا منذ اصطبغت أرضها بدماء الشهادة، واستوعبت تلك الروح الكبيرة التي حملت مبادئ السماء لتجسدها تجسيدا كاملا وبأروع صورة على أرضها. فبثت في الشعر روحه وأسبغت عليه جوهره ولقنته خلقه وإبداعه، وبالمقابل فقد استمد هو منها كنها. وهكذا بدأت رحلة الشعراء مع كربلاء التي لم تتوقف في أقصى الظروف وأبشعها وأشدها إرهابا ورعبا، ولن تتوقف ما دامت القلوب تنبض بالحياة وما دامت دروس كربلاء تزخر بالعطاء لترسم للمسلمين ملحمتهم الخالدة. لعل من أقصى الفترات التي مر بها الشعراء الذين كتبوا عن ثورة الإمام الحسين ومأساة أهل البيت في كربلاء هي الفترة العباسية التي مارست أنواع البطش والتنكيل ضد شعراء كربلاء. نجد في قصة الشاعر عبد الله البرقي خير مثال عن الشعراء الذين عرفوا في ذلك الوقت بشدة ولائهم وتمسكهم بمنهج أهل البيت عليهم السلام. والشاعر البرقي هو أبو محمد عبد الله بن عمار البرقي من شعراء أهل البيت عليهم السلام، وسمي في بعض المصادر بعلي. قتل في سبيل محبته وولائه لأهل البيت، حيث مدحهم عليهم السلام بقصيدة طويلة وعرض بها ببني العباس وفضحهم، فأمر المتوكل بقطع لسانه وإحراق ديوانه، فمات بعد ذلك بأيام قليلة. يقول في قصيدة الله: فهو الذي امتحن الله القلوب به عما يجمجمن من كفر وإيمان، وهو الذي قد قضى الله العلي له ألا يكون له في فضله ثاني. وإن قوما رجوا إبطال حقكم أمسوا من الله في سخط وعصيان، لن يدفعوا حقكم إلا بدفعهم ما أنزل الله من آي وقرآن. فقلدوها لأهل البيت إنهم صنو النبي وأنتم غير صنوان. وحين سمع أبو الفضل جعفر المتوكل ابن المعتصم ابن هارون الرشيد قصيدته أمر بقطع لسانه وإحراق ديوانه، ففعل به ذلك فمات بعد أيام. قال عنه الخوارزمي في رسالته لأهل نيشابور والثعالبي والحموي: كان شاعرا أديبا ظريفا، أكثر في مدح الأئمة الأطهار حتى جمع له ديوان أكثره فيهم وحرق. ومن شعره المشهور في أهل البيت عليهم السلام قوله في هذه القصيدة: إذا جاء عاشورا تضاعف حسرتي لآل رسول الله وانهل عبرتي، واليوم فيه اغبرت الأرض كلها وجوما عليهم والسماء اقشعرتي، مصائب ساءت كل من كان مسلما ولكن عيون الفاجرين أقرتي، إذا ذكرت نفسي مصيبة كربلاء وأشلاء سادات بها قد تفرتي، أريقت دماء الفاطميين بالملا فلو عقلت شمس النهار لخرتي، بنفسي خدود في التراب تعفرت بنفسي جسوم بالعراء تعرتي، بنفسي رؤوس معليات على القناة إلى الشام تهدى بارقات الأسرة، بنفسي شفاه ذابلات من الظمأ، ولم تحظ من ماء الفرات بقطرتي، بنفسي عيون غائرات شواخص، إلى الماء منها نظرة بعد نظرتي، تفيض دموعا بالدماء مشوبة كقطر الغوادي من مدامع ثرتي، على خير قتلى من كهول وفتية، مصاليت أنجاد إذا الخيل كرتي، ربيع اليتامى والأرامل في الملا، مدارس للقرآن في كل سحرتي، وأعلام دين المصطفى وولاته، وأصحاب قربان وحج وعمرتي، ينادين يا جداه أية محنة تراها علينا من أمية مرتي، ضغائن بدر بعد 60 أظهرت، وكانت أجنت في الحشا وأسرتي، كأني ببنت المصطفى قد تعلقت يداها بساق العرش والدمع أذرتي، وفي حجرها ثوب الحسين مدرجا، وعنها جميع العالمين بحسرتي، تقول أيا عدل اقض بيني وبين من تعدى على ابني بعد قهر وقسرتي، أجالوا عليه بالصوارم والقنا، وكم جال فيهم من سنان وشفرتي، مودة ذي القربى رعوها كما ترى، وقول رسول الله أوصي بعترتي، فكم فجرة قد أتبعوها بفجرة، وكم غدرة قد ألحقوها بغدرتي، لآل رسول الله ودي خالصا كما لمواليهم ولائي ونصرتي، وها أنا مذ أدركت حد بلاغتي، أصلي عليهم في عشي وبكرتي، وقول النبي المرء مع من أحبه يقوي رجائي في إقالة عثرتي، على حبهم يا ذا الجلال توفني، وحرم على النيران شيبي وكبرتي.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آد أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7

0: ملك
1: فجرى يا يوم عاشوراء جبنا
2: على نهج الحسين. حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
1: أدفنوا في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعداد يا حسينا.
2: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
1: وإلى أعداد يا حسينا.
2: من إخراج محمد علي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقات خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء، استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين ابن علي عليه السلام. قبل أن نبدأ حلقتنا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: في حلقتنا الماضية تعرفنا على شخصية الإمام الحسين عليه السلام وعلى الأهداف العظيمة التي قامت عليها ثورته المباركة، واستجلينا الدروس الخالدة من ملحمة كربلاء. اليوم ننتقل بكم مستمعينا الأعزاء إلى محطة أعمق نلامس فيها جراح الأمة ونقرأ واقعها المعاصر بعين حسينية. حلقتنا اليوم بعنوان انحراف الأمة وطوفان الأقصى. يسعدنا أن نستكمل هذه الرحلة المباركة مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله الشماخ.
1: حياكم الله وبجميع الأخوة المستمعين.
0: فضيلة القاضي، في حلقتنا ليومنا هذا ننطلق من نقطة جوهرية. الإمام الحسين قامت ثورته لمواجهة الانحراف الذي أصاب الأمة في عهد بني أمية. كان من أبرز مظاهر الانحراف أن يتولى أمر الأمة من ليس أهلا لقيادتها، لا في علمه ولا في تقواه ولا في عدله. قاضي عبد الله، خطورة هذا الأمر على الأمة الإسلامية والآثار الكارثية التي تترتب على وصول غير الأكفاء بل غير الصالحين إلى مواقع القرار والقيادة.
1: هذا الأمر خطير جدا، لكن إن أردت أن تعرف مدى خطورة تولي من ليس أهلا للقيادة على أمر الأمة، إذا أردت أن تعرف ذلك ويتبين لك خطورته، فانظر إلى ما عليه الأمة اليوم من الخنوع والضلال والتدجين والتمييع واللامبالاة، عدم الشعور بمسؤولية المسؤولية الدينية والأخلاقية. عندما تولى على شعوب الأمة أنظمة وحكام ليسوا أهلا للقيادة، كانوا من أبرز العملاء لأعداء هذه الأمة، حيث دجنوها، خوفوها، أبعدوها عن منهج الله ومنهج أنبيائه وأوليائه، أبعدوها عن كتاب الله القرآن الكريم، أبعدوها عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر الآن، الأعداء هم يعملون كاختبار يقيسون به مدى ارتباط هذه الأمة برسولهم وبقرآنهم وبكتابهم وبدستورهم. يحرقون كتاب الله ثم يعلنون ذلك للعالم بأكمله، وجميع الأمة الإسلامية يشاهدون ذلك، ثم لا يتحرك ضميرهم، لا يتحرك أحد منهم، لا يغضب أحد، ساكتون خانعون أذلة. لا تدري كيف تصف هذه الحالة. وهنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عملوا لرسول الله حتى أفلام يمثلون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كشخصية مدجنة، كشخصية لا أخلاقية، شيء عظيم جدا، وضع خطير جدا وصلت إليه هذه الأمة. ومع ذلك لا زالت هذه الأمة تتخذ لها رموزا من الغرب، وتتخذ لها رموزا من الكافرين، وتنهج ما يقدمه لهم أعداؤهم في كل شيء وفي كل المجالات، في كل المجالات.
0: نعم.
1: والآن في الآونة الأخيرة أهينت حتى قبلتهم التي يتوجهون في صلاتهم إليها بأمر من الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد؟ ماذا تنتظر الأمة؟ ما هو الشيء الذي تنتظره ليحركها، ليوقظ ضميرها، ليغضبها؟ ماذا بقي حتى تغضب هذه الأمة؟ لا شيء، لم يبقى شيء إلا أنها لا تغضب مهما فعل بها أعداؤها، ومهما دنسوا مقدساتها، ومهما انتهكوا حرماتها، ومهما انتهكوا أعراضها، لا تتحرك. لماذا؟ لأن هنالك من يقود هذه الأمة وشعوب هذه الأمة من ليسوا أهلا للقيادة. هذا هو الخطر العظيم الذي وصلت إليه هذه الأمة. أقاموا في الأمة كل المشاريع الغربية، الإسرائيلية، اليهودية، استخدموا كل الأساليب وكل الوسائل لإفسادها والانحراف بها، حتى يتسنى لليهود والنصارى أن يفعلوا ما يشاءون في هذه الأمة ولا يحركون ساكن، لا يجدون أحد يقول لأمريكا لا، كلمة لا فقط. أصبحت أمة كل همها ماذا تأكل وكيف تعيش، ناهيك عن الفساد الأخلاقي واستهداف الشباب واستهداف المرأة. يا أخي العزيز، المشروع الصهيوني لا يقف عند حد معين، هم مستمرون في تضييع الهوية الدينية للمسلمين حتى لا يبقى في الأمة من يقول لأمريكا وإسرائيل لا، من يصرخ في وجهها، من يقف أمام مشاريعها. أصبح كلهم كعبيد مطيعون، وهو معنى التطبيع، الذي يروجون له اليوم. هذا هو معنى التطبيع، الانصياع للأمر، الأمر اليهودي ولقرار اليهودي والمشروع اليهودي ولكل شيء، الانصياع الكامل.
2: صحيح.
1: حتى أن هناك لا طاعة لله بس استجابة لله، الاستجابة أصبحت للقرار الأمريكي والمشروع الأمريكي والصهيوني أكثر من الاستجابة لله. هذا واقع الأمة، وهو الخطر الذي يتمثل في القيادة لمن يقود هذه الأمة في من ليسوا أهلا لها.
0: نعم، إذن هذا تشخيص دقيق أستاذ عبد الله. الولاة أمر هذه الأمة الذين تولوا أمرها منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا نحن نجني الآن هذه الآثار الكارثية والسلبية التي بعد أن حكم المسلمون هؤلاء الولاة حصل الفساد في الأرض، ثم بعد ذلك والوا اليهود والنصارى. برأيكم أستاذ عبد الله، عندما نستقرأ هذه الكارثة وهذه المصيبة وكذلك الفساد في جميع مجالات الحياة، السؤال الذي يطرح نفسه قاضي عبد الله، الأسباب الحقيقية والعميقة التي أوصلت الأمة الإسلامية إلى هذا الواقع المؤلم، كيف وصلنا ونحن أمة القرآن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نرى حكاما يتآمرون على شعوبهم ويطبعون مع العدو الإسرائيلي وأيضا يتفرجون على إخوانهم في غزة، فلسطين، اليمن، لبنان، العراق؟ الأسباب أستاذ عبد الله.
1: الأسباب الجوهرية التي أوصلت الأمة إلى هذا الواقع المأساوي، في رأيي أنا السبب الرئيسي في ذلك هو الابتعاد عن الثقلين.
0: نعم،
1: كتاب الله وعترة رسوله. عندما رفعت الأمة اليد، ابتداء عندما رفعت الأمة اليد التي لم يرفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالمعنى الأوضح عندما تركت الأمة تلك اليد التي رفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير. فالابتعاد عن الثقلين هو السبب الجوهري والرئيسي في وصول الأمة إلى هذه المستوى من الانحطاط والذلة والخنوع والضلال، وهو مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتواتر المشهور عند كل طوائف الأمة: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا.
0: الله،
1: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أنت عندما تأتي لتسقط هذا الحديث على الواقع الذي تعيشه الأمة، وخصوصا في واقعنا هذا نحن في هذه الآونة الأخيرة، في هذا الصراع وهذه الجولات من الصراع والحروب مع العدو الصهيوني والأمريكي، لا ترى أحد يقوم في وجه المشروع الصهيوني والأمريكي ويصرخ في وجه الأمريكي والصهيوني ويحارب بقوة وبشجاعة وبصلابة سوى أهل البيت عليهم السلام، سواء المتمثل في شخصية السيد القائد سلام الله عليه في اليمن،
0: نعم،
1: وكذلك في سماحة الإمام الخامنئي رضوان الله عليه، كذلك السيد حسن الشهيد شهيد الإنسانية شهيد الإسلام والإنسانية. هذه الرموز من أهل البيت عليهم السلام. ابحث أنت الآن عن الواقع الذي تعيشه الأمة، ابحث في الأمة بأكملها، هل تجد أحد غيرهم من يواجه المشروع الأمريكي والصهيوني ويقوم بمحاربتهم عسكريا وثقافيا والتصدي لحملاتهم الإعلامية والإضلالية ثقافيا وحتى في الحروب الناعمة وغير ذلك؟ لا تجد سوى أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. هذا السبب الرئيسي في إضلال الأمة وتركهم للثقلين.
0: نعم،
1: من هم الذين الآن قدموا قادتهم قرابين في سبيل الله؟ دائما الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، السيد حسن نصر الله، الإمام الخامنئي، هذه الشخصيات والهامات الرفيعة العالية قدمت أنفسها في سبيل الله نصرة لمن؟ المستضعفين المقهورين من هذه الأمة في غزة وفلسطين. من غيرهم؟ أين هم أصحاب السنة والجماعة؟ أين تلك المذاهب الرنانة؟ أين أولئك المشايخ؟
0: بل تركوا السنة أستاذ عبد الله، تركوا حماس والمجاهدين في غزة عند أول مواجهة مع العدو الصهيوني ممن يدعي أنه من أهل السنة،
1: ولم يكتفوا بتركهم فقط.
0: صحيح،
1: لم يكتفوا بتركهم فقط، بل وصل بهم الحال إلى أن يصنفون المجاهدين في غزة وفلسطين من حركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل، يصنفونهم بحركات إرهابية.
0: نعم،
1: حركات إرهابية. شوف المذهب الوهابي في السعودية، هم في بداية الحرب على غزة قاموا بحملة إضلالية وتضليلية للأمة في منابرهم وفي مساجدهم وفي محاضراتهم، كل ذلك عن من؟ عن تثبيط هذه الأمة لا ينصروا غزة، وأن حركة حماس متهورة وأنهم إرهابيين وأنهم لا،
0: نعم،
1: وأنهم تركوا السنة. جاهد كان يقول أحد مشايخهم يا أبا عبيدة جاهد بالسنة.
0: الله
1: يستر. جاهد بالسنة. الأمر خطير جدا. عندما يصبح من الأمة من يقوم بأعمال من شأنها نصرة أعداء الأمة، الوقوف في صف أعداء الأمة وبكل همة بكل جهد واجتهاد مجاهدة، أن تستغرب أين وصل الحال بهذه الأمة، وكيف استطاع الصهيوني والأمريكي إلى أن يدجنوا هذه الأمة إلى هذا المستوى بأن يكون لهم مخرجات من مشايخ تعمل لصالحهم، تعمل في خدمة لمشروعهم. شيء مؤسف جدا.
0: وفتحوا قاضي عبد الله، فتحوا الجسور البرية يعني حتى لليهود والصهاينة، وأرسلوا لهم الفواكه والخضروات والدعم المعنوي، وحتى إعلامهم يشتغل معهم ويشتغل ضد حماس وضد المجاهدين. مستمعين الكرام، نتوقف معكم قليلا ونعود إليكم بعد الفاصل لنقرأ معا معركة طوفان الأقصى بعيون عاشورائية، فابقوا معنا.

0: نجدد الترحيب بكم أيها الكرام في برنامجكم على نهج الحسين، كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشمة. فضيلة القاضي، أنتقل معك إلى الحدث الذي هز العالم كله ويمكن مقارنته بعاشوراء والخروج الذي خرجه الإمام الحسين عليه السلام ضد طواغيت عصره في ذلك الزمان. هذا الحدث الذي أعاد ترتيب موازين المنطقة في 7 أكتوبر عام 2023 انطلقت معركة طوفان الأقصى لتغير وجه المنطقة وتعيد قضية فلسطين إلى صدارة اهتمام العالم. فضيلة القاضي، كيف يمكننا قراءة هذه المعركة العظيمة في ضوء قيم عاشوراء ومبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأبرز الدلالات والمعاني التي تحملها هذه الملحمة الفلسطينية المباركة؟
1: معركة طوفان الأقصى هي عبارة عن امتداد الكربلاء، قام بها رجال تخرجوا من نفس المدرسة، المدرسة الكربلائية العاشورائية.
0: نعم.
1: أستاذهم فيها هو الحسين بن علي عليه السلام، الأستاذ القدوة لهؤلاء هو الحسين بن علي عليه السلام. تلك المعركة أحدثت هزة ليس في العالم العربي أو الإسلامي، وإنما في العالم بأكمله. وأظهرت الوجه الحقيقي للصهيونية،
0: وكشفت الأقنعة عن الجميع،
1: وأظهرت حقائق لم تكن لتنكشف أو تظهر لولا معركة طوفان الأقصى.
0: صحيح.
1: في جميع المجالات وفي جميع الوجوه يتبين لك كيف كانت امتداد لكربلاء. عندما وقف الإمام الحسين عليه السلام أمام تلك الألوف المؤلفة وهو في 72 رجلا من أصحابه، وهنالك أمامه أكثر من 12,000 مقاتل من جيوش يزيد،
0: من جيوش المسلمين
1: المنتمين للإسلام،
0: المنتمين للإسلام،
1: للإسلام، من المبايعين للإمام الحسين والذين دعوه إلى الخروج.
0: الله المستعان.
1: كيف كانت صلابة الإمام الحسين أمام ذلك؟ لم يرى أي حل آخر غير المواجهة مهما كانت التضحيات،
0: وكان بإمكانه المداهنة والاستسلام وكان بإمكانه
1: وهناك طرق ووسائل، وهناك تبريرات أو تأويلات فاسدة كان ممكن أن يتخذها في تلك المواقف الحرجة، رغم أن كان أهل بيته معه، نساءه معه، أولاده معه، كل هذه كانت عوامل من شأنها أن تضغط على غيره لو كان غير الإمام الحسين.
0: صحيح.
1: أن يتخذ موقفا آخر مسالما، أن يتخذ لا يتخذ قرار المواجهة أمام تلك القوة الهائلة أمامه. لكن صلابة الموقف الحسيني والديني والإيماني أمام تلك الألوف المؤلفة أصبحت درس. وقفه أهل غزة، المجاهدون في غزة، أمام تلك القوة الجبارة التي كانت تعمل في غزة وتضرب غزة وتدمر غزة وتقصف الأخضر واليابس، دمرت البيوت، دمرت المباني، دمرت كل شيء، دمرت الحياة.
0: صحيح.
1: كل الحياة
0: ولديها قوة نارية كبيرة جدا،
1: وكل تلك الدول المساندة لإسرائيل من دول الغرب الأوروبية وقوة أمريكا كلها كانت تعمل وتدعم وتساند وتسلح الإسرائيليين لضرب غزة وهدم غزة وخراب غزة وإنهاك غزة وإبادة غزة. كل العالم الآن صنفها أنها إبادة جماعية.
0: صحيح.
1: مع ذلك أولئك المجاهدون لم يستسلموا.
0: الله الله.
1: لم يستسلموا أبدا، وقفوا بكل قوة وبكل عزيمة يجاهدون ويقاتلون ويقاومون ذلك المحتل. والذي إذا أنت تقرأ تفاصيل المعركة معركة غزة تجد أن هناك إسناد إلهي عجيب، معجزات إلهية حصلت حقيقة. المعركة لم تكن هناك أي إنجازات للإسرائيلي غير ماذا؟ قتل الأطفال والنساء والأبرياء وهدم البيوت فقط.
0: كما قتل أصحاب الإمام الحسين وقتل الأطفال مع الإمام الحسين أيضا،
1: طفله في يده
0: فقط،
1: قتل طفله وهو في يده يدعو أولئك بأن يعطوا الطفل شربة ماء، خذوه، كان يقول لهم خذوه أنتم أشربوه ماء ثم أعيدوه. فسبقه طالك السهم المجرم. هكذا شأن الطغاة وهكذا شأن المجرمين وهكذا شأن المتوحشين والمستبدين والمستكبرين، لكن الموقف هو الدرس.
0: صحيح.
1: الموقف الذي وقفه المجاهدون في غزة هو الدرس العظيم الذي استمدوه من كربلاء ومن الإمام الحسين عليه السلام. أي مدرسة غير هذه المدرسة تنتج أولئك الرجال وتلك المواقف العظيمة والمشرفة التي ترفع الرؤوس، التي تجعل من الإنسان أن يحيا بعزة وكرامة أو يسقط شهيدا في سبيل الله لا يبالي. هذه المواقف المشرفة، هذه المواقف العظيمة، رغم الضغوط التي كانت تحصل عليهم من الداخل ومن الخارج ومن الأمة ومن الدول الأخرى العربية، ضغوط قوية جدا.
0: نعم، هم في
1: كانت تدعو حركة حماس وغيرها من الفصائل المجاهدة إلى أن ينصاعوا لما يريده الصهيوني، حتى لا يقتل ذلك العدد والكم الهائل من النساء ومن الأطفال، حتى لا تخرب غزة، أنتم ضحيتوا بكل شيء، الحياة بأكملها. هكذا كان نداءهم وهكذا كانت مواقفهم. أولئك المطبعون الذين لم يعرفوا عن مدرسة كربلاء شيء، لم يعرفوا عن مدرسة كربلاء، لكن أولئك الذين استمدوا قوتهم وإباءهم وصمودهم ووقوفهم وشجاعتهم، الموقف العظيم، الموقف القرآني الرباني، حقيقة الشعور عندما تشعر أنت حقيقة بتلك المواقف، كأنك تعيش تلك المواقف.
0: نعم.
1: موقف عظيم جدا، موقف قوي جدا، لا يتحمله إلا أولئك المؤمنون الذين هم كربلائيون.
0: ومثلما أن الإمام الحسين عليه السلام خذل من قبل الكثير من المسلمين، كذلك خذلت غزة وبقي الناس وأكثر المسلمين يتفرجون على غزة وهم حولها. ورغم هذه التضحيات يا فضيلة القاضي عبد الله، التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة، أيضا في لبنان، لأن لبنان هي امتداد لمعركة طوفان الأقصى، كذلك في إيران، كذلك في اليمن، كانت هنالك ثمار ونتائج لهذه المعركة. أبرز الثمار والنتائج الاستراتيجية التي حققها طوفان الأقصى على مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى الأمة الإسلامية بأسرها، والدروس أيضا التي نتعلمها حكاما وشعوبا، علماء شباب، نستفيد منها لنعيد بناء هذه الأمة ونسترد عزتها.
1: أبرز الثمار والنتائج والدروس العظيمة المستفادة من هذه المعركة هي إيقاظ الأمة، أيقظت الأمة وأحدثت نقلة كبيرة من الصحوة في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم بأكمله. أيضا من جملة هذه الثمار والنتائج إظهار الوجه الحقيقي لليهود والصهيونية العالمية ومن معهم ومن كان في إسنادهم وفي صفهم من الغرب الكافر. أيضا إسقاط كل الأقنعة، سواء السياسية أو الدينية أو الثقافية، كلها سقطت تلك الأقنعة وظهرت حقائقها التي كانت باسم الدين والتي كانت باسم الجهاد، باسم فلسطين، جمعية الأقصى وغيرها من المسميات والعناوين الكثيرة والطائلة، كلها سقطت، ظهرت كل الحقائق كما قال الشهيد القائد سلام الله عليه، زمن كشف
0: الحقائق.
1: أيضا معركة طوفان الأقصى قسمت العالم الإسلامي إلى قسمين، إما مؤمن صريح يقف الموقف الحق، الموقف الذي أمره الله به، وإما كافر صريح. هذا هو الذي أنتجته معركة طوفان الأقصى. أيضا هيئت للانتصار الكبير، تعتبر تهيئة للنصر الكبير الذي ينتظره المسلمون ضد هؤلاء اليهود المحتلين الغاصبين والمتوحشين والمستكبرين في الأرض. أيضا من نتائج وثمار معركة طوفان الأقصى تأسيس محور المقاومة،
0: الله الله،
1: ووحدة الساحة.
0: صحيح.
1: هذا إنجاز عظيم جدا، إنجاز كبير، لولا معركة طوفان الأقصى لما تحقق،
0: سيكون مجرد تنظيرات يعني.
1: نعم، أي خطر على أي جزء من المحور تعتبر خطر على المحور بأكمله، أي حرب على جزء من المحور تعتبر حرب على المحور بأكمله، يتحرك. وهذا هو الإسلام، هذا هو الدين الحقيقي.
0: نعم،
1: هذا إنجاز عظيم جدا. أيضا أظهرت معركة طوفان الأقصى، أظهرت للأمة قوة الحق وقوة الدين مهما تعاظمت التضحيات، ومهما كانت قوة الأعداء، مهما كانت إمكاناتهم. الآن الانتصار الكبير إلى حتى الآن في معركة طوف الأقصى هو للمجاهدين في غزة، هم المنتصرون إلى حتى الآن، والعدو الصهيوني هو من أدعنا للاتفاق. وإن كان هناك يحاول أن يخرج الاتفاق أو يلتف على الاتفاق، فهذه هي شأنه، هذا هو طبيعته.
0: نعم.
1: لكن النصر هو حصل للمؤمنين المجاهدين في غزة. أيضا من نتائج وثمار معركة طوفان الأقصى أنها أظهرت أن الإسلام قوة لا يمكن أن تهزم.
0: الله الله.
1: عندما تتمسك الأمة بأسباب النصر الإلهي، تتمسك بدينها، بقرآنها، بأعلام الدين، بأعلام الهدى، هذه من أعظم الثمار والنتائج التي أحدثتها معركة طوفان الأقصى.
0: نعم، وهناك ثمار كثيرة جدا لهذه المعركة، وستستمر هذه الثمار بإذن الله فضيلة القاضي حتى نهاية إسرائيل وسحق الأمريكيين وإخراجهم من هذه المنطقة. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، نشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به من رؤية وبصيرة تربط بين كربلاء الأمس وكربلاء اليوم في غزة ولبنان وإيران واليمن. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم. مستمعين الأعزاء، نلتقي بكم في حلقتنا الثالثة والأخيرة بإذن الله في يوم الغد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المتقين.

لقد صدق الله.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعبدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.
5: نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالقرآن.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-288-20-88، وأيضا عبر الرقم 72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الرسائل فضيلة العالم تقول: كم هي قيمة كفارة اليمين؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: نعم. اتصال، مرحبا.
4: الله وساق الله بالخير يا شيخ.
3: ساق الله بالعافية.
4: هذه كلمة هذه إفلاق الذهب حقها باعوا والشريعة ضعمة ولا يجوزها، لا يمعيد ولا يمعيد ولا يقول لك في حال الشخصي ولا يتحول حتى اتصال واحد صلب مجرم وتطالبه وطالبه يدينا ما حكمه.
3: حكمه يطلبوه من المحكمة يسلم لها.
4: والله ما لك انت ما كان بسمعه، يعني ما يأكل وما يشرب بس على الذهب خلدوني يا شرف ما اتنصروا الشريعة وعمل ومعه 5 بالسعودية. والله ما يقول لا يمعيد ولا يمجدد كفحال الشخص ولا هذه فالوزرش ولا كذا ولا شيء. ما بلا قولك حصلش من حق أموش فلا مصير وحق ناس ولا أن عليك حصلت حق أموها حقها، هذا حقها الدستورك يعني على فوق لا تأخذها لا يمعيد ولا يمجدد. وهذا للحال يعني الحق لك الفضل يعني من المحكمة.
3: أيوة يجوز لها.
4: يا مالا كلب يا شيخ ما يقول لا يمعيد ولا يمجدين وقطع على الحام قطع الله. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي بيدعم المرتزقة؟
3: الذي ايش؟
4: اللي يدعم المرتزقة في عدوة
3: عدو الله ورسوله.
4: هذا عدو الله ورسوله.
2: سؤال
4: هذا
2: آخر.
4: المرتزقين يا صمت مع المرتزقة على والدواعش بس والداخلية ولا قاتل وين أنت ولا حية إن شاء الله يتعالى فساده هم. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله وتحياتي لك يا غالي.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: سؤال شيخ.
2: تفضل.
5: لما جي وبدأ صلخ في 3 الفجر وبدأ الإمام كده ارتفع من الركوع، هل تسلمها وما عاد كملت الصلاة؟
3: كده في آخر ركعة وقدر ارتفع من الركوع خلاص ما عاد يصبر تدخل معه.
5: ما عاد يصبر؟
3: لا.
5: سابر الله سلمه.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
6: معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضل.
6: عمرنا ومشترى عارف إن في الأرضية هذا عمله وكان يلقوا قبور وهو الحال ملان قبور بعدك كيف يلقوا قبور وتحن له علي الله.
3: يعني عندما عمر في الأرضية ما كان دارين فيها قبور؟
6: ما كنتش أنا داري.
3: خلاص نقول القبور ما دام أول ما وجدت.
6: كان ينقلوهن يا شيخ، كان ينقلوهن ويدفنوا الذي كان يشكى والأزا.
3: بدلهم من حقك ولا نقولهم في مقبرة؟
6: هم قد بدلوهن قد بدلوهن وقرنا برسال بيعلي بيقولوا أنت قلت ما هو علي بس مع أن الحارة كلها قبور.
3: يعني ما إذا داري إنه قبور فما يجوز لك ولا هو مكان حلال للبناء فيه لأنه موقوف للمقبرة، وإذا ما هو داري وهو ملكك ولا حق عام ملك يعني مكان عام فنقلها إلى مكان يليق بها.
6: نقلناها يا شيخ.
3: خلاص إيش المشكلة؟
6: بارك الله فيك.
3: فيك.
7: في أمان الله.
6: في أمان الله.
7: رسالة تقول رجل اغتسل بعد الجنابة ولم يغسل يده لأنها مكسورة مربوط يعني في شاش، ثم رجع يقرأ قرآنها من المصحف، هل يجوز؟
3: ويجوز له أن يبقى حكم الطاهر إلى أن يتمكن من غسل يده ويعيد الغسل.
7: نعم. سأل مرحبا.
8: مثل هاي
7: سنور
8: قابل أمنا معنا
7: تفضل.
8: طيب واحد بيجيس يحرم ويطلق، يعني حرم
3: مطلق واصل،
8: هو يجوز يعني
3: يرقد
8: في
3: كمرته؟ كلما حنث في يمينه وقعت على زوجته طلقا.
8: طيب
3: طيب
8: يعني نقول له لا
3: تحرم
8: مطلق.
3: واضح؟ من حلف بالطلاق وحنث في الطلاق وقعت على زوجته طلقا.
8: طيب
3: يا الله
8: شكرا. يا الله عالم.
7: سؤال. نعم مرحبا. ألو تفضل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
9: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: كيف حالكم سادس الكرام؟
3: حياكم الله.
9: يا أخي معنا سؤال، مثلا عندنا في الأنية في الماء جلي شوية ونقوم بتغسيل الجاز في بعض الأنية، شوف وبعدها نتوضى بالماء.
3: إذا قد تغير الماء ما عاد ينبغي الوضوء به.
9: ما جو قد تغير لا طعمه ولا شمه ولا جو نظيف، بس نتوضى به.
3: أنا أستبعد أنه يغسل بين هلقات وما يتغير، لكن إذا كان على ما قلت ما تغير لا شمه ولا لونه ولا طعمه فلا مانع من الوضوء.
9: حفظكم الله ورعاكم مع سلامة الله.
3: في رعاية الله.
7: سؤال. نعم مرحبا.
10: أيوة
7: حياكم الله.
10: أي بنت قامل.
3: الله يعافيك.
7: تفضل.
10: هل يعني بحر ضفنها بين أربعة أخوة وثلاثة
3: في السجن
10: واحد
3: بحر ضفنها؟ أيوة الذي في السجن يدولهم وكلاء ويقسموا. الذي في السجن يوكلوا لهم وكلاء ويقع القسمة سابرة، ما يجي المشكلة.
10: هل يحدث
7: لك أيها؟ أيها يا الله شكرا. سؤال مرحبا. نعم
11: لو سمحت أريد أسأل، مثلا صمت كسرت وما قد قضيت، هل يصلح؟
3: نعم
11: إنه يعني أصوم كذا تطوع والقضي الذي عليه ما قد قضيت من رمضان.
3: الإنسان إذا عليه قضاء يصوم القضاء أولا. في أمان الله.
7: سؤال مرحبا. نعم ألو مرحبا. ألو معذرة. اتصال آخر. مرحبا.
12: ألو.
7: نعم
12: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
12: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
12: ما بالله أما تيجي تيجي قال ممكن تسأل؟
3: أيوة ممكن.
12: ألو.
3: أيوة نعم.
12: يا سلام ابني بسم لدي شمبوس كلادر ولا ترين أنا شمه
3: لقي ما
12: شمبوس كلادر.
3: أيوة
12: وصل.
3: أيوة
12: ما أشوف سنة منها ولا أشوف دبالها سنة.
3: هو المفروض أنتوا تعلنوا بها وتقولوا عندنا شنطة فيها ذهب وزلط الذي يجيب علامتها بالذهب، وبعد ما تجلسوا فترة طويلة وما حد جاء تتصدقوا بها على نية صاحبها.
2: سؤال آخر.
12: يا شيخ.
3: آه.
12: جامع. ما البيت للإيجار.
3: أيوة.
12: داخل عن يشلوا البيت للإيجار يعني الجامع هذا.
3: لا يشلوها صالح الجامع إذا مع الجامع مقيم ولا وكيل بيقوم عليه يسلموها له.
12: أيوة يعني الذي بيقيم الجامع.
3: أيوة
12: يسلم جزاك الله خير.
3: حياكم.
12: يعني الباقي لا
3: ما بيش الباقي
12: يعني يشلونه الذي بيقيم الجامع
3: مش للذي بيقيم الجامع هو للجامع ما بالله تدوها له يديها في صالح الجامع.
12: يعني
3: أدوات
12: الجامعة
3: يحنب فيها هو يدري وداري كيف يفعل بها
12: حتى الذي في الخطبة
3: أي حد هو موكل بإقامة الجامع بالمحافظة على الجامع على فراشه على نظافته على أموره هذا هو الإنسان الذي يسلم إليه إذا لم يكن هناك وكيلا للجامع. إذا كان الوقف قد عين هيئة الأوقاف عينت أحدا وكيلا على المسجد يقوم بأوقافه فهو الذي يسلم إليه.
2: نعم. سؤال آخر مرحبا.
13: ألو.
2: نعم.
13: أنا الشيخ.
3: معك.
13: حنا تصلي الأثر ناوي تصلي الأثر ولا ما يصلي الظهر مع هذه يصلح؟
3: لا ما يصلح.
13: وكم يدو حق الكفارة هم الواحد يعرف؟
3: 4 كيس بر يتوزع على 10 مساكين.
13: الله
2: أكبر. يا ماله. سؤال مرحبا. نعم.
14: ألو.
2: نعم.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ إذا واحد سبح في السجود أكثر من 3 مرات هل يجوز؟
3: نعم.
14: من دون أن يسجد السهو.
3: من دون أن يسجد السهو.
14: يلا شكرا.
3: الله يعافيك.
2: سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
15: يا أخي بحنا نصيجي أخر الوزن لنا بالبلد بحنا
3: نصيجي الوزن يجوز.
15: يجوز.
3: نعم.
15: إلى قبل
3: نعم.
15: جزاك الله.
3: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: وجمعة مباركة.
2: الجميع.
16: نشتي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
16: ما حكم اللي جامع مدرسة في رمضان؟
3: الذي جامع زوجته في نهار رمضان يكون مرتكبا لجريمة. لأنه محرم عليها الجماع والإفطار في رمضان أيضا يقع عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يوما ما كان اليوم.
16: الله سابر بارك الله فيكم.
2: فيكم. سلام مرحبا.
17: أخي.
2: سنار.
17: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
17: جينا الصرخات الجامع.
3: أيه.
17: وبعدين معنا سؤال آخر.
3: تمام.
17: يا سيوا.
3: أيوة.
17: في معنا واحد بيصلي وما يرد بعد الذي بيصلي.
3: ما فهمت.
17: واحد واحد.
3: ما فهمت.
17: بيصلي بعد الجريمة الذي بيصلي وما يرد بعد ما يقول آمين.
3: ما يقول آمين لا يقول آمين. أيوة المفروض إنه ما يقول آمين في الصلاة.
17: جزاك الله خير. ما
3: في أمان الله.
2: سلام مرحبا.
18: ألو.
2: نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
18: ممكن نسأل الشيخ؟
3: تفضلوا.
18: ما حكم امرأة يعني تبرأت من زوجها قالت ما فيش ما هو حكمها؟
3: تتخالع منه إذا ظن أن لا يقيم حدود الله في جوز لها أن تفتدي نفسها منه بما أعطاها إياه.
18: أيوة هذا يعني مزوجه أعلنتها أني ما تشتي. ألو.
2: نعم. سؤال آخر.
18: ولا شيء ما أطلعنا يعني نشتي ما حكمها ما هو يلزم
3: إذا كانت تخاف وتخشى أنها لن تقيم حدود الله عز وجل معه، في جوز لها أن تطالع أن تطالب بالخلع منه. واضح؟
18: هذا يعني زوجها وليد مستقيم مصوري مستقي الله ما
3: أجي
18: ما
3: تبرش. الله عز وجل قال فإن خاف لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
18: الله أسلمه يا شيخ.
3: في امان الله.
7: سؤال. مرحبا.
19: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
19: يا شيخ أنا حلفت يمين إن ما أدي أمام من عند الغيب، قلت أنا يهودي ما أدي ما حكمه؟
3: دي كفارة يمين احتياط.
19: بارك الله فيكم.
3: في امان.
19: كم الكفارة؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
19: بارك الله فيكم.
3: وفيكم.
7: السلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
3: طفى كل شيء.
7: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7288 20 88 و 7239 99 100. اتصال. مرحبا.
20: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طف الراديو تفضل.
20: أريد أقدم لك سؤال.
7: تفضل. بس طفي الراديو لو سمحت.
20: ما حكم من قسم بين أولاده الثلاثة الكبار وباقي معه زوجة كان حامل ثم أنجبت ثلاثة أطفال وحطهم وزع بينهم؟
3: إذا هو وزعها للتعايش فلا مانع، وإن كان أعطاهم هبة فأيضا يجوز له، وإن كان يشتري القسمة حق الميراث فيجب أن يكون للثلاثة مال مثل مال أخوتهم.
20: أعطاهم الشباب أعطاهم قسمة وكان جالس عند الولد الكبير وفيه واحد من الثلاثة الأولين كان عاد شباب يرجع أبوه يلاه، وكان قام برعايته ورعاية الأسرتين الزوجة الأولى أم الولد مثل ما تقول أم الولد وخواته ثلاث والزوجة الثانية وأولادها، وهذاك ما عاد لم يعطي والده أي شيء، فما يلزم للولد الذي قام برعاية والده؟
3: إذا هو تبرع برعاية والده فيجي له الأجر والثواب بإذن الله عز وجل.
20: هل يلزم له شيء؟
3: ما دام تبرع تبرعا ما يلزم له شيء، وإن أعطاهم بناء على أنه يرجع عليهم فيما أعطاهم في يدهم يقدروا له كما أعطاهم وتحسب من الرأس التركة.
20: من رأس التركة. والقسمة الآن كيف تكون بين الستة؟
3: هم كلهم ذكور.
20: ذكور وباقي أناث.
3: إذا هم كلهم ذكور وإناث فالذكر مثل حظ الأنثيين.
20: أيوة كيف تكون توزع الشر المال حق أبوهم بين الستة؟ وكل واحد من بعد القسمة قد
3: حفظ ما تشتوت الدولة للستة البنات ما تشتوت الدولة هم
20: إلا نديرهن منهن معاهن منهن ثمان
3: أنت أولو يا الله طلب لك يحسبوا كل ثنتين مثل ذكر ويوزعوا المال بالسوية،
20: لكن ما أقامه وصبروه بعد القسمة هل يكون للأولاد الذي هم ماسكين للزرع وبولك مالهمش؟
3: يعني السعايا المقسم بها يعرف حق السعايا دي الدولة حق السعايا إذا معهم سعايا.
20: أيوة.
3: والسلام.
20: والله هذا السعر أنا الذي أقول لك لأنه دلحين يشتوا يحرموا الأولاد صغار ما يدولهمش من ما سبقوهم ما بتمعاهم من حق أبيهم.
3: نفس الكلام.
7: سؤال آخر.
20: لا شكرا.
7: في امان الله. سؤال. مرحبا.
21: الو.
7: نعم.
21: نقول مثال.
3: تفضلوا.
21: احنا في السجن ومعانا الضرب من حق الزكاة، هل يصبح نقسم من حق الزكاة معربيه مستحقينها؟
3: قد ادوها لكم؟
21: ايوه قد ادوها عندي حق الزكاة.
3: ما قالوا لك تفعل بها؟
21: قالوا قسم بها الفقراء والمساكين.
3: قسم على ما قالوا ما تشتي
21: يعني قادر على الزغاء
3: ايش
21: قادر على الزغاء جاهزة
3: ما قدام قالوا لك نفذ الذي قالوا لك انت بكيل ما دخلك ما تفعل
21: ايوه قالوا لي هذا
3: نفذ الذي قالوا لك
21: يعني خلاص عدلها
2: نعم في امان اذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
0: وقفه اعلانيه مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282-20-88 و7230-99-100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أخي مشي مشي الشيخ، لا أنا واحد أنا في الجامع لكن منافق وما يقوم في معارزة ويقوم ويفعل كل شيء، هل صحف له ولا؟
7: المشكلة مش الظلم، لكن ما دام ما ببالي بغزة ولا يقوم معها فلا تصح الصلاة وراء.
6: شكرا لك،
7: حياكم الله.
5: سلام مرحبا. نعم
6: أخي
5: سنور،
6: أبلا واحد كلمة لكن قال لو كي تحتقي محمد لا أطلق تحتقها.
7: لا هذا وعد بالطلاق، إذا طلقها بعد ما تصير تحطب مع أمها تقع طلقها، وما طلقها فهو وعد كاذب.
6: يا الله سعد السلام
7: من قال
5: سأل مرحبا
2: سلام.
5: نعم
2: يا شيخ، هل يجوز لي أسافر مع ابن عمي إذا ما عدتش معي أكاذب؟
7: لا
2: يلا شكرا.
7: خلاص
5: سهل مرحبا. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا، طفي الراديو نسمعك.
8: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
8: إذا واحدة يعني لمست كتاب في آيات وهي ما بتصلي تصلح؟
5: لمست كتاب فيه آيات قرآنية وهي ما بتصلي
7: الكتاب اللي إذا الآيات يعني مكتوبة لحالها مش مخلطة بين التفسير فلا يجوز لمسه.
8: يلا
7: صادق في أمان الله.
5: سؤال مرحبا.
9: ألو.
5: نعم
9: أستاذ
5: سنور
9: باب الله معي سؤال.
5: تفضل
9: يا أخي. واحد ضرب مرتين ورجع حلف بالطلاق ثلاث مرات وقالوا هي تعتبر لا يمين ما تعتبر طلاق.
7: لا حلف بالطلاق إنمه
9: قال حرام وطلاق يعني ما تدخل لبيت.
7: إذا دخلت بيت تقع عليها طلقة واحدة
9: يعني تعتبر طلقة عن يمين؟
7: لا طلقة.
9: سهد السلام
7: قال
5: سلام مرحبا.
10: مساء الخير
5: سنور.
10: معنا واحد بيصلي بلا جمعة وغلط مرة وما رضيش يركع الساعة وقال بعد الثلاث الآيات ما عاد يركع وش الساعة، هو صحيح؟
7: لا يركع الساعة إذا غلط.
10: غلط مرة وقال ما رضيش قال ما عاد يركع وش الساعة وقال تدع ثلاث آيات.
7: لا لا يسجد للساعة.
10: معنا ولد بيصلي بنا وعاد ومراهق ولده وبالناس كبار حافظين ولده هو يصلح.
7: كم عمره؟
10: حوالي 13 سنة هكذا.
7: ما يصلح.
10: يا الله جزاكم الله خير.
7: وإياكم.
5: سهل مرحبا.
11: ألو.
5: نعم
11: مساء الخير
5: سنور.
11: يا شيخ يصح تصوم الذي عاد عليها قبل؟
7: يجب أن تصوم القضاء تقضي الذي عليها. ما هو
11: يعني ما تطوع؟
7: لا تبدأ تسبق تصوم الذي واجب عليها ثم تتطوع.
11: سؤال آخر.
5: نعم
7: تفضل.
11: يصح تسلم البنت على خال أبوها؟
7: البنت على خال أبيها؟
11: أيوة.
7: لا
11: ما يصح؟
7: لا.
11: ولا خال أمها؟
7: ولا خال أمها.
11: يلا شكرا.
5: سلام مرحبا.
12: أيوه.
5: السلام ورحمة الله.
12: أخباركم كيف الدنيا؟
5: ياكم الله.
12: عبد الله معنا سؤال للشيخ.
5: نعم
7: تفضلوا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عند اللي بيقرا قران يعني بده معجن
7: الذي بيعالج ويدعي انه بيعالج
12: لا ما كان يقرا عليه.
7: اذا ما بلا بيقرا قران ودعاء ما بيش مشكله
12: يعني عندي قصير انه معجن وذاك قصير.
7: اذا هو بيعالج بواسطه الجن فلا يجوز
12: يعني بيقول انه معجن وبيقرا قران ما فهمناش يعني.
7: اذا هو بيعالج بالقران فقط فلا مشكله، وانه بيعالج بالجن والقران فلا تصير ولا عندي
12: يعني اذا هو بالقران والجن ما ينفع.
7: لا
12: يلا شكرا.
5: سؤال مرحبا.
13: السلام الله بالخير.
5: مساكم الله بالخير والعافية. اسمعكم تفضل.
13: معنا نبرك لها أكثر من ثلاث سنين سنة ويشتوي سنوها ويبعوها وهو مبرك
7: ما يجوز.
14: ما يجوز؟
7: لا ما يجوز.
14: يلا سلام سلام.
7: انقال.
5: سؤال. نعم مرحبا. يا مرحبا. ألو. سؤال آخر. مرحبا. تفضل. ونعم.
15: أيوة.
5: تفضل.
15: معنا سؤال.
5: تفضل.
15: يعني إحنا الخطيب يخطب الجمعة وإحنا توصل يجي تصلي ركعتين ولا تسمع الخطبة؟
7: تجلس تسمع الخطبة.
15: يلا سلام.
7: يا
15: يجوز المرأة تسلم على أخو زوجها؟
7: لا ما يجوز.
15: ولا على عم زوجها؟
7: وش عم أخو أبوه؟
15: أيوة.
7: ماشي ما يجوز.
15: يلا تسلم يا
7: يا مالا.
5: سؤال مرحبا.
16: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
16: من يا سؤال؟
5: تفضلوا.
16: إذا كان زوجي ما يعوش على الزكاة وأنا أديها وهو مشو حرم علي؟
7: ما دام حقه المال المزكى حقه فالزكاة لا تصح إلا بأن يكون قد وكلك أو نوى إخراجها، وإلا فلا تصح الزكاة ولا يجوز لك الإخراج.
16: يلا سؤال.
7: تفضلوا.
16: واحد قال مرأته والله ما انتي ما انتي صاحية على الحرم الطلق ثلاث ما انتي صاحية.
7: يعني انها مجنونة ولا سكرة؟
16: يعني ماشي، يعني كانوا شو غريب داحموا.
7: ها؟
16: يعني كانوا شو سايقوا.
7: ها تقع طلقة عليها.
16: يلا جزاكم الله خير.
7: وإياكم.
5: سؤال مرحبا.
17: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
17: هل يتشهد الأوسط في الوتر؟
7: هل يجوز ماذا؟
17: التشهد الأوسط في الوتر.
7: ما بيش تشهد أوسط في الوتر.
17: السلام على ابن عم، هل هو يجوز؟
7: ما يجوز، ابن عم أجنبي.
17: يلا مع سلام.
7: في أمان الله.
5: سؤال مرحبا. نعم. نعم.
18: السلام
5: ورحمة الله.
7: تفضلوا. ما قلق الراديو ما سمعنا من التلفون.
5: مفهوم الكلالة؟ ها
7: الكلالة هو الذي يورث ليس له أولاد ولا والد.
18: لا والد ولا والد.
7: لا مع أولاد ولا والد. مات الولد قبل أبوه.
18: أيوة.
7: وعاد باقي معه أخواه.
18: أيوة مع أولاد.
7: لا لا معه أخواه بقيوا بعد أبوه.
18: مع أخواه. أيوة.
7: ماشي ما يورث ما بلا. إذا أوصى الجد بيسموها الوصية الواجبة في القانون الإقعاد.

0: الإطعام. الصيام لا يكون إلا عندما يعجز الإنسان عن الإطعام أو الكسوة.
1: يلا شكرا.
2: في أمان الله. اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: كيف
2: حالك؟ الحمد لله. سمعنا؟ اتصال آخر، مرحبا. ألو؟ تفضل. نعم تفضل. نعم
3: عادي، يعني لو ظهر شعرك قدام أخوك.
0: نعم
3: يلا تسلم.
2: سؤال آخر. نعم مرحبا. مقطبين. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: أنا سؤال.
2: تفضل.
4: ما رأيكم باليصوم يوم التاسع والعاشر من المحرم؟
0: الذي ماذا؟
4: يصوم التاسع والعاشر من المحرم.
0: يجوز.
4: جائز.
0: ما بش مانع من صيامه.
4: شكرا لكم.
0: العفو.
4: مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال، مرحبا. طفي الراديو، اسمعنا من التلفون. اتفضل نسمعك. بيخبص عندما بيفتح مع بيدرا شو بيوصل او لا. صار مرحبا. نعم وعليكم السلام.
5: ممكن اسألك سؤال؟
2: تفضلوا.
5: امي فوقها شهر الصيام عادي لو كان وجهها من اول وقت لها 20 سنة حتى شهر ما عليها.
0: عليها ان تقضي 30 يوم شهر كامل وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
5: بسم الله خير.
2: وياكم. سؤال، مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
2: اسمعكم. نعم. سؤال آخر، مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: معايا سؤال.
2: تفضلوا.
7: يا اخي هل يجوز الواحد ان يخرج جاهز في سبيل الله وابوه وامه ليس راضين عنه؟
0: نعم يجوز.
7: والله كلمك شو.
2: سؤال، مرحبا.
8: نعم. ايوه السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: اذا جلست واحد عند جهه زوجها بشعرها حرام ولا مش حرام؟
0: مش حرام، لكن المفروض ان المرأة تتعفف أكثر، يعني لا تحاول تقلد الغربيين وهذول الناس الذين مش
8: سواء. يعني إذا جلست أقلك مشهومة بلا تقلد ثاني
0: سواء.
8: وواحدها مات زوجها وقالوا تكون تبتنب بعد ما يأذن عشاء لا خرجته مشو حرام.
0: ما هو؟
8: ما واحدة هي موجلة.
0: موجلة أيوة.
8: ايوه وبعدها قالوا بعد ما
0: يأذن عشاء
8: لا خرجت
0: مشو
8: حرام.
0: لا ما يجوز، لا تخرج الليل نهائيا.
8: يلا جزاكم الله خير.
0: النهار تخرج كم مشتك.
8: يلا
0: سلام. في امان الله.
2: نعم رسالة تقول او اتصال. نعم مرحبا. من هنا في الأخير. نعم.
9: ألو.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ أختي فيها فرضاء بدل شيء ما كفر عليها.
0: نعم.
9: كانت تحق الكفارة.
0: كفارة ما؟
9: ما صامت رمضان بكله فيها فرضاء.
0: خرجوا عن كل يوم نصف ساعة.
9: ما
0: عن كل يوم نصف ساعة. خرجوا عن كل يوم نصف ساعة بر. نصف الساعة هو حفنتين بثنتين اليدين.
9: تمام. بس يا شيخ قلنا له ما تشاء
0: وتصوم عليه. إذا عاد بها أمل أنها تستطيع تمام، لكن أنت قلتوا فيها سرطان.
9: إيه تمام الحمد لله قد تحسنت شوي شوي الحمد لله.
0: ما دام بها أمل فتنتظر إلى أن تستطيع وتقضي الصيام بنفسها.
9: بس بيقولوا تصوم بدل يومين.
0: ماشي ماشي. ما بلا تصوم يوم بدل اليوم وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
9: تمام يا شيخ كم برد من ذن خواهد؟
0: إيش؟
9: من ذن خواهد.
0: من ذن خواهد مالن؟
9: درحنا الظهر عند أختهن.
0: بعدين؟
9: درحنا واحد الظهر عند أختهن. ما فيش زوجها أنه يدري.
0: تمام ما دام الزلط حقها مش شو ضروري يدري.
9: بس قال لها قال لها ما درحتي الظهر
0: هو الكذب الكذب ما يجوز لها أما الطرح أنها تطرح عند أختها فيجوز
9: ها
0: الكذب لا يجوز لكن تطرح زلطها فإن مشتت
9: تمام بس إجالة عند أختها الثاني قال ضرحت يوم في زرده قال أيوة ولا ما ضرحت
0: سواء الكذب ما يجوز لكن أنها تطرح زلطها إن مشتت
9: يعني حرم عليها حين ما قال لها في بس
0: لا أيوة مش جايز الكذب الكذب مش جايز
9: قال في
0: راسي هالة
9: وحرم عليها
0: وحرم عليها ما يجوز لها سواء قال في راسي هالة ولا ما في قال
9: تمام
0: لكن إذا هي خايفة أنها بزت صلط إذا فعلت ما عليها شيء
9: تمام والغي يتسر بعمر ولا بحج قال لك لا عاد تسر عند عرسه ولا عاد تجحل ولا عاد تحجر
0: أما الجحال والسماع الأغاني فلا يجوز سواء سارت الحج ولا ما سارت مش هو صدق المسلم يجب عليه أن يمتثل لشرع الله سواء حج واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر
2: في أمان الله سك بالآخر اتصال مرحبا
1: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
1: هذا يا محمد
2: حياكم الله
1: يا شيخ عبد الله
0: عافاكم الله
1: يا شيخ حسين سعد
0: تفضلوا
1: يا اخي معنا واحد ما بيصلي مره نهائيا وبياكل معنا وبننصحه يصلي ما ترضى هل لنا اجر في ذلك
0: لكم اجر في ما
1: بننصحه يصلي ما ترضى يصلي بياكل معنا كيف ناكله ولا نقاطعه
0: اذا كان مقاطعه فالاكل بتضغط عليه يصلي فقاطعه
1: ومش قال الصلاة بنقول لي يصلي بي صحيح بقول لي ما حد دخلي معكم الجنة ولا عبد الشعو لي عن يعني كيف يعني حوافل ولا
0: انصحوا لكن بالتي هي أحسن فهموا وعظوا وخوفوا بالله عز وجل وقولوا له أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن أتى بها تامة وإلا زج في النار استمروا في النصح استمروا ولو قال ما قال
2: سؤال آخر الوقت في أمان الله نعتذر منكم نكتب بهذا القدر من اتصالات بقي تقريبا 3 دقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلماء رسالة تقول الزوجة بتخرج أسرار زوجها عند أمها وبتقول طبيعي لأنها أمها
0: لا ما يجوز لها أنها تخرج أسرار زوجها لا عند أمها ولا عند غير أمها وما ينبغي إذا قدر أنها بتخرج أسرارها أسرارها فلا ينبغي أن يثق فيها
2: ما علي إذا اغتبت أي شخص بدون قصد يعني ما هو بقصدي حالة نفسية
0: ما أدري ما يشتي بالحالة النفسية أما المعاصي فلا تحتاج إلى قصد يعني ما الطاعات هي التي تحتاج إلى نية ولا تصح إلا بنية أما المعاصي فهي تقع من غير قصد
2: نعم الذي يموت بالبرق شهيد
0: مش هو شهيد لا
2: ما نقول في سجدة الشكر
0: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ولا يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه إلى آخره
2: نعم ما حكم من ينبش القبور من أجل الذهب
0: يسيروها السجن
2: ما حكم الصبغات الملونة وهل صبغات الشعر السوداء تجوز
0: لا مانع من الصبغات كلها إلا ما قصدت بها المرأة تقليد الكفار فلا يجوز
2: الفاتحة تصل الميت
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع ذلك قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص 11 مرة لأهل القبور وهو لن يشرع ما لا فائدة فيه
2: نعم كم نصاب الحبوب بالكيلو على المطهر
0: ما بش بالكيلو بالكال.
2: نعم. ما حكم من وصل في صلاة العشاء وقد الإمام في الركعتين الأخيرة، هل يقرأ جهرا أو كيف؟
0: إلا يقرأ لنفسه، لكن يحاول جهر متوسط لا يشغل الإمام والمصلين.
2: نعم. هل يجوز الجلوس في قاعة الجامعة رجال وبنات؟
0: إذا الجلوس بدون تزاحم فلا مانع.
2: شخص نواب ختمة لحم، هل يجوز يديها ورق؟
0: النية يجوز تغييرها، لكن إذا هو نذر فما بلا يوفى بما نذر،
2: ما ينفع يغيرها.
0: لا.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلم القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك يا علي عندما تقول والله إني لا أخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، لن نؤمن لك حتى نرى معاوية جهرة فوق منبرنا فنعلم أنه فعلا قد أدير منا. لن نؤمن لك يا حسين، لن نؤمن لك يا علي إلا بعد أن نرى يزيد فوق منبرنا، لن نؤمن لك إلا بعد أن نرى سيف يزيد مشهور على رقابنا، لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا ونرى الأمريكي يوجه بندقيته إلى صدورنا، لن نؤمن لك حتى نرى نساءنا يخرجن متبرجات كالأوروبيات في شوارعنا، لن نؤمن لك حتى نرى القرآن تمزق صفحاته في مساجدنا، لن نؤمن، لن نؤمن هي الحالة العربية التي ضربت العرب وضربت القرآن وضربت الدين.

0: أمين عام حزب الله يعلن مرحلة جديدة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويؤكد أن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر.
1: على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط.
0: إيران ترصد تحركات معادية في دول الخليج وتحذر لن نتسامح مع أي تهديد، والعبور الآمن من هرمز ينسق معنا فقط. شرطة غزة تحت القصف، العدو يراهن على العملاء ويحول سجونه ساحة مركزية لممارسات الإبادة الجماعية. ممثل حركة حماس في إيران: تحرك الأمة تجاه الاستباحة الصهيونية دون المستوى، وعلينا توسيع دائرة محور المقاومة. آلاف القتلى والمفقودين في زلزالي فنزويلا، واستنفار دولي لإغاثة المنكوبين تعيقه العقوبات الأمريكية على كاراكاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طغى التباين الأمريكي الإيراني وطفى فوق مياه الخليج من جديد. تفسير واشنطن الرغبوي لبنود مذكرة التفاهم وآليات تنفيذها يضعها في مهب الريح، ويهدد تنفس العالم من هرمز عقب أسبوع واحد من توقيع ما بات يقدم كأهم خطوة دبلوماسية منذ إعلان وقف إطلاق النار بين محوري الصراع. لكن سرعان ما ظهر الخلاف المؤجل مع أول استدارة معلنة جددت رهانها بشكل مكشوف على إثارة الفتنة بين طهران وباقي دول المنطقة، وبين لبنان بعضه بعضا، وبين غزة وأهلها عبر أذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، كما هو الحال مع المنافقين الموبوءة بهم محافظات اليمن المحتلة. ووراء هذه الاستراتيجية كيان مارق يرى في المفاوضات مرحلة تكتيكية تعبر به من مأزق إلى فسحة تفتح سيناريوهات جديدة تتوافق مع نهج يتبنى مبدأ أن المفاوضات لا تتعلق مطلقاً بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل ترتبط دائماً بالتحكم بإيقاع ووتيرة وضغط المقايضات، حيث لا تنجز الصفقات النهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه على أكثر من صعيد. وهكذا فلا غنى لأمة الإسلام عن نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص من عدوانية الشيطان وقرنه. وهذه غزة اليوم تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور لمنازلة ومقاتلة العدو، على ثقة أن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا عدة مواجهة تستطيع انتزاع نصر يكسر منطقة موازين القوى. لقد فعلتها سابقا وستفعلها اليوم وغدا.
2: لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين بمواجهة الطغيان في كل عصر.
0: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، ثبت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عناوين المرحلة وأولوياتها، وأرسى مداميك استراتيجية وطنية نحو استعادة السيادة والثروة الوطنية بشكل كامل. هذه الاستراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبي ورسمي، فكيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة بين صنعاء وتحالف العدوان؟
3: استحكام الجمود على مسار المفاوضات ومخرجاتها يدفع اليمنيين للمضي قدما نحو إعادة صياغة أولويات المرحلة الراهنة. والأولويات هنا إنهاء العدوان والحصار والاحتلال واستعادة السيادة والثروة كاملة من دون انتكاس.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
2: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
3: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات، خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها. خلال ما أسمي بمرحلة خفض التصعيد، تبادلت صنعاء والرياض زيارات ولقاءات ورسائل دبلوماسية بوساطة عمانية ورعاية أممية، وتمخض هذا الحراك عن خريطة طريق مشتركة لا تزال حبرا على الورق وحبيسة في الأدراج من دون أن تتحول إلى واقع ملموس نتيجة غياب الإرادة والجدية أمريكيا وسعوديا، رغبة من تحالف العدوان في إبقاء اليمني ممزقا محتلا وضعيفا وفقيرا في عقاب جماعي لشعب كامل على خلفية موقفه المتقدم مع فلسطين وقضايا الأمة، وهو ما ترفضه صنعاء. لم تغلق صنعاء أبواب الدبلوماسية في وجه الحلول والمقاربات العادلة والمحقة وترجمتها عمليا، لكنها بموازاة ذلك تستنفر قواها وتتمترس لانتزاع سيادتها وحقوق شعبها، مستفيدة من المتغيرات الإقليمية والدولية ومستندة إلى تجربة ناجحة خلال طوفان الأقصى وما قبل، مؤمنة بمعية الله وعونه وأن النصر لأهل الحق وأهل الأرض والعاقبة للمتقين. في في ظل المعطيات الراهنة، يرى مراقبون أن التصعيد اليمني الضاغط في مواجهة ضغوطات تحالف العدوان الأمريكي السعودي المستمرة منذ 11 عاما قد يدفع نحو خيارين، إما مواجهة شاملة أو الدفع نحو مسار تفاوضي أكثر جدية. وصنعاء هنا ترمي بكرتها في ملعب المعتدين، ومثلما يمد اليمنيون أيديهم للسلام العادل فإنهم يتوثبون للانتقال من الانتظار الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية.
0: وعلى صعيد الجوزية والنفير الوطني، احتشدت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف إلى مديرية المصلوب بعدتها وعتادها، معلنة الاستعداد التام لرفض الجبهات ومواجهة العدوان ورفع الحصار الأمريكي السعودي.
4: بمواكب جبلية مهيبة هي الأكبر والأوسع، تدفقت حشود قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف إلى مديرية المصلوب معلنين حالة الجهوزية والاستعداد لكل الخيارات ورفض الجبهات بالمال والرجال.
5: جينا نأيد كلام السيد سلام الله عليه ونقول احنا رهن إشارتك يا سيدي، اضرب بنا حيث تشاء واحنا قنابل بيدك.
6: جاهزين بعتادنا وعدتنا وان احنا ناكد له وان عهده،
7: فنحن جاهزين بالمال والرجال.
8: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم.
9: وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الاعداء امريكا واسرائيل وعملائهم.
4: بعدتها وعتادها اجتمعت بنو نوف، وفي مقدمة اجتماعها مشائخها وعقلاؤها والذين أكدوا أن بني نوف كانت ولا زالت وستبقى على عهدها ووعدها، ولن تساوم على دماء شهدائها، ولن تقبل بغاز أو مختل أو قاطع طريق على أرضها مهما كلفها ذلك من ثمن.
10: توكد وتقدر قبائل بني نوف الأبية والشامخة مباركة بن تأييد ما ورد في بيان قائد الثورة السيد العلام المجاهد عبد الملك الحوثي حفظه الله بمناسبة أخرى الهجرة النبوية. توكد قبائل بني نوف أنها ستقف بالمرصاد في وجه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية تحت أي مسمى أو ذرايع خدمة لقوى العدوان ومرتزقته.
4: وبهذه المعنوية والروحية القتالية العالية تؤكد قبائل بني نوف أنها وسحار وبقية القبائل اليمنية مسيرة واحدة تحت قيادة الثورة، ولن تقبل بأي صوت نشاز يسعى لشق وحدة الصف خدمة لقوى العدوان، فلا أولوية غير أولوية مواجهة العدوان وفك الحصار.
11: بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف تخرج اليوم بعدتها وعتادها وسلاحها، وتؤكد موقفها الواضح من أعدائها، وتقول للسيد القائد: يا سيدنا ويا قائدنا، رهن إشارتك، جاهزون لرفض الجبهات وجاهزون لكل الخيارات. عدونا الأول والأخير أمريكا وإسرائيل، ومن أتانا لخدمتهم غازيا دفنه في الصحراء. من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، محمد النوعة، المسيرة.
12: والأهل أكيد الصامدين، ونوجه كلمة إن إحنا إن شاء الله ما بننساهم بدعائنا، إن شاء الله حيرجع على أرضهم على بيوتهم أعزاء مرفوعي الرؤوس إن شاء الله.
13: إن شاء الله الله سبحانه وتعالى رح يمن علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان إن شاء الله.
12: إن شاء الله إن شاء الله.
14: نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
15: يا أشرف الناس وأطهر الناس، نعدكم أننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة أم، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.
0: شدد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة رحيل العدو الإسرائيلي من كل الأرض اللبنانية، كما أعلن عن هزيمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي الدخول في مرحلة جديدة، داعيا إلى العمل على أساس المرحلة الجديدة.
1: لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان جوا وبرا وبحرا وبكل الأشكال. لقد فشل عدوانها في تحقيق الأهداف التوسعية، وهذا منطلق أساس لنبني عليه. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا. كل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة، وهذا ما سيحصل.
0: واستأجن الشيخ قاسم البيان الخليجي دون أن يسميه والمقايض مساعدة لبنان بنزع سلاح حزب الله، معتبرا إياه مشروعا إسرائيليا، داعيا السلطة في البلد إلى الاستفادة من تفاهم إسلام أباد لصالح لبنان.
1: كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل أو مصالح إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان لسيادته وبنائه. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا كداعم أساسي لسيادة لبنان بقوة استثنائية أرسلها الله تعالى لنا هبة من السماء. ليش أنتوا بلبنان شوفي عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه، بذلنا هذه التضحيات العظيمة لأنه ما في توازن بالقوة، عدلنا بعطاءات الدم.
0: ووجه الشيخ قاسم التحية لغزة المظلومة والمضحية واليمن المساند لغزة وقضايا الأمة والعراق الذي وقف داعما للبنان.
1: لابد أن نحيي أهل غزة وفلسطين، أيها المضحون الشرفاء المعطاؤون، ظلمكم العالم لكن دماء شهدائكم وعطاءات شعبكم سيبقى العنوان الأساس للحرية والكرامة والتحرير. نحن معكم، ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة، نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا. وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة رغم كل صعوباتهم وظروفهم. والناس شرفة، والناس بيعرفوا الحق وين. وتحية إلى الشعب العراقي مرجعية وحشدا وقيادة وشعبا وحكومة، لأنهم أحاطونا بالرعاية والمساعدة ولأنهم كانوا معنا.
0: شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرة حسينية حاشدة في ذكرى عاشوراء، عكست إرادة جماهير المقاومة، وردد المشاركون خلال المسيرة الشعارات التي تؤكد تمسكهم بثورة الإمام الحسين وقيم عاشوراء.
1: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.
16: هكذا بدت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم عاشوراء، بحر من البشر يتدفق بلا نهاية، وحشود ضاقت بها الساحات والشوارع، زحفت لتجدد البيعة لسيد الشهداء ومعه للنهج الذي ورث عنفوانه.
17: لبيك يا سيد الشهداء، لبيك للأرواح التي حشرت، لبيك للروح التي سكبت.
16: هنا تقرأ الحكاية في عيون الناس، وجوه لم يزدها العدوان الأخير إلا ثباتا، ارتفعت لتشق عنان السماء وتعلن للعالم أن البيئة التي أريد سحقها تحت الركام تخرج اليوم أكثر صلابة وأشد حضورا.
18: هن عملوا كل شيء بيقدروا عليه، كان هدفهم يلغوا العقيدة ويلغونا حتى نحن موجود، وينسونا عقيدتنا وشعائرنا. هيدا الشيء اللي عم بيصيروا بحد ذاته نصر.
19: إذا إسرائيل أو أمريكا مفكرين بركعوا هيك شعب، فهن مش عارفين قوة العزيمة وقوة الإرادة والصبر اللي عنا والإيمان. نحن عم نركع الله لله. على
20: إسرائيل أنا مستقدمش، عمري 78 سنة، على إسرائيل بيمشي والله. لا أمريكا بتوقف ولا الأنظمة العربية بتوقف، فيش دولة بتوقف بالعالم كله. ما التجمع حياتي،
21: هذا الخط هنكمله حتى الظهور إذا الله راد. لولا أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نذار، لو أننا نعلم أن نقتل ألف مرة ما تركناك يا حسين.
22: نحن أصحاب ذاك الإمام الذي قال أبي الموت تهددنا يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
23: ونقول للشيخ نعيم قاسم سر بنا ونحن خلفك ونحن على العهد باقون. يعني شهدنا كربلاء في الجنوب واليوم جايين عم نكمل المصيرة،
24: ونحن جينا لهون لنفرج العدوان أنه نحن ما منها بالموت، ونحن بدنا نحافظ على أرضنا ودمائنا.
16: وخلف الهتافات والرايات نبض شعبي لا ينسى أهل الوفاء. هنا يحمل الناس في قلوبهم ووجدانهم رسائل شكر وامتنان توجه مباشرة إلى جبهات محور المقاومة.
25: نحن منوجه رسالة شكر للجمهورية الإسلامية بإيران على دعم لبنان، على دعم المقاومة بكافة أنحاء المنطقة. طبعا نحن منبارك للجمهورية الإسلامية على هذا الانتصار العظيم اللي صار.
26: تحية لأبو جبريل، ونحن مع المقاومة باليمن، والله ينصركم وينصرنا إن شاء الله بوجه هالطاغوت وهالظلم.
27: الله يحميك، الله يحميك يا سيد عبد الملك الحوثي، أنت واللي معك يا أبطال الأمة الإسلامية أنتو.
16: بين صدى كربلاء والمستجدات السياسية ترسم الضاحية معادلتها بالحضور والقبضات، فالرسالة الصادحة من وسط الحشود تقول كما انتصر الدم على السيف في التاريخ، ينتصر اليوم دم الشهداء على قوى الاستكبار.
28: لبنان يجدد العهد في ذكرى سيد الشهداء، ومن ضاحية بيروت الجنوبية يعلو الصوت مجددا ليتجاوز حدود الساحات ويسكن جبهات القتال، معيدا رسم معادلة الإباء. من ضاحية بيروت الجنوبية زهراء حلاوي، المسيرة.
0: واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة النبطية الفوقة بغارتين، فيما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية فوق البلدة، كما رمى جيش العدو مناشير فوق بلدة المنصوري بالتزامن مع توغل آليات وجرافات من حداثة باتجاه مشارف حاريس في قضاء بنت جبيل وتمركزها داخل أحد المنازل وسط تمشيط واسع وتحليق كثيف للمسيرات. في المنصورة أيضا أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر بجروح حرجة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 مارس إلى 4243 شهيدا و 12,186 جريحا وسط استمرار الخروقات الصهيونية. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو عن التوصل إلى ما وصفه باتفاق إطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، وقال روبيو إن هذه البداية وهناك الكثير من العمل أمامنا. وفيما زعمت سفيرة لبنان في واشنطن أن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، قال سفير كيان العدو في واشنطن أن إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة حد وصفه. ميدانيا أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي محاولات تقدم أو توغل من قبل العدو، وأن مزاعم العدو السيطرة على تلة علي الطاهر كاذبة. المقاومة وفي بيان لها نفت نفيا قاطعا ما نشرته جهات تتبع جيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلة علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطية، وأكدت أن التلة خالية من أي وجود لقوات العدو وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذين يبسطون سيطرتهم عليها. وشدد البيان على جهوزية المقاومة على نحو كامل للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل تنفذها قوات العدو.

0: اعتبر مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن تحركات طائرات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران يشكل عملا خطيرا وتهديدا مباشرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف مقر خاتم الأنبياء في بيان له أن طهران تعتبر هذه التحركات تطورا أمنيا بالغ الخطورة، وحذر من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة، وأشار إلى أنه في حال عجزت الولايات المتحدة عن كبح جماح الكيان الإسرائيلي والسيطرة على تحركاتها، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديدات يستهدفها وسترد على هذه الإجراءات الخطيرة. وجدد حرس الثورة الإسلامية تأكيده إمكانية عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران، وفيما أوضح حرس الثورة أن القانون السائد والوحيد في منطقة مضيق هرمز وقانون الجمهورية الإسلامية والقوات البحرية الإيرانية، شدد على أن مضيق هرمز إيراني ولا علاقة لأمريكا به، ولم يحدث ولن يحدث إنشاء خط اتصال مع واشنطن بشأنه. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم والأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير خارجية إيران إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وذكر التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت بعد تحذير حرس الثورة الإسلامية لها. ويشار إلى أن الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان دفعت الأخيرة إلى إعلان توفير ممر مؤقت في هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أظهر تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو ومقابلات مع مسؤولين وعسكريين حاليين وسابقين أن الأضرار في القاعدة الأمريكية في البحرين جراء العمليات الإيرانية شملت مقر القيادة وغرف العمليات ومنشآت اتصالات بالأقمار. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية صورا جديدة تظهر أن إيران دمرت قاعدة بحرية أمريكية في البحرين. وذكرت الصحيفة أن الضربات الإيرانية أثرت على حسابات واشنطن ودفعتها إلى إعادة تقييم انتشار قواتها وإجراءات حماية قواعدها في المنطقة وتقليص وجود قواتها في الكويت والسعودية. وفيما أشارت الصحيفة إلى أن ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية في البحرين تسببت في أضرار واسعة بمقر الأسطول الخامس وأنهت صلاحية استخدامه. لفتت أن ذلك ما لم يعلن عنها من قبل وزارة الحرب الأمريكية. تواجه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقيدات كثيرة يخلقها التفسير المتباين للطرفين في وقت تسعى فيه واشنطن لفرض رؤيتها كرواية مرجعية للمذكرة في محاولة لجر المفاوضات نحو ما يخدم أجنداتها.
1: لم تنهي مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الخلافات بين الطرفين، بل كشفت عن تباينات كبيرة في تفسير بنودها وآليات تنفيذها، الأمر الذي يهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. برزت قضية مضيق هرمز باعتبارها أحد أبرز الملفات الخلافية بعد توقيع المذكرة، ففي حين تتمسك إيران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن العابرة للمضيق بعد انتهاء مهلة 60 يوما وتخصيص عائداتها للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع سلطنة عمان، تحاول الولايات المتحدة في المقابل العودة إلى نظام الملاحة الذي كان قائما قبل الحرب. ويفرض الملف النووي التعقيد الأكبر، إذ تصر الولايات المتحدة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية باعتبارها شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات، بينما تؤكد إيران أن السماح بالتفتيش لن يتم إلا بعد رفع العقوبات وإبرام الاتفاق النهائي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواقع التي تعرضت للقصف خلال حرب عام 2025. ويشكل ملف العقوبات عقدة أخرى في نزاع تفسير النصوص، إذ تقضي المادة السابعة من المذكرة بالتزام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يحدد في الاتفاق النهائي، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تعني الرفع الكامل للعقوبات أم مجرد تعليقها، كما لا تتضمن المذكرة التزاما واضحا بشأن العقوبات غير الأمريكية المفروضة على إيران، الأمر الذي يزيد من الغموض. وتزداد الإشكالية تعقيدا لأن القانون الأمريكي يمنح الكونغرس وليس الرئيس صلاحية رفع معظم العقوبات، ما يعني أن التعهد الوارد في المذكرة قد يواجه عقبات قانونية تحول دون تنفيذه حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. ويبرز خلاف موازن بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، ففي حين تطالب طهران بالإفراج الفوري عنها واستخدامها بحرية لمعالجة أزمتها الاقتصادية، تصر واشنطن على الإفراج التدريجي عنها مع وضعها في حسابات خاضعة للإشراف الأمريكي وتقييد استخدامها بشراء منتجات زراعية وطبية أمريكية، وهو ما تراه طهران انتهاكا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وترفضه باعتباره وصاية على كيفية إدارة أموالها. ويحتدم الخلاف أيضا حول وقف العمليات العسكرية، إذ ينص البند الأول من المذكرة على وقفها، فيما تعتبر إيران أن وقف الحرب يظل مرتبطا بانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من أن المذكرة لم تتضمن نصا بشأن البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية، فإن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني حول إدراج الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة أثارت أزمة سياسية، وسارعت طهران إلى نفي ذلك بصورة قاطعة، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، وأن أي محاولة لإدراج هذا الملف تمثل خروجا عن إطار المفاوضات وقد تؤدي إلى نسف مسارها. وفي ظل هذه الخلافات تبدو فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهينة بقدرة الطرفين على تجاوز نزاعات التفسير وآليات التنفيذ، كما أن السوابق الأمريكية في الانسحاب من الاتفاقات وإعادة تفسير بعض بنودها تجعل كل نقطة خلافية مرشحة للتحول إلى حجر عثرة في مسار المفاوضات، بما ينذر بجولات جديدة من الصراع.
0: أكد ممثل حركة حماس في إيران الدكتور خالد القدومي أن تحرك الأمة تجاه الاستباحة الصهيونية غير المسبوقة في غزة والضفة لا يرتقي للمستوى المطلوب.
2: إخواني، لابد أن نفهم بأن هذا العدو الصهيوني المجرم نتنياهو، هذا المجرم لم يوقف الحرب ولا يوم منذ وقف إطلاق النار إلى اليوم، أكثر من 1013 شهيد، أكثر من 3000 جريح، لم تدخل الشاحنات المطلوبة، العدد المطلوب، لم ينسحب الاحتلال من المكان المطلوب. لذلك التضامن الواجب أو الشراكة الواجبة من طرف الأمة مع أهلنا في غزة لم يصل إلى مستوى أن يردع الاحتلال. التغول الحاصل في الضفة الغربية والقدس هو دليل على أن شعبنا الفلسطيني الذي دافع عن نفسه وأعلى الصوت في 7 أكتوبر أنه يريد النجاة من هؤلاء المجرمين، وأن على العالم أن ينتبه. إحنا في الضفة الغربية اليوم أي شاب أي شاب بذريعة ما يسمى بتوقع الخطر بالقانون الإسرائيلي يمكن لك كجندي إسرائيلي أن تقتله. والعالم اليوم الحقيقة أن ما يقوم به من مقاربات ليست على مستوى ما يحدث ضد شعبنا وعلى مستوى ردع هذه الجرائم الصهيونية.
0: ودعا ممثل حركة حماس في إيران الأمة إلى الاستفادة من تجربة مدرسة المقاومة وتوسيع دائرة محور الجهاد والمقاومة لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يتهدد المنطقة.
2: نحن في مدرسة المقاومة سواء كان في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق، أدركنا سويا بواقع تضحيات وبواقع استهداف العدو الصهيوني، قدم هذا المحور كباره وأولاده وقيادته في كل الجبهات في مقابل ماذا؟ لأنه فهم بأنه يواجه عدو مشترك، فأمن طهران هو أمن غزة، هو أمن لبنان، هو أمن اليمن، هو أمن بغداد. هذا الفهم عندما يتوسع على مستوى الأمة لن يبقى هناك جرائم إسرائيلية ولن يبقى هناك غطرسة صهيو أمريكية في المنطقة. فتعالوا نوسع دائرة هذا الفهم الجميل الذي ابتدعه وابتكره محور المقاومة، أن نقول لا كبيرة للغطرسة الصهيو الأمريكية حتى نصل إلى عزتنا وإلى استقلالنا الحقيقي على مستوى الأمة وعلى مستوى المنطقة.

0: أفاد مستشفى شهداء الأقصى عن 3 شهداء في قصف للعدو الإسرائيلي لمركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وزارة الداخلية في غزة أعلنت أن الشهداء 3 هم من ضباط وجنود الشرطة، وهو ما يعكس مسارا متواصلا من عمليات استهداف ممنهجة وإبادة متواصلة تتعرض لها البنية القيادية والأمنية للقطاع. كما استشهد مواطنان بنيران العدو في قطاع غزة ضمن سلسلة خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة عن شهيد وجريح في قصف مسيرة للعدو خارج مناطق سيطرة العدو في بيت لاهيا شمالي القطاع، استشهد شاب متأثرا بإصابته جراء استهداف العدو محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قصف مسيرة في جبالي البلد شمالي قطاع غزة أسفر عن مصابين، وتعرضت خيام النازحين في محيط مقابر النمساوي غربي مدينة خان يونس لرصاص قوات العدو الإسرائيلي. سجلت مشافي قطاع غزة 921 حالة إجهاض خلال شهر إبريل الماضي، وتراجع في معدلات المواليد مقارنة بالعام الماضي، وسط توقع زيادة حالات الإجهاض هذا العام لتصل إلى أكثر من 70% نتيجة حرب الإبادة المستمرة.
1: لم تحتمل أم محمد الأعمال الشاقة في ظل الحرب، فقدت جنينها وهي حامل في الشهر الثالث في مشهد بات يتكرر كثيرا مع نساء غزة.
2: كنت حامل شهرين 3 شهور، ومن تعب الحروب وهذا الحرب وإحنا اللي شفناه في الحرب، كنت نازحة في مدرسة وكنت ساكنة على الطابق الثالث. كنا نشيل المية من تحت لفوق وأنزل تحت أعبي مية، أنزل الله يعزك الوسخ، الروح السوق، أنزل بالأولاد أشتري لهم، أطلع درج كان كتير صعب علينا وتعبنا، وهذا وما قدرتش أتحمل القصف والصواريخ من شقة والتعب الحياة من شقة والمرمطة اللي شفناها، وبعدين شو اللي ما صارش نصيب وراح الجنين ونزل الجنين والحمد لله.
1: وانخفضت أعداد المواليد بنسبة تزيد عن 67% عن المعتاد، ما يثير قلقا كبيرا في أوساط الأطباء الفلسطينيين.
3: بدأنا نرصد الارتفاع الكبير في حالات الإجهاض وعلى الولادات، الانخفاض الكبير في الولادات من بداية هذا العام تحديدا. بدأ معدل الولادات ينخفض بشكل غير مسبوق حتى وصلنا إلى فقط 2000 حالة ولادة، 2038 حالة تحديدا، بينما المتوسط الشهري لعدد المواليد الأحياء قبل الحرب كان يصل إلى 4200 مولود. إحنا الآن نتحدث عن 50% انخفاض في نسبة المواليد، المعدل الشهري للمواليد.
4: نتيجة النزوح المتكرر من مكان لآخر، نتيجة الأعمال الشاقة التي تقومها الست الحامل في البيت لتوفر المعيشة أو الحياة الكريمة لأطفالها، تتعرض وقلة وجود الكهرباء والماء، وتتعرض هذه الست إلى مجهود كبير يؤدي إلى زيادة نسبة التنزيل عند الستات، وضاعفت 3 مرات عن ما قبل الحرب. وأغلب الحالات الحمل لم يكتمل نتيجة هذا التعب، وأيضا نتيجة الغازات المنبعثة من هذه المتفجرات أو القصف المتكرر في غزة، أصبح نلاحظ بعض التشوهات الغير موجودة قبل ذلك، ونسبة التشوهات زادت ضعف عن ما قبل الحرب، وتشوهات لم نكن نشاهدها قبل ذلك.
1: ويخشى الأطباء من انخفاض آخر على المواليد في ظل استمرار الحرب وسوء التغذية والأمراض التي تنجم عن حياة الخيام.
5: تدفع المرأة الفلسطينية ثمن الحرب مرات عديدة، مرة بتقديم روحها بنيران الاحتلال، ومرة بفقدان الأولاد وحتى الأجنة، وصولا إلى الأشغال الشاقة المطلوب القيام بها لتستمر الحياة. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: قال متحدث حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن تطبيقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولفت قاسم في تصريحات صحفية إلى أن وفدا من الفصائل والحركة قد يزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة. وأضاف قاسم إن الاتصالات والحوارات مستمرة بين الفصائل وحماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا للوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، أي ما تبقى من المرحلة الأولى، ووضع آليات لتنفيذ المرحلة الثانية. في الضفة الغربية نفذت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات طالت بلدات عدة في جنين والقدس ورام الله وقلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدينة قلقيلية وشنت حملة مداهمات واختطافات، كما اقتحمت قوات العدو بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة ودهمت منزلا خلال اقتحام بلدة عرابة غرب جنين، واقتحمت قرية رومانا غرب المدينة، فيما اعتقلت أشقاء مقدسيين عقب مداهمة حفل زفاف في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة. امتدت الاقتحامات إلى بلدات عارورة وعبوين وغرب رام الله وحسان غرب بيت لحم وبديا غرب سلفيت ومدينة قلقيلية وقرية باقة الحطب وشرقها، حيث داهمت قوات العدو منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر قليل شرق نابلس بالتزامن مع إقدام إصابات يهودية على إشعال النيران في أراضي الفلسطينيين بسهل بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. إذ أقدمت العصابات اليهودية على إحراق أراضي زراعية في قرية برقة وسط الضفة الغربية المحتلة بعد أن هاجموا سكان القرية ومنعت تنقل الفلسطينيين من وإلى القرية. مصادر فلسطينية أفادت بأن عشرات من المغتصبين اليهود أقدموا على إحراق مزارع زيتون في قرية برقة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تضرر نحو 10 دونمات. وفق مسؤول القرية فإن العصابات اليهودية أغلقت المدخل الرئيسي للقرية وقاموا بمهاجمة سكانها ومنعت تنقلهم بحراسة من قبل قوات العدو في محيطها، وقامت باختطاف عدد من الشبان الذين تصدوا للاعتداءات. قال رئيس لجنة البلدة القديمة في الخليل بدر التميمي إن العدو يسعى إلى تحويل ساحة البلدية القديمة بمدينة الخليل إلى ثكنة عسكرية في إطار محاولات تهدف إلى إفراغها من الفلسطينيين وضمها لصالح التوسع الاستيطاني.
6: نشهد يعني تسارع شرس اتجاه السيطرة على أجزاء كبيرة من البلدة القديمة، سواء محلات أو بيوت أو حتى يعني دخلات أو حتى يعني مناطق، يعني بتهم عدد كبير من الناس اللي موجودين في هذه المنطقة. يعني لما نتكلم على البلدة القديمة بعد 94 إسرائيل أغلق معظم المداخل اللي بتوصل مع الحرم برمي الشريف على البلدة القديمة.

0: انه الرمز السيادي في هذه المنطقه اللي هي البلديه القديمه، مبنى البلديه القديمه الاسرائيلي وضع نقطه فوق منه واغلقه. هذه بتمثل يعني ضربه قاسيه للمجتمع الفلسطيني. طبعا هذول المحلات من اهم المحلات الاقتصاديه النشطه في البلد، في جزء منهم كانوا البلديه تستخدمه كمنطقه للايداع ولدفع فواتير الكهرباء والمياه اللي هو جزء منهم، وما تبقى هي محلات كانت نشطة لعائلات موجودة في البلد القديمة، منها سياق ذهب، منها محلات خضرة، محلات دجاج، محلات نفتيه، محلات متنوعة. الإسرائيلي في 94 لما صارت المزرعة عاقب الضحية وأغلق هذه المحلات بأمر عسكري، وطبعا قام في لحام هذه المحلات.
1: تؤكد مؤسسات فلسطينية تحول سجون العدو إلى ساحات إبادة جماعية، حيث يتعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين لسياسات تعذيب وتجويع ممنهجة.
2: بينما يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية، تتزايد انتهاكاته بحق آلاف الأسرى في معسكرات ومراكز تعذيب وحشية لا تعرف شيئا عن الإنسانية أو الحقوق. تؤكد مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أن سجون العدو الإسرائيلي تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية عبر ممارسة التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالمعتقلين. نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى أكدت في بيان مشترك أن التعذيب أصبح سياسة ممنهجة تبدأ منذ لحظة الاعتقال، وتشمل الممارسات الصهيونية الضرب والتهديد والحرمان من النوم والطعام والماء والعلاج واعتداءات جنسية موثقة. وأضاف البيان أن ظروف الاختطاف بما فيها التجويع وانتشار الأمراض وفي مقدمتها مرض الجرب حولت بيئة الاعتقال إلى أداة تعذيب مستمرة. وتشير التقارير الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي تجاوز 9600 أسير حتى مطلع إبريل 2026، بينهم 84 أسيرة و350 طفلا، إضافة إلى 3532 معتقلا إداريا و1251 معتقلا مصنفين تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين. بينما تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن هذه الأرقام لا تشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات العدو. وفي الضفة الغربية تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن أكثر من 23 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ اندلاع حرب الإبادة، فيما بلغ عدد النساء اللواتي اعتقلن منذ أكتوبر 2023 نحو 765 امرأة، بينما لا تزال 93 أسيرة فلسطينية رهن الاحتجاز غالبيتهن في سجن الدامون. ويعيش أهالي الأسرى في غزة فصلا قاسيا من العذاب والقلق المستمر في ظل غياب معلومات عن مصير أبنائهم أو آبائهم في سجون العدو، وما يضاعف رعب العائلات شهادات الأسرى المحررين بعد تعرضهم لأشد أنواع التعذيب والموت البطيء داخل الزنازين، مضطر هيئات أممية للدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول التعذيب وسوء المعاملة وضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. ويمعن العدو الصهيوني في إخفاء جرائمه عبر منع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من زيارة غرف الموت التي يحتجز فيها الأسرى، كما يثبت للعالم مدى وحشية هذه العصابات اليهودية. وأمام هذا التغول الدموي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته الأممية والحقوقية مطالب بالتحرك الفوري لكبح جماح هذا العدو الفاشي وردعه عن جرائمه المستمرة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل قبل أن تبتلع آلة القتل الصهيونية ما تبقى من إنسانية في هذا العالم.
1: ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك وفضح جرائم التعذيب الممنهجة ضد الأسرى في سجون العدو والضغط للإفراج الفوري عنهم، حماس طالبت بالضغط الفاعل على العدو الإسرائيلي لكشف مصير آلاف المغيبين في سجونه والسماح لأهاليهم والمنظمات الحقوقية بزيارتهم، وشددت على ضرورة تفعيل دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد شعبنا ومنع إفلاتهم من العقاب.

0: ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 شخصاً ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، وسط تأكيدها أن ولاية لاغويرا كانت الأكثر تضرراً من الزلزالين. وفي حين ذكر موقع متخصص أن نحو 49500 لا يزالون في عداد مفقودين، توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن يتجاوز عدد القتلى 10000. وأعلنت دول عديدة استعدادها للمساعدة في جهود الإنقاذ، من بينها الصين وإيران وتركيا وكندا، كما أعلنت دول من بينها سويسرا وإسبانيا وفرنسا إرسال فرق ومعدات إنقاذ إلى فنزويلا للمساهمة في عمليات الإنقاذ عقب الزلزالين اللذين وقعا على بعد نحو 160 كيلو مترا غربي كاراكاس الأربعاء الماضي. وتعاني فنزويلا من خناق العقوبات الأمريكية منذ عام 2005، بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية والبريطانية المفروضة عليها منذ عام 2017، وهو ما يعيق بحسب حقوقيين عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ومساعي الإنقاذ ونطاق المبادرات الإنسانية. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. في أمان الله.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في اليمن اليوم ككربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال في الصالة الكبرى في صنعاء وفي كل مدن وقرى وأحياء اليمن. هناك مشهد للأحزان وللآلام وللدموع، ولكن ككربلاء أيضا هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللفروسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين. اليمن هذا لم يخضع لهذه الحرب ولم يسقط أمامها.

0: برنامج في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: حضرنا محشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: إن ملحمة كربلاء هي ملحمة الذاتية كفرد إنساني. قول السلامات.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
1: كيف تنسى وقد أتانا المحرم أن يوم الحسين يوم مكرم؟ قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء، قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم. في طرابلس يا دمشق مثيل، وبصنعاء كل قلب تألم. وبنو ديننا قيام سكارى هين في شعورهم ما تعظم. يقتل الناس في المنام ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم. لا تسلني عن الجنات لأني منهم في قرابة الدين والدم. حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم. أي شرعية تبيد شعوبا؟ أي ملك على ضمير محطم؟ أيها الصبت، إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم. يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم. لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم. يستبيح الهداة في كل شيء ويرى نفسه الولي المقدم.

عدو الإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام. معنوية.

FM منبر حسيني. في ذكرى عاشوراء يتوهج ثورة ويزهر نصرًا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7 فول.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساكم الله بكل الخير وبكل النصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق أف أم. في آفاق هذا المساء نرحب في مستهل هذه الفترة، مستهل هذه التغطية وهذه المواكبة، نرحب بكل الأعزاء المتابعين عبر ترددي الإذاعة 98.7 وكذلك التردد الآخر 98.5. أيضا نرحب بالأعزاء من يتابعونا عبر الإنترنت عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. هذه الفترة ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة العزيز محمد الديلمي.

إذن أيها الأحرار، تحايا مسائية نبعثها لكم في هذه الأثناء، مساء العز والكرامة، مساء الوفاء. الوفاء لمن لدم لم يجف منذ أكثر من 14 قرنا، لأنه لم يكن دما عابرا في صفحة التاريخ. كان ذلك الدم دم الحسين، كان العنوان الخالد لكل الأحرار ولكل الثوار ولكل المجاهدين. في هذا المقام نعزي أنفسنا ونعزي السيد القائد، ونعزي أبناء شعبنا اليمني، نعزي أحرار الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد صبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ذلك الشهيد الذي لم يخرج طالبا لملك ولا ساعيا لسلطان، إنما خرج ليقول للأمة كلها إن الكرامة أغلى من الحياة، وإن الحق لا يقاس بكثرة أتباعه. وقال لهم أن الوقوف في وجه الطغيان هو واجب مهما تعاظمت التضحيات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من مشى ومضى في نهج الحسين. تحية مستمعينا في هذه الأثناء نرفعها لكل من يحمل روح الحسين، لكل من يرفض الظلم، لكل من يجعل من شعار هيهات من الذلة، لكل من يجعل من هذا الشعار منهجا في حياته. تحية لكل شعوب الحرة، لكل شعوب المقاومة، لكل شعب يقاوم الاحتلال ويرفض كل أشكال الاحتلال، ولكل أم قدمت شهيدا، لكل مجاهد رابطة في الثغور. تحية لكل إنسان يؤمن أن الحرية وأن الكرامة وأن العزة هي لا تمنح، وإنما تنتزع بالصبر والثبات والعمل والجهاد.

أيها الأحرار في كل مكان، في مثل هذه الذكرى، في ذكرى عاشوراء، في ذكرى كربلاء، في ذكرى الحسين، في ذكرى الشهادة، في هذه الذكرى لا تبدو كربلاء مجرد حدث في الماضي أنه مضى وانتهى. نحن نتحدث عنها ونشير إليها بوصفها مدرسة مفتوحة، مدرسة متكاملة، مدرسة ممتدة إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. هذه المدرسة تقرأ فصولها اليوم في غزة، في لبنان، في اليمن، في إيران، وفي كل أرض تواجه فيها الشعوب مشاريع الهيمنة والاستكبار. ومن هذا المنبع ومن هذا المبنى ومن هذا المعنى، من هذا المدخل، من هذه النقطة، جاءت الكلمات، وجاء وأكد المؤكدون خلال هذه المناسبات التي يتم إحيائها هذه الأيام التأكيد أن عاشوراء مدرسة، لكن ليس يعني هي مناسبة للوقوف على الأطلال أو للبكاء على الماضي، إنما هي محطة مهمة، محطة تاريخية، محطة لاستلهام واستحضار قيم التضحية وقيم الصمود وقيم الجهاد والقيم الإيمانية الحقيقية، وتحويل هذه الدروس وهذه الأحداث إلى مواقف، تحويل هذه المواقف إلى عمل فيه من الإيمان، فيه من المسؤولية، فيه من الجهاد ما يشبه الإمام الحسين ونهجه وخطه ومساره. في هذا الإطار شهدنا حقيقة ونشهد عمليا واقعيا في اليمن وفي إيران وفي أيضا لبنان، نرى تطبيقا عمليا لهذه المدرسة، والجميع يرفع شعار هيهات من الذلة. في اليمن مثلا وفي الداخل اليمني تتزامن هذه الذكرى مع مرحلة نصفها بأنها مفصلية في تاريخ اليمن، في تاريخ اليمن الحديث بكله حتى والقديم، خاصة بعد الدعوات التي جاءت وصدرت عن السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي دعا إلى رفع مستوى الجهوزية والتعبئة والتأكيد على ضرورة كسر الحصار الممتد منذ سنوات، منذ 11 عاما، الدعوة لاستعادة الحقوق الوطنية المنهوبة. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع حراك شعبي ورسمي واسع.

0: طبعا هو في الواجهة ومن خلفه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

0: على المستوى الإقليمي في خطاب السيد القائد تابعناه أمس، جاء في الخطاب وتابعنا كذلك فيه التحذيرات من أي محاولة لتمكين الاحتلال الصهيوني من موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما فيما يتصل بما يعني ما يتصل بموضوع أرض الصومال. سبق وأن اعترف الكيان بأرض الصومال، وسبق أن شهدت العلاقة على أساس ما بين الكيان وما بين هذا الكيان أيضا كيانين غير معترف بهما، زيارات متبادلة، وهذه الزيارات نحن نقرأها ونحن نعرف أيضا خفاياها ونواياها، ونعرف جيدا أن لها صلة مباشرة بالبحر الأحمر وبباب المندب وبهذه التحركات. والعدو يريد أن يستهدف اليمن من هذا المكان، ولذلك كان من منطلق المسؤولية كانت تحذيرات واضحة، وجاء أمس التأكيد المؤكد كما يقال. أرض الصومال وفق ما جاء يعني وفق ما تحدث السيد القائد عنه، وسنتحدث أيضا إن شاء الله في سياق هذه الفترة عن أبعاد هذا التحذير، هو يؤثر في أمن البحر الأحمر وفي باب المندب والملاحة الإقليمية. سيدعى أيضا الدول المشاطئة لأن يكون لها موقف، وبالتزامن أيضا مع هذا لم يكتفي السيد القائد يحفظه الله بالدعوة للدول المشاطئة بأن يكون لها موقف أو تنديد أو فعل عملي، وإنما جاءت الدعوة، وكانت أيضا قبل ذلك أيضا هو تحذير عملي من القوات المسلحة اليمنية أنها ستستهدف أي تحركات مشبوهة في هذا المكان على مستوى ما يسمى بأرض الصومال. تحذيرات واضحة، وتشير أيضا إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستكون هي من لها عصا الصبغ في عملية الاستهداف في حال كان هناك أي تحركات من الكيان الصهيوني في هذا المكان. والعدو الصهيوني يعرف جيدا القدرات اليمنية ومدى القدرات اليمنية وأثر هذه القدرات اليمنية، ويعرف تداعيات أي حماقة يرتكبها. وهي رسالة أيضا للجميع بأن يقف كل واحد منهم في المكان الذي يجب أن يقف فيه على مستوى تحمل المسؤولية، وإلا يعني نحن كما ذكرنا لم يكتفي السيد القائد فقط بمجرد تحذير، وإنما بادر إلى الفعل، بادر بأنه سيتم استهداف أي تحرك، بمعنى أنه كل المنطقة كل ما يسمى بأرض الصومال تحت دائرة الرصد، حتى أنه مرة من المرات حينما جاء أحد وزير الخارجية الصهيوني وزار سرا الكيان الصهيوني أو الكيان ما يسمى بأرض الصومال، حينما تم زيارته سرا لمباحثات بينية لتنفيذ أمر ما، جاء اليمن على لسان السيد القائد وتحدث وكشف مسار هذه الرحلة من أولها إلى آخرها، وكانت هي زيارات سرية تم الكشف عنها وتم كشف حتى مسارها، بمعنى كل خطوة يخطوها الكيان في هذه المنطقة هي تحت دائرة الرصد.
1: إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.

إذن أيها الأحبة، بالحديث وبالإشارة أيضا وبالتركيز على موضوع كربلاء وبالاستفادة أيضا من هذا من هذه المناسبة، وسنشير أيضا انطلاقا من ذلك إلى ما قاله السيد القائد في خطابه أمس، فقط الإشارة إلى ونعمل حالة من المقاربة ما بين اليوم وما بين ما كان يمتلكه الإمام الحسين عليه السلام. لم يكن يمتلك جيشا جرارا، لم يكن يمتلك إمكانات يعني كبرى، إمكانات دولة، ما كانش يمتلك حتى يعني نقول موازين قوة مادية ترجح كفته، ولكنه كان يملك ما هو أعظم من ذلك كله. كان يملك وضوح القضية، قضية واضحة، كان يمتلك هدفا واضحا، كان يمتلك إيمان ومبدأ، أيضا عنده مبدأ بأنه لا يمكن السكوت على الظالم، والسكوت على الظالم أخطر من الموت يعني في في في مواجهته. لذلك لابد لهذا الخروج، كان لابد منه في مقارعته وفي مواجهة الظالمين. ولهذا بقي الملعون يزيد لعنة الله عليه، لعنه الله، بقي صفحة سوداء، نقطة سوداء في كل كتب التاريخ، بينما بقي الحسين ضميرا حيا في وجدان الأمة، ضميرا حيا في سلوك الأحرار، ضميرا حيا في تحركات المجاهدين، من يرفعون شعار هيهات من الذلة، من يتحركون بتحرك الإمام، كل أئمة آل البيت من الإمام علي إلى اليوم. وكربلاء وحادثة كربلاء أثبتت أن الدم قد ينتصر على السيف، بل وانتصر على السيف، والمبادئ تستطيع أن تهزم جيوش جرارة إذا حملها رجال صادقون. وأثبتت كربلاء أيضا أن التضحية هي لا تقاس بخسارة آنية، يعني كما قيل أن الإمام الحسين استشهد ومن معه أيضا من أهل بيته، يعني خسارة لا، هي خسارة آنية من منظور ضيق صحيح، لكن ماذا صنعت من وعي في في في في كل الأجيال وصولا إلى اليوم؟ هذا انتصار. هل استطاع يزيد لعنه الله، واستطاع أيضا من جاء من أحفاده أيضا، استطاعوا أن يطمسوا الإمام الحسين وما جاء به؟ هل استطاعوا أن يطمسوا الدين المحمدي وأن يغيروا من مفاهيمه؟ حاولوا أن يشوهوا، لكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مبتغاهم وإلى غايتهم. إذن هنا نستطيع القول وبفم المليان، استطاع الدم أن ينتصر على السيف، والمبادئ انتصرت على الجيوش الجرارة، وكل يعني مبدأ الإمام الحسين وما خرج من أجله انتصر. ولذلك اليوم انظروا، شوفوا اليوم مثلا في العراق، في إيران، أو في لبنان أيضا، اليوم يتم إحياء يوم عاشوراء عندهم بالملايين، تخيلوا 20 مليون يزورون كربلاء اليوم، وفيه ما فيه من من من من من قصص ومن عبرة. وهؤلاء هذه الشعوب فقط هي من ناصرت القضية الفلسطينية، هذه الشعوب التي تحمل الوعي الجهادي، التي تحمل الوعي الحسيني، والتحركات التي جاء من أجلها وتحرك من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. فذلك انتصر بالفعل الدم على السيف، والإمام الحسين انتصر، واليوم هو ينتصر على كل ظالم من اليوم إلى يوم الدين.

قبل ما نستضيف ضيفنا الآن فقط نشير إلى ما سنتحدث عنه إن شاء الله بمعية ضيفنا بعد قليل. السيد القائد أشار إلى جزئيتين مهمتين في سياق خطابه في يوم عاشوراء أمس، تحدث عن يعني تعقيبا على ما كان قد تحدث عنه وما دعا إليه في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، كان قد دعا إلى رفع الجهوزية، رفع مستوى التعبية والاستعداد. وهذه الأيام أيضا جاءت وشهدت مختلف المحافظات اليمنية تحركات مرتبطة بهذه الدعوة، شهدنا عمليا رفع مستوى الاستعداد يعني على المستوى الشعبي وعلى المستوى أيضا الرسمي. الجميع يؤكد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية بناء على ما على دعوة السيد القائد، وتكثيف برامج التدريب والتدريب والتأهيل باعتبار ذلك هو جزء من مرحلة جديدة يراد لها أن تكون، وهي كذلك يعني أكثر حضور في مواجهة التحديات وفي كسر الحصار، كسر الحصار ومواجهة العدوان. أيضا جزئية ثانية، ملف يتعلق ب أو فيما يتعلق بملف البحر الأحمر والقرن الأفريقي، السيد القائد يحفظه الله حذر من أي تواجد صهيوني محتمل أو تحرك محتمل في أرض الصومال، عملي واقعي أقصد هنا. السيد اعتبر ذلك يعني تطور يمس الأمن القومي ككل، ويستدعي موقف واضح من مختلف الدول المطلة على البحر الأحمر ومن الدول الإسلامية ومن الدول الأفريقية المعنية بأمن هذه المنطقة الحيوية. والسيد أيضا أكد أن القوات المسلحة اليمنية ستتخذ خطوات جادة عملية ردا على أي استهداف، ومن هذا المنطلق البحر الأحمر يعني نتعامل معه يعني مش بمجرد هو ممر مائي، هو شريان حياة للتجارة العالمية، وهو مصدر أمان اليمن نقول والدول المشاطئة كلها. فإذا ما تواجد العدو الصهيوني في هذا المكان معنى ذلك أنه سيستخدمه وفق ما يريد العدو، لكن هيهات له ذلك. البحر الأحمر منطقة أو منطقة يعني تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية عملياتيا على امتداده، وهذا الكلام أثبت خلال المعارك الماضية. عموما بعد قليل نرحب بضيفنا ونتحدث معه حول جملة هذه القضايا، بقوا معنا.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم، وفي هذه الأثناء يسعدنا بأن نرحب بضيف عزيز معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة، الأستاذ القدير سند الصيادي، وهو صحفي ومحلل سياسي. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وجميع المتابعين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. في ذكرى عاشوراء السيد القائد وفي خطابه ربط ما بين قيم الإمام الحسين عليه السلام وشعار هيهات من الذلة، ربط بين ذلك والانتقال اليوم في مرحلة جديدة على مستوى اليمن، عنوانها كسر الحصار، عنوانها انتزاع الحقوق في مواجهة العدو السعودي ومن خلفه أيضا الأمريكي. كيف تقرؤون هذا الربط؟ هل يمكن القول أنه اليوم الخطاب ومن قبله أيضا البيان والتحركات الميدانية أيضا التي جاءت استجابة لذلك هي تدشين بالفعل لمرحلة مختلفة تماما ما بعدها ليس كما قبلها؟
1: نعم أخي عزيز، أسعد الله مساءك من جديد. وفي الحقيقة يعني استغل السيد القائد حفظه الله الخطاب أو المناسبة، وهي مناسبة يمكن الربط من خلالها حينما نتحدث عن منصة ذكرى استشهاد الإمام الثائر الحسين عليه السلام، وهي محطة إيمانية وجهادية، وأن يتحدث السيد القائد من خلالها بما يريد تصليح البوصلة ويربط الأمة بمسؤوليتها الكبرى تجاه دينها وتجاه كرامتها وتجاه قضاياها المصيرية. أيضا ربط في الكلمة بين كربلاء كواقعة ليست مرحلية وإنما واقعة متجددة بين فلسطين، بين المظلومية الحسينية، بين مظلومية الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني بكل تأكيد والشعب اليمني، وبين ذلك الثبات اليمني الإيماني الذي كان من قطع النظير، يعني سواء في معركة الصمود الوطنية في الداخل اليمني أو حتى في معركة الأمة الكبرى، يعني والوجود اليمني الحاضر والحسيني في مقاومة الظلم والطغيان في أسناد الشعب الفلسطيني طبيعة الحال. أيضا تلك المعاني والمدلولات أكدت إلى أنه نحن حاضرون، يعني اليوم هناك تتساقط الأنظمة في مستنقع التطبيع، وهناك أيضا أخرى تتخلى عن فلسطين، وهناك الكثير من التي يعني باتت تتآمر على الأمة العربية الإسلامية. كان هذا هو السياق العام لحديث السيد القائد، وحينما نتحدث عن البعد اليمني لقد جدد وأكد وعزز وكرس ذلك البيان الذي ألقاه في بداية السنة الهجرية، وهو يتحدث عن استمرار معركة التحرر الوطني باعتبارها معركة الخلاص الشامل. وباعتبارها باتت اليوم هي الخيار الأوحد في المتناول بعد أن يعني استنفذنا الصبر الاستراتيجي وبعد أن تمادى العدو وفهم الرسالة بشكل خاطئ، وظننا أننا يعني ننطلق من منطلق ضعف، بينما كان السيد القائد والشعب اليمني يقيم كل الحجج أمام هذه السياسات وأمام هذه الأساليب وهذه الحيل. وحان الوقت اليوم ربما بأبعاد كثيرة لهذه المعركة، وقد لمسنا كيف استجاب الشعب اليمني.
0: نعم.
1: سواء في مستوى القبائل، في مستوى المكوناته السياسية، في مستوى أطيافها المدنية، وهي ترحب بما جاء في خطاب السيد القائد على كافة المسارات.
0: في هذا المسار
1: نعم
0: في هذه النقطة يعني أستاذ سند، يعني كما تفضلتم وتحدثتم وأشرتم إلى هذه النقطة، الأيام الماضية ومن ضمنها اليوم أيضا شهدنا استجابة واسعة لبيان السيد القائد، يعني من ضمنها المؤسسات الرسمية، قوات التعبئة العامة، وأيضا كما ذكرتم القبائل وفعاليات شعبية واسعة. جملة هذه الفعاليات أو مضامينها تؤكد أننا مع السيد القائد ومفوضين أيضا لكل ما يتحرك في سياقه السيد القائد. لذلك اليوم أسألكم، يعني برأيكم هل هذا إجماع داخلي على أنه يعني مرحلة الصبر الاستراتيجي انتهت، يعني ونحن مقبلون الآن على مرحلة جديدة كليا، يعني انطلاقا من هذا المبدأ وانطلاقا من هذا الإجماع الكبير؟
1: نعم، حينما نتحدث يعني وهي معركة منتظرة، يعني إذا جازنا التعبير، نتحدث عن شعب يمني صمد خلال أكثر من 10 سنوات وكان في كل أسبوع يخرج إلى الساحات، وكان من ضمن البيانات والنقاط التي يعني التي يؤكد عليها سواء في فعالياتها التحشيدية أو حتى تلك القوى، إلى أن الشعب اليمني يعني لا يمكن أن يقبل أن يتم المساومة على استحقاقاته، على سيادته، على كرامته، على استقلاله. ويؤكد لأن السيد القائد مفوض من قبل كافة الأطياف الشعبية في في استعادة هذه الحقوق، سواء من خلال المفاوضات السياسية أو من خلال الضغط السياسي أو حتى من خلال استخدام الورقة العسكرية بطبيعة الحال، وهي الورقة حاضرة وبدأت الفعاليات. وبالتالي اليوم هناك إجماع شعبي كبير، والمفارقة أخي أحمد إلى أن هذا الإجماع لا يتجاوز، يعني لا يقف عند مناطق المناطق المحررة على أكثر، لأننا نعاني تحت براثن الحصار والعدوان وانقطاع الرواتب وتدمير المقدرات الاقتصادية، إغلاق مطار صنعاء، تدمير الموانئ، ذلك الحصار الغاشم الذي لا يزال أشد أنواع الحرب يعني منذ زمن التهدئة. اليوم يعني شعبنا حتى في المحافظات الجنوبية هو الذي أو المحافظات المحتلة إذا جاءنا التعبير، هو الذي يعاني من سياسات الإماراتي والسعودية، من تلك الأدوات الرخيصة والقدرة التي باتت اليوم يعني تستنزف حاضره ومستقبله وأمنه وخدماته واقتصاده بطبيعة الحال. اليوم هذا المزاج الشعبي، مزاج التحرر، مزاج الاستقلال لا يتوقف عند المواطنون في المحافظات الحرة، بل يعني هناك يعني مناشدات من قبل أخواننا في تلك المحافظات إلى أنه يكفي يعني ما يجري من عبث وتدمير في هذه المناطق. وبالتالي اليوم بات رفض الوضع بشكل كلي يعني هو عنوان كبير ويوحد الشعب اليمني بمختلف أطيافه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وبالتالي باتت اليوم معركة التحرر الوطني واجبا أخلاقيا ودينيا وإنسانيا ووطنيا تفرضه المعطيات الحاصلة. أنا أعتقد لا أحد في هذا الشعب سوى أولئك المرتزقة والعملاء والخونة الذين يعتقدون إلى أنه بهذه المعركة يعني ينتهي دورهم أو يعني يخرجون من القائمة. لا، كل الشعب اليمني الأحرار والشرفاء يرون في هذه المعركة بادرة خلاص، خصوصا بعد أن رأوا السياسات السعودية والإماراتية والأمريكية وهي تحاول أن تلتف على يعني مطالب واستحقاقات الشعب اليمني على كل الشروط والبنود التي التزمت بها، حينما يروا إلى أن الأمم المتحدة لم يعني تحقق تقدما على مدى أكثر من 8 سنوات من الجولات المكوكية التي قامت بها. كل هذه الأوراق باتت يعني لدى الشعب اليمني أوراق مشروخة ومستنسخة ومملة وغير مجدية طبعا. وذلك فإن المعركة التحرر الوطني وهذا الضغط الذي بدأ في السيد القائد هو بكل تأكيد نال بشائر ويعني ومباركة وتهاني كل الأطياف الشعبية اليمنية، حتى ليس بتلك يعني خارج الكيانات وخارج التجمعات يعني أنت ترى بدأ الشعب اليمني يستعيد عافيته وتفاؤله بلا أن هذه المعركة بإذن الله إذا ما انطلقت فإنها ستكون بادرة بكل تأكيد لاستعادة الحقوق والخروج من هذا الواقع الذي أراد الكيان السعودي والإماراتي ومخلفهم الأمريكي أن يضعف الإرادة الوطنية من خلاله وأن يستمر في حروبه الهجينة بالمقابل. وبالتالي نعم، أنا أؤكد إلى أن هذا المسار أو هذه الخارطة التي رسمها السيد القائد والتي باركتها كل القوى السياسية والأطياف الشعبية باركت اليوم هي يعني ربما الحديث الأبرز في مقاييس ومجالس الشعب اليمني على اختلاف مستوياته.
0: نعم. طيب أستاذ سند، يعني جاء في سياق ما تابعنا خطاب السيد القائد أمس وأيضا ما جاء في البيان في وقت السابق أو في مطلع العام هذا الهجري رسائل وجهت إلى السعودية حملت نبرة أكثر وضوح يعني وأكثر حزما أيضا، يعني مع أنه أو مفادها أن استمرار الحصار واستمرار شكل من أشكال العدوان لن يبقى بدون كلفة. كيف تقرأ هذه الرسائل في ظل المتغيرات الإقليمية يعني ما تشهدها المنطقة بشكل عام؟ الخيارات، ما هي الخيارات المطروحة أيضا أمام العدو السعودي اليوم؟ يعني وخاصة هناك حديث متزايد من أن المنظومة الخليجية الأمنية بشكل عام لم تعد تثق في الحماية الأمريكية، يعني تطبيقا لما المقولة تقول المتغطي بأمريكا عريان.
1: فعلا أخي أحمد، حينما نتحدث أولا عن المبادئ والعناوين العريضة التي جابها السيد القائد وهو يعني أكد حقائق لا يمكن تجاوزها، لن يقبل شعبنا باستمرار العدوان والحصار، لن يتخلى عن حقه في استعادة أرضه وسيادته وقراره المستقل. أيضا أظهر إلى أن اليمنيون قدموا تضحيات عظيمة وصبروا على الحصار والمعاناة والاستهداف، لكن هذا الصبر لم يكن ضعفا ولا استسلاما، كان كما يقول السيد القائد صبرا واعيا وثابتا يستند إلى قضية عادلة وحق مشروع، ومن حق اليمن أن يتحرك كل الوسائل لاستعادة أرضه وحماية سيادته وإنهاء الحصار والعدوان بكل تأكيد وفرض احترام إرادة الشعب. هذه المعطيات كان السيد حتى قبل هذه المعادلات التي ترسخت والتي تغيرت والذي يعني تدنى فيها الوجود الأمريكي، كان السيد القائد يقف على هذه النقاط باعتبارها عناوين عريضة وباعتبارها حقا لا يمكن تجاوزه ولا يمكن انتقاصه ولا يمكن المساومة حول طبيعة الحال. المسائل الخاطئة التي كان يفهمها السعودي وهو يتسلح بالأمريكي والبريطاني وأيضا الصهيوني كان يعتقد لأن هذه القوى وهذا الفارق الهيمنة ربما يلغي يعني حقوق الشعب اليمني ومستحقاته. نحن نتحدث اليوم عن معارك ومعادلات جيوسياسية جديدة فرضت في المنطقة، عن محور مقاومة يتنامى، عن وجود أمريكي يتلاشى، عن كذبة كبرى كانت تسمى الحماية الأمريكية، اليوم باتت أمريكا تبحث عن من يحميها، باتت تلك القواعد التي العسكرية وهذه المفارقة التي كانت تلوح بها الدول الخليجية وأنظمة الخليج إذا جازنا التعبير على كل شعوب المنطقة وتتقوى بها وتستوي بها يعني وتنحاز إليها. اليوم باتت عبئا حتى على تلك الدول، باتت عبئا في أنها باتت اليوم تمثل سببا لاستهدافها بطبيعة الحال، وهذا جزء من معركة السيادة والاستقلال التي يجب أن تخوضها تلك الشعوب. اليوم القوى الأمريكية التي كانت اليد المسلطة والعصا الغليظة لضرب شعوب المنطقة فقدت يعني قوتها وفقدت قدرتها أمام حرب لا تماثلية شنتها الجمهوري الإسلامي في إيران وأمام حروب محور المقاومة. عموما هذه المعادلة يعني لو كان هناك أنظمة تقرأ ويعني مرنة بطبيعة الحال لرأت لأن هذه المتغيرات لم تعد في صالحها. اليوم أمريكا يعني تنحاز أو تجنح لشروط الجمهوري الإسلامي في إيران، تنحاز يعني الضغط أن تتضغط للمحور المقاومة، وبالتالي كل خيارات النظام السعودي والإماراتي وكل الأنظمة التي تسلحت الأمريكي اليوم كما قلتم يعني عريانين، وأمام هذا الخطاب الثوري المؤكد على هذه الخطوط العريضة أعتقد لأنه هناك متغيرات فعلا سترسم مع المعادلة ويعني وستصنع على المؤشرات النصر اعتبارات كثيرة. أولا السعودي هو ذاهب ليعتدي على الشعب اليمني ضمن يعني مسار أمريكي بطبيعة الحال وضمن دعم أمريكي لا محدود بكافة المسارات اللوجستية والعسكرية والاستخباراتية وما إلى ذلك. اليوم الأمريكي فقد القدرة على هذه الهيمنة في المنطقة أو ضعيفة في المنطقة، وبالتالي كان من الأحرى يعني أن تذهب هذه الأنظمة إلى تطبيع علاقاتها مع جيرانها مع شعوبها مع تلك يعني مع كل القوى التي عتدت عليها والتي تجنت عليها وفي مقدمتها الشعب اليمني. هذه الخيارات كلها تؤكد لأننا في المسار الصحيح وإلى أن كل المعادلات وكل المؤشرات التي يعني فرضت خلال هذه العشر سنوات تنحاز إلى نصر الشعب اليمني وإلى استعادة حقوقه وإلى استعادة قراره وأيضا إلى استعادة مقدساته التي نهبت من قبل هذه القوى وأدواتها في الداخل اليمني.
0: كما يبدو أستاذ سند أنه العدو السعودي لا زال يراوغ ولا زال ربما يعول على أدوات وملفات و النقاط أيضا يحاول أن يلعبها. يعني شهدنا الفترات الماضية يعني تحركات من ضمنها تحركات على المستوى القبلي أو تحركات بمسميات وتحت ملفات معينة. هل هذه هي المراوغة الأخيرة نعتبرها من العدو السعودي قبل أن يرضخ؟ من ضمنها أيضا استخدم في أوقات سابقة الملف الاقتصادي وغيرها أيضا.
1: أخي العزيز هناك يعني عبرة تاريخية لأنه هذه الأنظمة يعني لا تستطيع أن تتلقف اللحظة التاريخية وأن تنجو نفسها من العقاب ومن كذب الشعوب ومن حتى من يعني من غبة ما قامت به. وبالتالي اليوم النظام السعودي حينما لا يقرأ هذه المؤشرات، حينما لا يقرأ هذا التنامي في الدوافع والمعنويات اليمنية على كافة المستويات العسكرية والشعبية والسياسية، هو يعتقد لأن لا يزال بيده أوراق من الممكن أن تكبح هذه الإرادة، من الممكن أن يوظفها لخدمة يعني الكبح أو لإضعاف
0: استخدام المرتزقة أو غيرهم. نعم
1: بكل تأكيد، وبالتالي هو يراهن على هذه الأوراق بينما هو يجر نفسه إلى يعني خيارات لا يمكن العودة منها. يعني كانت بإمكان النظام السعودي أن يبدأ أن يكون مرنا مع القيادة ومع الشعب اليمني، وربما يعني بكرمنا وبقيمنا من الممكن أن نبحث عن حلول لهذه الحرب. لكن حينما يستمر النظام السعودي في هذه الأوراق حينما يتم توظيف قوى جديدة ويعتقد لأنها ممكن أن تحدث نصرا كما حدث في تحشيد بعض تلك الأدوات القبلية العميلة المرتهنة، يعني بكل تأكيد هو يزيد من حقيقة لأننا لا يمكن أن نواجه أو لا يمكن أن نستعيد حقوقنا من المسلوبة من هذا النظام إلا بخيارات القوة بطبيعة الحال، وهي خيارات ليست في صالحه. كان الأحرى أن يقرأ هذه المتغيرات وأن يخرج بأقل الخسائر، لكن ربما المؤشرات والأسباب الإلهية تضع يعني ترسم هذه الخطوط على اعتبار لأنهم بدأوا في قتل الشعب اليمني في إيذاء الشعب اليمني، ولا يمكن أن يخرجوا من هذه المأزق بتنازلات يعني برضاهم كما يقال. وإنما لا بد أن هناك مؤشرات وجولات يعني تضعنا على مقدمة المشهد وتظهر يعني غباءهم وتظهر عمادتهم وتظهر أيضا ضعفهم أمام هذه الإرادة الوطنية. أنا دائما كنت وأكد وكان البعض يعتقد لأني شامي، لأن كل الجولات التفاوضية مع النظام السعودي كنت يعني أحكم عليها بالفشل مسبقا، على اعتبار لأنه النظام السعودي أحمق من أن يتجاوب من أن يجرى تغييرات، والخيارات التي يعني يمكن أن تنتزع من هذا النظام ليست في يعني بأن يعيد تطبيقه مع الشعب اليمني، وإنما في أن يواجه إرادة الشعب اليمني، وحتما سينتظر الشعب اليمني، ويعني ربما تكون مؤشرات حتى لزوال هذا الأنظمة
0: بإذن الله
1: بناء على هذه المتغيرات التي فرضتها المعركة محور المقاومة عموما
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يدفع الثمن. طيب في محور آخر أيضا وهو الأخير أستاذ سند الصيادي، يعني السيد القائد حذر من أي تموضع أو وجود صهيوني في أرض الصومال، اعتبر ذلك تهديد مباشر يعني أمن اليمن وأمن المنطقة ككل، ولوح حتى بالمبادرة لمنع هذا التموضع أو هذه التحركات وهذا الخطر. أهمية هذه التحركات، وأيضا إجابة على من يسأل لماذا يعني ما هي الأهمية، ما هو التهديد الاستراتيجي لباب المندب والبحر الأحمر في حال العدو تموضع وتواجد في ما يسمى بأرض الصومال؟
1: المشكلة أخي العزيز أن الذهنية العربية يعني عموما يعني تحاول أن تتعامل مع كل الملفات بشكل أحادي أو بشكل منزوع عن بقية الملفات، وتتعامل مع دول وكيانات، وكأن هذه المشكلة لا تتعلق بالأمة العربية الإسلامية. حينما نرى مثلا الموقف العربي تجاه ما يجري في الصومال، موقف خجول على كافة المستويات، هم يعتقدون أنه موقف من الممكن أن ينحاز للشعب الصومالي. لا، بالأخير ما يجري اليوم في الصومال كما أكد السيد القائد وكما هو الوعي اليوم اليمني الذي يؤكد إلى أنه الصومال وهذا البلد هي التي دفعت الكيان الصهيوني إلى أن يبحث له عن نقطة في هذه المنطقة، باعتبار أنها موقعها الجغرافي الحساس المؤثر في أمن البحر الأحمر والجزر الإفريقي. أي تمدد للعدو الصهيوني أو تمدد استخباراتي أو عسكري هناك يعني هو يأتي في ضمن حلقة متسلسلة في مشروع صهيوني قديم حديث لتطويق الأمة، السيطرة على ممراتها ومنافذها الاستراتيجية. بكل تأكيد هو ليس استهدافا للصومال وحسب، وإنما استهدافا لكل البيئة الحيوية والاستراتيجية للأمة العربية الإسلامية، وزيادة في هيمنة الكيان الصهيوني على هذه الأرض وعلى هذه الجغرافيا، خصوصا بعد أن تنامت القدرات اليمنية وفرضت واقعا جديدا في البحر الأحمر واستطاعت أن تصنع معادلة جديدة. ذهب الصهيوني إلى القرن الأفريقي الصومال تحديدا لكي يبحث عن ما يمكن أن يتبعه الإرادة الوطنية. هو لا يستهدف الشعب اليمني فقط، هو يستهدف البحر الأحمر وتلك الدول العربية المتاثمة لها والتي المشاطئة لها بطبيعة الحال، هو يستهدف القرار العربي الإسلامي. وبالتالي أي تعامل مع المشكلة الصومالية بكونها مشكلة داخلية وبكونها مشكلة معزولة عن محيطها العربي، هذا جزء من التغييب والتجهيل للوعي العربي. لذلك كانت الدعوة من السيد القائد إلى موقف عربي وإسلامي واعي تجاه الصومال كدعوة مسؤولة أولا من باب الحرص على أمن المنطقة، وطالما تشددت تلك الأنظمة العربية الإسلامية بالأمن القومي العربي وما إلى ذلك حينما يتعلق الأمر باليمن وما يحصل في اليمن، لكن حينما يتعلق الأمر فيما يحصل الكيان الصهيوني ترى هذه القوى كالنعامات تدفن رؤوسها في الرمال وتتحدث عن الصبر والنفس الطويل. اليوم ما يحدث في الصومال أخي أحمد سينعكس غدا على البحر الأحمر وسينعكس على باب المندب واليمن وأيضا المنطقة كلها. ولذلك نحن نعتقد لأن من المؤسف إلى أن الموقف هذا الواعي الذي يقرأ الخطر قبل أن يستفعل، وأنا أتحدث هنا عن خطاب السيد القائد وعن وعي السيد القائد الذي يتحرك سياسيا وشعبيا وإعلاميا لمنع تحويل البلدان العربية والإسلامية إلى قواعد تخدم أعداء الأمة، لا يرجع له صدى يعني عربي وإسلامي بذات القدر. وبالتالي اليمن هي اليوم الجزء الحي والنابض في الأمة العربية الإسلامية، وهي التي تتبنى الدفاع عن قضايا الأمة الكبرى. وحتما هذه الرسالة التي قدمها السيد القائد والخطابات التي جاءت من وزارة الخارجية والمجلس السياسي والقوى السياسية لها ما بعدها، ويعني ربما ستكون مؤشرات الى اننا من الممكن ان نخوض حربا مع هذا الكيان من بوابة الصومال وايضا المياه الاستراتيجية الدولية التي بات يتمركز فيها بطبيعة الحال.
0: نعم، ولذلك الخيار العسكري يظل مطروح وربما هو الوحيد لردع أي تحركات، لأن العدو لا يفهم إلا هذه اللغة يعني كما يبدو. نعم،
1: كل تأكيد الآن هذه اللغة هي التي يفهمها العدو، هي اللغة التي اليوم صدرت معادلة جديدة لمحور المقاومة. نحن نتحدث أخي العزيز عن شروط ما كان لها أن تتم، عن انتصارات ما كان لها أن تتم، لولا الاختبار العسكري، القدرات العسكرية التي ظهر بها المحور عموما سواء في لبنان أو في إيران أو في اليمن. نحن نتحدث اليوم عن سيارات ضاغطة وكفيلة بأن تستعيد الحقوق. السيد القائد يؤكد عليها دائما ويؤكد أيضا على وحدة الجبهات الداخلية، وهذا ما ظهر في خطابه مؤخرا حينما تحدث عن المزيد من التعبية، المزيد من التحشيد، المزيد من الوعي. بكل تأكيد هو يعرف تماما لأن هناك طرق هجينة من الممكن أن تسعى إلى إثارة الشائعات والخلافات وضرب الثقة بالقيادة، تحريك العصبيات، إضعاف الروح العامة، كما يحصل اليوم في تلك القضايا من أولئك المشايخ الذين يدعون انحيازهم للقضايا وهم أدوات سعودية يعني مجندة. دعوة السيد القائد في هذا الإطار هي تعبئة إذانا بهذه الحرب. نحن نتوقع اليوم حرب مفتوحة مع النظام السعودي وأدواته في المنطقة بناء على هذه الحقوق المسلوبة للشعب اليمني، وأيضا نتوقع حربا تشن بالتزامن مع هذه الحروب بداية من ما يقوم به الكيان الصهيوني في القرن الأفريقي. بطبيعة الحال اليوم الشعب اليمني ما يجعلنا نتفائل أخي عمد، لأن الشعب اليوم جزء من المعركة، لم يعد يعني هناك فجوة بين القيادة والشعب.
0: صحيح.
1: اليوم الشعب هو جزء من المعركة، هو الذي يقود دفتها، هو الذي يحرك معطياتها، هو الذي يضغط على القيادة، هو الذي يعطيها الثقة يعني في التحرك، هو الذي يدفعها بالمال، بالتعبئة، بالرفض الانتباهات. وبكل تأكيد شعب بهذا القدر من الوعي والقدرة على التحمل والقدرة على فهم الأمور يعني ستكون بكل يعني كل مؤشرات المعركة بإذن الله المعركة متكاملة والجبهة متماسكة، ونحفظ يعني موعد قريب بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيستطيع اليمن بكل تأكيد التعامل مع كل الملفات، لأن العدو السعودي كما هو ملاحظ يعني حتى قبل 7 أكتوبر كنا على بعد يعني مسافة قريبة ربما من توقيع خارطة الطريق بإشراف الأمم المتحدة بعد طروء يعني أو حدوث 7 أكتوبر، وحدثت هذه المتغيرات. العدو السعودي تحديدا حاول أن يراوغ وحاول أن يعني يطنش الملف، واليمن اليوم يستطيع أن يتعامل مع هذا الملف وإن استجد. أتكلم تحديدا على مستوى مثلا القرن الأفريقي أو أي تحركات أخرى، سيستطيع اليمن التعامل معها داخليا وخارجيا وسينتصر. شكرا جزيلا لكم الأستاذ العزيز الصحفي والمحلل السياسي سند الصيادي، كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة أفاك. شكرا جزيلا،
1: حياكم الله ولكم الشكر والجميع متابعيكم الكرام،
0: حياكم الله، شكرا في رعاية الله.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تقول الباحثة الإنجليزية جيرت رودبل: لقد أصبحت كربلاء مسرحا للمأساة الأليمة،

0: إذن أهلا بكم من جديد، نواصل ونستأنف معكم هذه الفترة وهذا اللقاء معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، والحديث مستمر منكم وإليكم، والحديث حول ما تحدث عنه السيد القائد أمس تحديدا في جزئية تحذيره وتوجيهه، أيضا في سياق ما تحدث عنه على مستوى أيضا رفع الجهوزية والاستعداد أيضا للتضحية في مواجهة العدو، وفي الاستعداد للمرحلة القادمة بكل ما تحمل من مؤشرات وبكل ما تحمل من تحديات. لابد يعني أن نعزز كل ما فعلناه خلال الفترات الماضية خلال مواجهة العدوان على اليمن، لابد أن يعزز ولابد أن نقطف الثمار. صحيح ضحينا وتعبنا وانتصرنا أيضا على مستوى كثير من الجبهات والجبهات العسكرية والجبهات الأخرى أيضا، ولابد أن نقطف ونحصد الثمار. الثمار هي يعني ثمرة هذا النصر أو هذه الانتصارات التي نعتبرها هي تقودنا إلى الانتصار الأكبر على مستوى اليمن، هو التحرك اليوم. ضحينا بشهداء يعني مدنيين وعسكريين، وبنية تحتية أيضا دمرت بكل ما يعني كل ما يتصل بالحياة من صلة يمنية أو بالحياة اليمنية استهدف ودمر، والحمد لله استطعنا أن نعيد ما استطعنا أن نعيد يعني فيه، وبحيث أنه تستمر الحياة. لكن هذه التضحيات كلها البشرية والمادية والصبر والمعاناة أيضا الكبرى والتداعيات لا زالت إلى اليوم، لابد لها أيضا أن تكتمل، وهذا الاكتمال لا يتم إلا بالتحرك اليوم، وإلا فما فيش معنى لكل التحركات التي تحركنا بها والتضحيات التي أيضا ضحينا بها خلال الفترات الماضية منذ ثورة 21 من سبتمبر إلى اليوم، منذ 26 من مارس إلى اليوم. لابد لتلك التضحيات أن تتوج بتضحية أكبر، وبعدها الفرج الكبير، بعدها الحرية والكرامة واستعادة الثروات، كل الثروات.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

إذن الشعب اليمني كل الشعب بكل أطيافه وبكل فئاته كبارة وصغيرة وكلهم كبار حقيقة رجال ونساء الجميع سيستجيب وقد استجابوا لدعوة السيد القائد والاستجابة هنا تأتي في سياق توحيد الصفوف وفي الاستعداد لما هو قادم. دورات طوفان الأقصى شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الماضية أو الفترة الماضية واستشهد اليوم أيضا إقبال أكبر في سياق التأهيل والتدريب لمواجهة للاستعداد القادم لكسر الحصار السعودي ومن خلفه أيضا الأمريكي. قيمت كل أشكال الحجج على العدو السعودي لكنه هل ارتدع؟ لم يرتدع. هل تراجع؟ لم يتراجع. هل كفى عن أذى وعن عدوانه وعن دسائسه ومؤامراته؟ لم يكتفي أو لم يتوقف. نتابع أو تابعنا خلال الفترات الماضية في كل الخلايا الإجرامية الإرهابية من العملاء من تم إلقاء القبض عليهم في سياق الاعترافات يتحدث بأنه كان لهم صلة بالعدو السعودي بالمخابرات السعودية. بمعنى العدو السعودي لم يرتدع حتى وإن صرح حتى وإن قبل بالمفاوضات حتى وإن يعني على مستوى في الشكل يعني لكنه من تحت لا تحت جالس ينخر في الجسد اليمني لا ينكفي أو لم يتوقف في البحث عن إيجاد فرصة إيجاد ثغرة إيجاد منفذ ينفذ من خلاله إلى الجسد اليمني ليبث سمومه. هذا ما شهدته الفترة الماضية وآخرها هذا ما يسمى فدغم وتحريك القبائل اليمنية على أساس والنفير والتقطعات الآن التي تشهدها يعني بعض مناطق الجوف وتحركات مختلفة. ميرا صدام حسين قال مش عارف من تحت مسمى أي مسمى كما يقال الغريق يتمسك بقشة. هذا هو العدو السعودي يستخدم كل المؤامرات كل الدسائس كل ما يمكن يعني أن يمكن من الوصول إلى أهداف. وبالمناسبة أقول لكم في هذا الإطار ومن معلومات العشرات ممن كانوا قد انضموا إلى ما يسمى حمد بن فدغم العشرات منهم تراجعوا بعد إعلانه قطاع قبلي في الجوف. وبالمناسبة من قبائل اليمن الأحرار الشرفاء هناك استنكار واسع لأعمال قطع الطرقات وقاطع الطريق. هذا العدو السعودي من بيستخدمه واستخدمه في وقت سابق وانضم إلى على أساس انشق في 2020 واستقبلناه كما لو أنه يعني بحسن نية يعني. وطلع في فيديو بالمناسبة فيما بعد أن هرب أو بالأصح بعد أن فشل في المهمة طلع يتحدث ويعترف عمليا أنه مدفوع بالمال السعودي وبالتوجيهات السعودية ويشكر ما يسمى التحالف ويشكر السعودية اللي ظلت معهم يعني في التوجيهات وفي في أيضا تمويل. لكن عموما هرب إلى وصرح يعني بذلك التصريح ودعا على أساس للنكف. بعض القبائل يعني استجابت بعضها كذا هي لا ترى ما هو خلف يعني خلف هذه التحركات. لكن بعد أن أعلن ما يسمى هذا بن فدغم بعد أن أعلن قطع الطريق وتنفيذ قطاع قبلي حصل من أبناء القبائل اليمنية الأحرار الشرفاء استنكار واسع لهذه الأعمال. مشائخ مأرب بالمناسبة رفضوا التجاوب مع هذا بن فدغم وأكدوا أنه هذا القطاع لا يعنيهم ولن يكونوا قطاع طرق. وبعض المشايخ يشكك في أن بن فدغم متآمر يعني هكذا بيقولوا يعني متآمر معنا هذا في من هم مع الطرف الآخر مع المرتزقة بيقولوا أنه متآمر معنا على أساس وهذا القطاع القبلي إنما يعطينا على أساس ذريعة لمعاودة الهجوم على مأرب يعني بيشوفوا شر عليهم في كل الأحوال. حتى الآن لم يصل إلى هذا فدغم
سوى شخصيات قليلة للغاية، وهذه الشخصيات كانت على ارتباطات سابقة، كانت على ارتباطات سابقة به حينما كان يعمل قائد للواء ما يسمى بلواء العز، وعشرات الأفراد ممن كانوا قد وصلوا انسحبوا فجر اليوم، فجر اليوم الجمعة بعد بيان بن فدغم الذي أطلقاه بعد منتصف الليل أمس أو في منتصف الليل أمس عن إعلان أو عن قطع الطريق على سحار وقبائل خولان الطيال. ومرتزق من جيز المرتزقة، وهدفهم وسلوكهم وأعمالهم الشنيعة قطع طرق، ولذلك لكن يعني كما ذكرنا هناك قبائل شرفاء، قبائل أحرار لم يرضوا بهذه القطاعات وهذه الأفعال الشنيعة التي تأتي بتوجيه من النظام السعودي. وبالمناسبة هناك يعني كما ذكرنا هناك قبائل رفضت، ممن استجابوا لبن فدغم، كان قد استجابوا على أساس لداعي النكف، وبعد أن شاهدوا حقيقة النوايا المبيتة ما فعلوا، انسحبوا على الطول، انسحبوا على الفور، ما بقي مع بن فدغم هذا في قطاع الطريق إلا قليل جدا من المرتزقة. بالمقابل اليوم الجمعة كبرى قبائل الجوف اسمها قبائل بني نوف أعلنت النفير العام وأعلنت الجهوزية العامة والجهوزية التامة للمضي في الخيارات التي يطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال معركة التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار والنهب والعدوان. هذا قبائل من؟ قبائل بني نوف، وهي من كبرى قبائل محافظة الجوف الأبية. جاء خلال اللقاء القبلي الذي تم اليوم الجمعة إعلان الجاهزية والاستعداد للتضحية والفداء لمواجهة أعداء الأمة وأي مستجد وطارئ وأي تصعيد خلال المرحلة القادمة، وأنهم حاضرين

قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. القبائل، قبائل بني نوفة هي من كبرى قبائل الجوف، جددت التفويض المطلق والكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ كل ما يراه مناسبا للانتصار للشعب اليمني وتضحياته على مدى 11 عام من العدوان والحصار، وأهابت في ذات الوقت بكل أحرار محافظة الجوف للتوجه إلى معسكرات التدريب والتأهيل ورفض صفوف القوات المسلحة بكل وحداتها وتشكيلاتها.

0: بمواكب جبلية مهيبة هي الأكبر والأوسع. تدفقت حشود قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف إلى مديرية المصلوب معلنين حالة الجهوزية والاستعداد لكل الخيارات ورفض الجبهات بالمال والرجال.
1: جينا نأيد كلام السيد سلام الله عليه ونقول احنا رهن اشارتك يا سيدي، اضرب بنا حيث تشاء واحنا قنابل بيدك.
2: جاهزين بعتادنا وعدتنا وان احنا ناكد له وان عهده،
3: فنحن جاهزين بالمال والرجال.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم.
2: وجاهزون لاسترجاع والاستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
0: بعدتها وعتادها اجتمعت بنو نوف، وفي مقدمة اجتماعها مشائخها وعقلاؤها والذين أكدوا أن بني نوف كانت ولا زالت وستبقى على عهدها ووعدها، ولن تساوم على دماء شهدائها، ولن تقبل بغاز أو مقتل أو قاطع طريق على أرضها مهما كلفها ذلك من ثمن.
5: توكد وتقدس قبائل بني نوف الأبية والشامخة مباركة نوت أيد ما ورد في بيان قائد الثورة السيد العلام المجاهد عبد الملك الحوثي حفظه الله بالمناسبة الذكرى الهجرة النبوية. توكد قبائل بني نوف أنها ستقف بالمرصاد في وجه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية تحت أي مسمى أو ذرايع خدمة لقوى العدوان ومرتزقته.
0: وبهذه المعنوية والروحية القتالية العالية تؤكد قبائل بني نوف أنها وسحار وبقية القبائل اليمنية مسيرة واحدة تحت قيادة الثورة، ولن تقبل بأي صوت نشاز يسعى لشق وحدة الصف خدمة لقوى العدوان. فلا أولوية غير أولوية مواجهة العدوان وفك الحصار. بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف تخرج اليوم بعدتها وعتادها وسلاحها، وتؤكد موقفها الواضح من أعدائها، وتقول للسيد القائد: يا سيدنا ويا قائدنا، رهن إشارتك، جاهزون لرفض الجبهات وجاهزون لكل الخيارات. عدونا الأول والأخير أمريكا وإسرائيل، ومن أتانا لخدمتهم غازيا دفناه في الصحراء. من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، محمد النوعة، المسيرة.

0: إذن تحية لكل قبائل الجوف الأبية التي هي وتؤكد أيضا أنها الحصن الحصين أمام دسائس وأمام مؤامرات الأعداء وأمام الأدوات والعملاء والمرتزق الذين يحاولون الزج بها في أماكن لا تليق بهم حقيقة وبتاريخهم. اليوم ونحن نشاهد هذا النفير القبلي الكبير لكبرى قبائل الجوف قبائل بني نوف، شهدنا صور ووصلتنا أيضا مشاهد نوعية، مشاهد تليق بالقبيلة اليمنية وتليق أيضا بهذا الاسم وبالتاريخ الجهادي الكبير لما كان عليه أيضا قبائل بني نوف وكل قبائل الجوف وكل قبائل اليمن. واسمحوا لي استقبل هذه المكالمة الشيخ صالح الجيد. يا أهلا وسهلا ويا مرحبا.
1: مساكم الله بالخير، جمعتكم مباركة عليك وعلى المخرج وعلى كل المشاركين والمستمعين سيدي.
0: أهلا وسهلا بك، حياكم الله، كل التحية لك، تفضل.
1: حياكم الله وبياكم.
0: يا الله. نعم، الصوت انقطع. شيخ صالح للأسف. هذا محمد مرعك، مرعته والله. طيب ماذا رجع على صوت القبيلة اليمنية. يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا بيدي، أنا عادت يا التغذير بدأ
0: سهل مش مشكلة
1: بينكم.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل. نعم،
1: الله معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل الطيبين الطاهرين. نعم سيدي، القبيلة اليمنية والشعب اليمني كل وفي أقول لك هكذا بالأمانة. السيد القائد سلام الله عليه، احنا روسنا دست السيد ودست البلاد ودست الدين. هؤلاء العملاء الملاعين الذي بياخذوا الفلوس من آل سعود، هؤلاء الملاعين شجاع أمريكا وإسرائيل. فإحنا نقول لك يا أخي سبب لمدغم هذا أو غيره، هؤلاء تجندوا في خلال ثلاث سنوات الذي فيها لا حرب ولا سلم. هؤلاء الملاعين السعوديين حطوا لهم حتى على مستوى في محافظة صنعاء عملاء بالريال السعودي، وصلحوا معاشات لبعض الصناعات من مشايخ سواء في جبيلة أرحب أو في كل محافظة صنعاء وكل المحافظات. لا يعدم هذا موجود بالأمانة، يعني من أجل عيش يكونوا لهم سلم ويكونوا يعني أدوات للسعودية، لكن لن نسمح لهم أبدا. الأمن والمخابرات والقبيلة اليمني والشعب اليمني يعني جاهز لهم في المرصاد في كل قرية وفي كل عزلة. فنقول طيب لمدغم هذا الذي أعدام وحرك يعني أفراد من القبائل تقول لك يعني هم على يعني ما تقول قال ضعيف ولد والي بالنسبة للقبائل اليمنية. السيد القائد يعمل دعوة يعني يوم الخميس في حتى بوفان أو أكتا أو غيرها، ونهد كلنا في القبائل دعاهم بالمثل هذا، ومنهم أكثرهم أقول لك الصدق وعرف النفوس اللي يريدوا فلوس سعودي أو إماراتية. فنقول يومه بالمدغن هذا أو غير من تجلدوا مع السعودي كريم، وإحنا لن نسمح وندين ونستجر هذا العمل الإيراني أو العمل الخارج عن القانون تقطعها بالطوبة سواء على أخواننا في صعبة أو في خولان أو في أي مكان. إحنا هذه سارت مع علي عبد الصالح ومع نظام عفاش يعني من يستحق قطعة الطرقات عند العيال سبح ناس.
0: لا معك، وهم اليوم يحاولوا أن يعيدوها. نعم،
1: فنقول يا أخي نزين ونستنشر هذا العمل. فإحنا نقول بصراحة على هذا المنبر الحر إذاعة آباد، نقول تجندوا ناس مثل ناقص يعني في خلال ثلاث سنوات، ومنهم ناس على مستوى موظفين رسميين محافظين وزراء. بالأمانة والخبر عندي صحيح، وقد نقلناه لمن يهم الأمر لأنهم هؤلاء الناس يعني تجندوا مع السعود في خلال هذه الثلاث سنوات، وعافوا نفوس يريدون نقود سعود نتكلم مع السعودية ومع الأمريكي.
0: ونعم بك.
1: رحنا للسيد الجاه سلام الله عليه مثل ما سمعنا يوم أمس، والبيان الذي في أول العام الهجري سلام الله على السيد إثبات حضوره لا تدري المزيد يعني من ضربة سعودية الذي لا تستطيع يعني بالنسبة الأذانة أبدا، يعني المرتضى جنتهم، العمراء جنتهم، سيف تحيك ودبكة يعني دحاقوا اليمن، فهذا مرفوض جملة وتصفية من القبيلة اليمنية. فنريد من السيد الجاهل سلام الله عليه أن يدعينا للجهاد في سبيل الله، وإحنا جاهزين والصواريخ وكذلك المداري سلام الله عليه رئيس الأركان وزير الدفاع يسخنوها ويخلوها واضح وسط المملكة وفي دبي، وهذا الشيء الذي يطرح وإحنا يعني ننصر في دار السيد الجهاد وللبلاد وللدين.
0: ونعم بكم، شكرا جزيلا.
1: وسلام الله عليكم وعلى كل مؤمن وعلى كل المشاركين والمستمعين، وتقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد الناطق الرسمي للجبهة اليمنية.
0: لك التحية، كل الشكر لك، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: اتصال ايضا 772-882-0888. اهلا وسهلا.
1: يا مساء العزه والكرامه والشموخ.
0: مساء الخير ابو عمار. يا اهلا وسهلا بك. تفضل
1: ابو عمار العري من السهل الغربي.
0: تفضل. اهلا وسهلا.
1: اخبارك يا استاذ محمد؟ كيف المعنويات؟
0: حياكم الله. عاليه ان شاء الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى
0: اله.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اولا اخي محمد تحياتي لكم جميع طاقم الاذاعه، انتم الثابتين والصامدين في الجبهه الاعلاميه، منكم نزاد وحي وبصيره. سلام ربي عليكم يا استاذ محمد.
0: حياك. اهلا وسهلا.
1: التحيه موصوله على الاخ العامل صالح الجيد الناطق الرسمي باسم القبيله اليمنيه. سلام ربي عليك. تحياتي له.
0: يا استاذ
1: محمد يا اخي طفح الخيل والله، يعني حان ساعة الصفر دقت امانة. السعودي هذا لازم نتحن والد والديه
0: قرب الوقت ان شاء الله.
1: مجازرهم ما هي قليل علينا، احنا لنا 11 عام واحنا طابرين، وجرائمهم ما هي قليل علينا. مجزرة تنومة ومجازر العدوان، شنوا علينا عدوان، قتلوا ابطالنا ونساءنا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل السيد القائد احنا منتظرين اشاره يا استاذ محمد بس من السيد القائد. ويلا فوقهم فوقهم.
0: ونعم بكم.
1: من جبهه الساحل الغربي رسالتنا، من جبهه الساحل الغربي رسالتنا القائد علمنا وناهج منهج القران عبد الملك سيدي قائد مسيرتنا. الله يديمه لنا دائم مدى الازمان. لك الولاء سيدي والعهد لك منا، لك الولاء سيدي والعهد لك منا، احنا جنودك رجال الله فالميدان. لبيك رهن الاشاره ما ترجعنا، لبيك رهن الاشاره ما تراجعنا، رهن الاشاره عنك من سيلك الطوفان الى فلسطين. يلا ننصر اخوتنا ونتحرى الكفر واهل الزور والبهتان ونحرى القدس والباري عن صرنا لا للتراجع. حرم لو بابقين زان والنصر قادم، وربي ذا يأيدنا وعشر اعواء واحنا صامدين للآن. واختم كلامي تحيه يا اذاعتنا من جفة الساحل الغربي من الميدان، واسكى صلاتي على المختار هادينا محمد المصطفى سيد ولد عدنان. محمد المصطفى سيد ولد عدنان.
0: صلوات الله عليه وعلى اله.
1: رسالتي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي، اقول له يا سيدي قلوبنا لك الفداء، اضرب قناع عند البحار، والله لو تضايرنا ذرات تبعثر في الهواء. لازلنا ثابتين وشامخين، لن نكل ولن نمل حتى يحقق من الله النصر او نموت شهداء كرماء باذن الله سبحانه وتعالى. وتحياتي لكم لجميع طاقم الاذاعه، وتحيه للرجال الرجال في كل مترس وفي كل خندق. عاشت اليمن حره ابيه ولا نامت عين الجبناء. المجاهد ابو عمار عري من جزيره تمرات. الله اكبر. الموت لامريكا،
0: الموت لاسرائيل، اللعنه اليهود، النصر.
1: انا الاخر مخرج يا استاذ محمد.
0: محمد الديلمي.
1: يا محمد الديلمي سلام ربي عليك يا مؤمن، يا خبير اشمخ وارفع راسك انت مع الله. اشيل من القوه البحريه يرفع المعنويات. انا مسلم.
0: الله ابشر. يقول لك شكرا. يا امان الله. يا امان الله.

0: هذه مكالمة أيضا. مرحبا. أهلا وسهلا.
1: من أيوب؟
0: لا صوتي شو؟ صوتي شبه أيوب.
1: أهلا
0: وسهلا. الله أهلا وسهلا. أهلا وسهلا من عمران أكيد.
1: حياك ربي. نعم نعم نعم.
0: أهلا وسهلا.
1: يا أستاذ ينفع المملكة قادري أرض اليمن كله وطاني عشر أعوام صبرنا وباس الصبر ما يغلق أبوابه يدفع الحق ويسلم الأسرى يعيد البلاد ثاني ينفذ الاتفاقات ولا في الحوارات كذابة جيشنا جاهزين يسترد الحق من ظلمه الجاني جيش الأنصار ثابت في ميدانه وجاهز في أركابه صف واحد من غير ضد العداء ما نهاب أي شيطاني من غزوها اليمن في التفنى أو تراجع على عقابه أو تراجع على عقابه وسلامتك يا أخي أحمد.
0: صح الله وزانك. شكرا جزيلا. تحية لك يا أمان
1: ربي.
0: في رعاية الله. طيب إذا نواصل معكم مستمعينا ولمن يريد المشاركة. إحنا نشين عوضكم طبعا على أمس أنا سمعتك الفترة المسائية ما الزميل أيوب لم يتمكن من استقبال اتصالاته ولا قراءة رسائل. اليوم نعوضكم إن شاء الله لمن يريد المشاركة في موضوع اليوم أو في محوري اليوم 772-882-0888 للاتصال أو إرسال الرسائل. ما هي رسائلكم؟ ما هو موقفكم أيضا استجابة لدعوة السيد القائد في مواجهة التحديات القادمة في مواجهة أيضا وفي كسر الحصار السعودي المستمر والذي يعني يتوغل عبر كل الوسائل وعبر كل الأدوات. ما هي الرسائل؟ ما هي المواقف الرجولية البطولية الميدانية اليمنية التي تشبه إلى حد كبير الضربات النوعية الضربات الحيدرية الضربات البعيدة المدى؟

0: طيب مرحبا. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعد الله مساكم بالخير والنصر ان شاء الله. اهلا وسهلا تفضل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا طاهر. نحن عندنا يعني عندنا معاوية ويزيد، معاوية يزيد العصر ومعاوية العصر. سلمان هو معاوية ويزيد هو محمد بن سلمان. فلكن يقول هي هذا من نزل، هل هذا من نزل، هي هذا من نزل. لقد ركبت سعودي والمدرسي بين عزتي بين السنة والسنة. هل هذا من نزل، هل هذا من نزل، هل هذا من
0: نزل.
1: الآن الشعبية من يتراكم كالسجول الذي تركم في الجبال الجامحة. الشعبية من يعني استعدار استنفار للمعركة، المعركة القوية قادمة إن شاء الله لتحرير الأرض والأرض والبلاد والكرامة والعزة. أيها السعودي يا حبيب من دخل
0: شكرا. وصلت الرسالة شكرا. شكرا. الموت لإسرائيل، الأمل لهم مصر. شكرا جزيلا، شكرا في أمان الله.

0: فقط أنا أريد أن أطلعكم بآخر المستجدات على مستوى الأخبار في الشأن الإقليمي. أيضا أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أننا لم نعد أمام كربلاء التاريخ، بل أصبحنا أمام كربلاء المتصلة من التاريخ إلى الحاضر إلى المستقبل. في كلمته اليوم خلال إحياء مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية اليوم الجمعة، قال الشيخ نعيم قاسم إن نور كربلاء بدأ يمتد وأن التحرير قادم. أوضح الشيخ قاسم: واجهنا حربا لإلغاء وجود حزب الله وبيئته وشعبه والمواطنين المرتبطين به في لبنان، مذكرا أن إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد أن تبتلعه وتحتله على طريق إسرائيل الكبرى. ابن المهرة الحر العزيز الشامخ والشريف، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيكم، الله يسعدكم ويعطيكم الصحة والعافية، وحقيقة يا عزيزي الله يعطيك العافية على المعنويات اللي تخلينا نشارك رغم أنفنا.
0: أهلا وسهلا بكم، نتشرف بكم دائما والله.
1: تهجراتي الله يعطيك العافية، يسعدكم ويساركم كصعب، وألف تحية لك وللأعفاق، وتحية موصولة لقبائل بني نوف.
0: يستاهلوا تحية.
1: نعم نعم، من بني مهران، من جميع قبائل المهرة، حي بني نوف على موقفها وعلى شموخها، الله يعطيكم الصحة والعافية. ونحيي سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله على جميع هذه الجهود البذلوة للحفاظ على هذا الوطن وممتلكاته، ونحيي الشعب اليمني وقبائل صنعاء، وألف تحية لكم يا عزيزي.
0: كل التحية وكل الإجلال والتقدير والإكرام لكم منا كل لكل القبائل، كل القبائل من كل قبائل إلى قبائل وأبناء محافظة المهرة الحرة الأبية.
1: فوق راسي.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: حياك الله.
0: في أمان الله.

إذا تحية لأبناء المهراء الأحرار الشرفاء. نواصل ما كنت قد بدأت به بالحديث فيما جاء في كلمة اليوم، كلمة الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم خلال إحياء مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية في بيروت. الشيخ نعيم قاسم أكد أو جدد التأكيد على أن لا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأرض اللبنانية وإيقاف العدو أو العدوان جوا وبرا وبحرا. وأردف قائلا أن العدو الإسرائيلي عليه أن يرحل من دون أي قيد أو شرط، فيما أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا، وكل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان وكامل أو استقلال كامل للبلاد. رفض الشيخ نعيم قاسم التطبيع وإلغاء حالة العداء وأي مكتسبات لإسرائيل والحضور الجزئي على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن على إسرائيل أن تخرج ذليلة خاسرة حاصرة، وهذا ما سيحصل. وذكر الشيخ أيضا قاسم أن سقف السيادة في لبنان يمكن تحقيقه عبر الالتزام بإطار نتائج اتفاق 27 من ديسمبر 2024، وعلى قاعدة أن يكون الجنوب اللبناني حصرا. إلى نهاية ما تحدث أيضا فيه بالشأن الإقليمي الشيخ نعيم قاسم. وبالمناسبة اليوم السلطة العميلة المطبعة الذليلة السلطة اللبنانية يعني وقعت على أساس مع العدو الإسرائيلي اتفاق، وجاء تعليق أيضا من فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله، أكد قال أعطت أو السلطة أعطت بمفاوضاتها هدية للعدو ولن نسمح لها بتدمير لبنان. هذا تأكيد من المقاومة أنها يعني لن تلزم شيء، المقاومة هذا الاتفاق لن يلزم شيء. عموما دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان، هو أكد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وحذر تعليقا على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، حذر من هذا المسار لما فيه من تقويض لسيادة لبنان ولما يسببه من انقسامات داخلية خطيرة، ودعا إلى ضرورة التراجع عن مسار المفاوضات المباشرة وعن كل ما ارتكبته واتخذته من قرارات ضد شعبها، قائلا إنما تقوم به، طبعا في إشارة إلى السلطة، إن كل ما تقوم به هو مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد ولا يصب إلا في مصلحة العدو. ونفى فضل الله ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية وما جرى دسه من قبل جهات معروفة وتعميمه من أن موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير. وقال العميد أندري رحال قائلا إنه عار عن الصحة. أقرأ مستمعينا رسائلكم ومشاركاتكم النصية، وإذا تبقى خبر مهم سنشير إليه إن شاء الله في الأخير.

0: في هذه الأثناء مستمعينا وردنا للتو من التلفزيون الإيراني أفاد بدوي انفجار بمدينة سيرك جنوبي البلاد. المصدر الإيراني أفاد بأن رصيف طاهروي أو هكذا يسمى بمدينة سيرويك أو سيريك تعرض لاستهداف. وكما يبدو أن إيران في هذه الأثناء تتعرض لاستهداف في قادم أو في اللحظات القادمة. سيتبين لنا ما نوعية هذا الاستهداف وما مصدر هذا الاستهداف وكيف سترد الجمهورية الإسلامية على ذلك. كان في مع اتصال للأسف شفته على النهاية, كان في اتصال مهم يعني كنا, لكن إذا عاود الأستاذ نبيل السلطان الاتصال سنجيبه مباشرة. طيب يستاهل لا طيب لا رجع. طيب أهلا وسهلا بالنبيل وبالسلطان, يا مرحبا.
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما تدي لنا الخلاصة في مشاركات ختامية بديعة, تفضل.
1: يا سيدي ما يثنى ولا في صلاة على رسول الله
0: صلوات الله عليه وآله,
1: وقلنا هاك المهم ما عاد عيش السعودي في مأمن مهما كانت المتاعب ومهما واجهنا من تحتي حرم عليها أن تعيش في مأمن إلا تدي ما فيه. هي قتلت شعب كامل. لو جينا بس نبصر الجريح بيجر بعدها اثنين ثلاثة الذي يعولوا الشهيد بعد أسره ما بحد من يعولهم, الأسيج وراء أسره ما بش من يعوله على ما أتفاوض السعودية وعلى ما أتفاوضنا, هل على الأسرى أم على الجرحى أم على الخراب أم على الدمار أو على الحصار, على ما عاد التفاوض.
0: صحيح.
1: أنا استعدت ونص ومستعدتي من اليوم لو ما تقوم القيامة والله إن قدر كبد مصنفرة ناهي فاعل الجريمة في البشر وفي الأمة وفي الشعب اليمني ما قد حد فعله. إذا كان قبل 100 سنة قتلوا أكثر من 3000 نسمة, أما هذا المرة هم قتلوا الشعب كامل اللي ما قتلش بل الصواريخ والطيران بيموت من الحصار بيموت من الجوع بيموت في السجون معذب. السعودي ما يشفع للقليل, مستعدين ليل ونهار وجاهزين ذكرى احتاج الحين جاهز.
0: صحيح. ونعم بكم.
1: لأنه الجرح كل ما كبر الواحد يكبر معه ما بيش للدواء.
0: صحيح.
1: الدين مع التهريب قاضى, لكن ما دين الدم ما قضاه إلا دم.
0: الله.
1: نقول لقيادتنا يلا ما عدي تأهل الشعب تدرب الشعب أخذ دورات الشعب كل يوم في خبر وعل يلا ما عدي هو ما حيلم من الغداء ولو شرق ما حيلم منه ولو شرق لو فيهم رجال عقلة قيادة السعودية ان قد لفوها وفيهم رجال عقلة ان ما تتمتت هذا التندلب كلها. قالوا الحرب لا برد ليلة دناية حباله, ومن بارد الحرب ليلة اصبح اخر ليلة كثير. قلنا هذا لا ما بش لهم امنه على بعد افعالهم هذه. واقول للشعب اليمني لا تأمنوش ولو تبسروا التنابس لا تأمنوش بعد افعالهم هذه. يا بخرم ما نتبقى نفعل الفعل هذا لو قلت بيننا ما بيننا لا شعب كامل يحاصر شعب كامل ينهب ممتلكاته من اللي اكل والناس أنا يشير والناس يتعيشوا وبيفعل الثاني اعظم والغرق الثاني اعظم ما يشتي ما بيدور من هو من يقولوا له ومن الذي يخلي يفعل الذي في رأسه من حرام علي هذا. لو ما سرنا على الدنيا لو ما سرنا وجينا رجال بين خلق الله ما عم فلف له حرم عليه انه يبصر يوم ابيض القيادة تأشر يلا خير البر عاجلة لا هذا ولا شوية هنان.
0: صحيح.
1: شعب كامل بيموت من الجوع هم راعين سم بالله لا هم راعين طلبه يتيم النمرو لا هذا ما بيقول لعقله من يستسلم ما هيش موجود في الشعب اليمني أبدا. يا رجال أفسل دجاجة بتنقول على شجرانها ولا ما هذا قتل النفس المحرمة، ما عنده مثل. ولو ما فعل الفعل هذا من اللي عيفلك له؟ نسالك راشي شوي خونه ولا عملاء ولا مرتزقه ولا لا، نسالك أبدهم دارين بخبرهم ودارين بواقعهم.
0: نعم.
1: منهم ناس مقمر ما عدم كنش مني يهوي من ما قد فعل من أفعاله بدون مقمر ما عاد يهوي، نقول لها القمر موفي بالهلاك الوي. وبالناس ما سمحت للشر فرصة انه يروح في صفوف المرتزقة، واحنا داري نقول له علي معدد القيامة الرجال والصالة. وبالناس خلاص ما عاد ترى ما يفعل، ما عاد ترىش أن يصير ولا أن يجي، ما تبقى عليه. نقول لهم قعوا رجال قعوا ناس، الرجال في الطريق، الرجال في الطريق.
0: نعم.
1: ابتعوا بالجهود واحنا هنكملها. ما لم قتل بعد نذير لا رحمه الله. خلوكم يا رجال اليمن، قبائل اليمن انتم من واجهتوا العدوان في ظل انفلات امني وما بيش دوله وما بيش من يخطي البلاد. القبيله اليمنيه فعلا هي الذي احكمت بالضوابط والسلف والعرف وخطوا الناس. اليوم ساعه مسقطه وملقطه لا جلب القوات المسلحه والوجه الشكل وجه الفائده والجفه الداخليه حرم عليها العدو لو راهن لو ما افتقع لو ما بضل لو التام ما فوقه ما تحته ان هذا انتهت من داخل. هذا بعيد لا في من في عرضي وفي عاري وفي ما بش بعد السماء والأربع يحصل هذا. يلا يا رجال هاتال والحلم رويها الناج ولا ترويها الطريق. جت لنا فرصة نثبت وجودنا بين عباد الله، فرصة جت هي هذا ما عنقش نتكافل احنا والسعودي ولا غيرها. هي قالوا النذ يقول يا ريت هل قتلتوا مع مرتين، هذا هي جت لقضوها هم من القعد، لا دورناهم ولا بندور القضاء يقضونا ما في بطونهم حاجة. لو ما لقضوها من القعد قال والحجر من القعد والتم من رأس الأخبار لقوها. اللهم أنه توجيها وقيادة والشعب جاهز قاتل والناس وما بيش في حرها وشفاري ولا مليون قد بشي وشوية واجهوا الناس وتحدوا الناس وبذلوا وانفقوا وهم في غفته ولا ماذا حينه. قال واحد تانخ الذي بيرقد بمن يخلفه ساهر، والذي بيسهر بمن يقيمه، والذي بيجي بمن يدعمه. اي ما عاد الشهادة كثيرة الأولى لله الحمد والشكر. اليوم الناس تحت يقظة ووعي، ما ندورش عليكم يا رجال اليمن. يا رجال اليمن قال والذي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسة. واتعناكم الله.
0: في أمان الله. شكرا جزيلا.
1: في أمان الكريم.
0: في رعاية الله.

0: خلوني اقرا رسائلكم وروع عن تاخر شويه على الاعلان. احنا وعدناكم ومحمد يعني انا وياه ما نخرج من هنا ان شاء الله لو قد قرينا كل الرسائل. طيب من اين؟ من هنا. طيب السلام عليكم. بس اسمحوا لي رسائل طويله عن اختصرها شويه. السلام عليكم يا نجوم الإعلام الأحرار، بلغوا الآل سعود عبر الأثير أننا قادمون بكل شوق ولهفة للاقتحامات، وأننا قادمون بصواريخنا الفرد صوتي، وسنحرق قواعدكم ونؤدبكم ونحررهم من اليهودة حتى يخضعوا للسلم ويرفعوا عدوانهم عنا، وإلا دخلنا لهم لا عقر دارهم ولا ينفعهم التباكي. حسينيون لا نخشى يزيد ولن نحني لأمريكا جبهنا. موسى عجار حجا حرض، شكرا لك. إذا الرسالة اللي بعدها على طول. سلام من الله عليكم يا طاقم الإذاعة، إذاعة الوعي والبصيرة وكل مستمعيها ومشاركيها دائما وأبدا. موضوع اليوم مهم جدا، ومحاضرة السيد بالأمس مهمة جدا، ونقول له من خلال إذاعتكم الموقرة: يا سيدي، نحن نساء اليمن جاهزين في أي وقت في سلم وحرب ولا حرب لتعبئة الجبهة الداخلية وتحصينها من اختراق العدو. تحركنا في جميع المجالات، مستمرين في مدارس الكوثر وبرنامج الفرقان ومجالس الذكر وغيرها حتى آخر نفس، ولا نستسلم للأعداء مهما كان الثمن. ونعم بكن نساء اليمن. رسالة أيضا: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل للأحرار، تحياتي لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، تحياتي للشعب اليمني، اللهم احفظ بلادنا اليمن يا طيب. قال أبتي الوطن: والله أفديك بروحي وأقول سيدي، رغم كثرة التآمر، رغم كثرة الطعون، ما ترك غزة ولبنان وإيران، رغم الحصار والحروب ما ترك غزة ولبنان وإيران، اللهم احفظ بلادنا بفضل ربي والمسيرة. إلى نهاية الرسالة. فاطمة من مديرية عبس، تحية لك.
1: سلاحك وانفض بناره غباره، اللمع الرحمن ما يبرد اسراره.
0: طيب، طلبة زامل غزة احنا العالية، لكن هكذا بزامل. اذا الرسالة: السلام عليكم، نحن مستعدون لأي نداء من سيدنا وقائدنا، ومستعدين لأي طارئ، ورسالتنا للأعدائنا ما كانوا أن يلزموا حدودهم، فنحن شعب سلاحه القرآن والسيد قائده، ولن نتراجع أبدا. تحيتي السجين المجاهد محمد الخضراني، فك الله أسرك أو سجنك. رسالة: سلام الله عليكم، نحن جاهزون ومستعدون لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله لمواجهة المرتزقة وأتباعهم، أخوكم أبو حمير الملاحي. رسالة أيضا: الملعون السعودي قتل كثير من خيرة أبنائنا، ودمر معظم بنيتنا التحتية، وحاصرنا في لقمة عيشنا، يعني ثأرنا مع هذا العدو كبير جدا، ويجب أن نأخذ بثأرنا بالقوة العسكرية وليس بالمفاوضات المملة كما سبق. حياة من الذلة. أبو ماهر الشيخ، تحية لك. رسالة بعد: مساء الخير، نحيي القوات المسلحة اليمنية على الجهوزية والاستنفار للجولة القادمة، ونقول لسيدي عبد الملك: والله يا سيدي لو تخوض بنا البحار لخضناها. وانقطعت الرسالة. الذي بعدها: السلام عليكم، من بني حشيش علي مفضل، نحييكم، إننا في أتم الجهوزية والاستعداد لننفذ أوامر السيد عبد الملك والجهاد في سبيل الله، إما النصر وإما الشهادة وتحرير كل شبر من جميع البلدان العربية وجميع المقدسات الإسلامية. والله على ما نقول شهيد. الإمام الحسين علمنا كيف نستطيع أن نواجه أعداء الله، وكيف نسقط عروش الطواغيت ترامب ونتنياهو وأذنابهم. الرسالة اللي بعدها أيضا: انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب، صبرنا يا سعودي زاد فترة طويلة، يا سعودي يا إماراتي ويا أنذال الأعراب، صبرنا زاد حتى والمراحل طويلة، حان وقت النفير العام مع بذل الأسباب، نصر ولا شهادة خيار ما بش بديلة. حياتي أبو بلال القزقزي عمران السودة. آخر رسالتين: مساء الخير، مساء النور، تحياتي لك، تحية من جبهة البيضاء، نشكر الحرس الثوري في إيران على مقارعة اليهود والنصارى، ونقول اللهم أيدنا على قالوا سنواجه حتى آخر نفس معك كرار البجل. شكرا جزيلا. وأطلب زامل لعيسى الليف، تحياتي أمل مقداد، تحية لك، شكرا جزيلا. هي من رسالة الرسالة السابقة طبعا، من وجهة رسالة من كل على لسان كل النساء اليمن صاحبة الرسالة الأولى، شكرا لك. وإن شاء الله نسمع زامل عيسى الليث بعد الفترة. تحية لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير في قادم الفترات والبرامج عبر ذات الأثير، أثير إذاعة آفاق. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد ديلمي، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: لو شتمني رجل في أذني هذا واعتذر إلي منه في أذني هذه لقد.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.

0: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه فهو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: الإمام الحسين شمس تشرق يوميا فتبعث فينا الحياة وتجدد في أنفسنا الأمل والحرية وتزرع في جوانحنا التضحية والفداء وتنبت في أرواحنا حب الإسلام وقيمه العظيمة. آفاق الإنسانية.

والإيمان.

أحوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. غاندي محرر الهند.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
10: موسم حصادك بلا ترضي بخيرك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

تحية للمزارعين والفلاحين في حقولهم، في مدرجاتهم، في الريف، في البادية، في كل مكان هم يتوكلون على الله ويثقون به في كل وقت، يأملون أن تنتج هذه الأرض الطيبة المباركة أجمل وأجود وأروع ما تنتجه من خيرات ومن بركات، من حبوب وثمار وفاكهة وخضار، وكل ما يتم تسويقه ويتم إنتاجه في بلدتنا الطيبة المباركة. تحية للصيادين، تحية لمربي الثروة الحيوانية، للنحالين، لمنتجي العسل، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والجبهة التنموية بشكل عام بكل تشعباتها وتصنيفاتها ويعني أنواعها وتفرعاتها. تحية لشعبنا المنتج، لشعبنا المضحي، لشعبنا الصابر الصامد الواثق بالله المتوكل عليه. تحية أيضا للقادة التنمويين، لفرسان التنمية، لكل من يدعم ويخطط ويتابع كل عمل يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول باليمن الغالي والعزيز والعظيم، يمن الاكتفاء، الوصول به إلى مرحلة الأمن الغذائي، وأن نصدر بإذن الله تعالى للعالم، وتغزو منتجاتنا الجميلة والرائعة تغزو أسواق الخليج وأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة نتكلم بإذن الله تعالى فيها عن المعرض الوطني للأسمدة والمبيدات، خطوة مباركة، عملية يعني مهمة جدا، ومجال تم اقتحامه بجهود، بتعب، يعني بتوكل على الله، ويحتاج منا كمزارعين وكشعب وكمواطنين وكمستثمرين وتجار إلى دعم، إلى تعاون، حتى نصل إلى مرحلة إيش؟ الاكتفاء في مسألة المبيدات والأسمدات والأسمدة المحلية والمكافحات الزراعية الآمنة والصحية المناسبة لبيئتنا، مناسبة لنباتنا، المناسبة للحيوان، والمناسبة أيضا للإنسان الذي هو يعني أهم شيء في الأول والأخير. إذا مستمعين الكرام، مرحبا بكم جميعا إلى برنامج يد تزرع.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، نرحب بالضيوف الأعزاء معنا هنا في الاستوديو. المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. حياكم الله يا مهندس، أهلا وسهلا. ونرحب أيضا بالمهندس أحمد غيلان، معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. حياكم الله. وسيكون معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة المهندس أو الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات أو المكافحات الزراعية المحلية. إذا مرحبا بكم مستمعينا، ونبدأ بالمهندس محمد محمود القديمي. مهندس، حدثنا عن وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية، رؤيتها، أهدافها في دعم القطاع الزراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، ونرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية هي وحدة خدمية تنفيذية تتبع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وقد انشأت تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، انطلاقا من أهمية توطين صناعة المدخلات الزراعية وتعزيز الاعتماد على الانتاج المحلي. ببساطة، نحن نعمل على مساعدة المصانع والمبتكرين اليمنيين لتحويل الأفكار والموارد المحلية إلى منتجات حقيقية تخدم المزارع وتلبي احتياجاته. فكلما نجحنا في إنتاج سماد أو مبيد محلي ذا جودة عالية، تكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: رؤيتنا هي أن يصبح المنتج المحلي الخيار الأول للمزارع اليمني، وأن نصل إلى مرحلة تغطي فيها احتياجات القطاع الزراعي من أسمدة ومبيدات آمنة وفعالة مصنوعة بأيدين وخبرات وطنية.
0: الله.
1: أما أهداف الوحدة فتتمثل في دعم وتشجيع المصنعين والمبتكرين المحليين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم ومنتجاتهم وتحسين جودة الأسمدة والمبيدات المحلية، وتشجيع البحث والتطوير لإيجاد حلول وبدائل محلية تلائم بيئتنا الزراعية واحتياجات مزارعينا. كما نعمل على تنظيم عمليات الإنتاج والتسويق والتعريف بالمنتجات المحلية وإيصالها إلى المزارعين، وبناء الثقة بينها وبين المستخدم النهائي من خلال التجارب الميدانية والمتابعة الفنية. وفي النهاية، فإن الهدف الأكبر لكل هذه الجهود هو خدمة المزارع اليمني وتوفير مدخلات إنتاج فعالة وآمنة وبأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: نعم، جميل. انتقل للمهندس أحمد غيلان. مهندس، حدثونا عن معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. كيف بدأت تجربتكم في الإنتاج المحلي للأسمدة والمبيدات؟
2: في البداية شكرا لكم، ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على
2: محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة دوام ملك الله. الاستثمار في القطاع الزراعي بدأنا فيه، وهو كان استثمار مغيب بشكل عام. يعني استثمار شقينا طريقنا بصعوبة جدا، خاصة لما يكون أنتم أول ناس تستثمروا في هذا المجال.
0: صحيح.
2: كانت القوانين مش موجودة حتى في دعم الإنتاج المحلي، كل القوانين خاصة بالمستورد.
0: أي.
2: فكانت في صعوبة جدا في البداية. طبعا نحن أبناء الهيئة العليا للعلوم والابتكار، شاركنا في المسابقة الوطنية، وجدنا دعم للأمانة مشكور عليه من هذه الهيئة. ثم انتقلنا إلى المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، تم إنشاء وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات. وجدنا هناك اهتمام، في هناك رؤية أمام هذا الكادر الشباب الموجودين. كان في تسهيل للمنتج المحلي، حاولنا أن نسجل بعض المنتجات المحلية، والحمد لله. فبطبيعتنا إحنا كيمنيين إحنا مجتمع زراعي، ولذلك احنا نعشق،
0: يعني الخبره موجوده،
2: يعني الحب او الالهام او الباء هي موجوده في دمنا. يعني احنا ممكن نستثمر كنا في اي استثمار ثاني، ارباحنا بتكون افضل واحسن واسرع، لكن الاستثمار في القطاع الزراعي مجهده ومتعبه، والحمد لله في الاخير وصلنا الى نتيجه،
0: لكن الثمره بتكون للمجتمع كله. نعم.
2: يعني راس مالنا هو الارض والمحافظة على الأرض والتربة وال...
0: صحيح.
2: وهذا كانت البداية شوية صعبة،
0: والآن أمور طيبة يعني، وصلتم إلى الهدف.
2: والآن نقول أنه وصلنا إلى 30% إلى 40% من تحقيق أهدافنا. عندنا طموح أكبر وهذا الحمد لله.
0: نعم جميل. ما أبرز المنتجات اللي بتقوموا بتصنيعها حاليا يا مهندس؟ وما المجالات اللي بتخدمها هذه المنتجات؟
2: في البداية بالنسبة في مجال المبيدات، لدينا مبيد زيت النيم، مبيد عضوي طبيعي. طبعا اليمن تستورد من هذا المبيد من الخارج. احنا الحمد لله معنا فحوصات أكثر من 10 فحوصات لهذا المبيد، تم فحصه كذلك في الخارج وجاب نفس التركيز الموجود في الخارج، نفس المواصفات العالمية، وهذا كان فخر لنا وجاب لنا دعم
0: ما شاء الله
2: تشجيعي ونفسي. مخلفات هذه التصنيع بالنسبة للمبيدات، احنا حاولنا انه تكون العملية متكاملة، يعني ما فيش هناك اثر بيئي، بحيث انه معنا مخلفات يعني زي المبيدات الكيماوية او أيوة يعني اي تصنيع اخر
0: تؤدي
2: يعني
0: الى اضرارنا.
2: فالمخلفات كان لها استخدام كمخصبات تربة، وهنا العملية اكتملت، يعني الانتاج المحلي اصبح بدون اي اثر بيئي، زراعة خضراء. فانتجنا كذلك المنتج اسمه الأرض الطيبة، مخصب طبيعي للتربة، يتميز بتخفيض استهلاك الماء، يتميز بتخصيب التربة كمصلح للتربة، كذلك يعالج ملوحة التربة. هذا الأرض الطيبة كذلك يعمل كوقاية للأمراض الفطرية، لأنه المادة بعض المواد المضافة فيه هي مخلفات مبيدات طبيعية.
0: نعم.
2: فلو نتائج حلوة ويحقق نجاح الآن، حتى في يعني الحمد لله استطعنا أن نصل إلى صعدة، إلى تعز، إلى مارب
0: المنتج،
2: عفوا إلى إب مارب، لا لسه
0: المنتج هذا المنتج ما شاء الله. أيوة.
2: حتى الآن في الحجرية كذلك يتوفر في مناطق بعيدة عن العاصمة صنعاء، فمنتج يحقق نجاح ممتاز جدا، يعني يعتبر من أفضل المخصبات الطبيعية والآمنة.
0: والمنتج كما يقال هو بيسوق لنفسه إذا تم تجربة بالضبط. من قبل المزارعين، وكما ذكرت أنت يعني آمن إلى حد ما، أفضل من المنتج الخارجي، بيؤدي نفس المفعول، ولكن من ناحية الأضرار أو الجوانب السلبية أو الأثر المتبقي أو نعم بيكون محدود.
2: حتى المبيدات الآن هي طبيعية، ما فيش أثر متبقي، يعني فترة الأمان ممكن نقول صفر.
0: الله.
2: يعني ممكن ترش اليوم الثاني ممكن تبعد المحصول حقك وآمن،
0: لأنه عضوي
2: 100% طبيعي. أيوة
0: جميل.
2: فهو ليس قاتل، يعني مثلا إحنا ما نقول مبيد نتكلم على أثر متبقي صفر، فهنا المزارع يقول كيف يعني. المبيد مش قاتل بحيث أنه يقتل الحشرة، هو عمله طارد يطرد الحشرة، منع تغذية، يعني الحشرة إذا وصل لهذا المبيد تحاول أنه ممكن تموت ولا تتغذى من الأوراق الشجرة. ثالث ميزة يتميز بأنه مانع انسلاخ، يعني ما تنسلخش الحشرة من طور إلى طور، تبقي زي ما هي، يعني ما تتكونش إلى حشرة كاملة بحيث أن تكون الإصابة أكبر. فمبيد قابل للاستحلاب، مبيد مركز قابل للاستحلاب، وهذه تسمى في تقنية المبيدات EC، وهذا من أصعب المبيدات التي يتم إنتاجها يعني. وإحنا الحمد لله توفقنا في إنتاج مبيد مركز قابل للاستحلاب. طيب. يعني الانتشار حقه جيد.
0: جميل. هذا أحد الأصناف، باقي معكم
2: باقي معنا أصناف. معنا مبيد كذلك حشري عناكبي باسم البديل، مبيد البديل. لدينا كذلك ثيمروت بودرة، هذا خاص بعلاج الذبول النيماتودا الفيزاريوم التي تصيب أشجار الرمان بشكل أساسي، والتفاح وأشجار الأخرى، أشجار الزينة مثل القات ولدينا كذلك أبحاث لمنتجات أخرى يعني في الطريق، يعني نتمنى أنه نتكاتف الكل، يعني الجهات الحكومية، القطاع الخاص، التسويق والترويج، التجار المستوردين. لدينا كذلك مثلا منتج أحماض أمينية، هذا مستورد منه بكميات كبيرة من الخارج، احنا استطعنا أنه ننتجه محليا بمواصفات عالمية
0: وشغال الآن، موجود
2: موجود في المعرض متوفر. أيوة. لدينا كذلك منتج باسم المغذي الورقي، ومنتج باسم سوبر يعسوب، هذا منتجات مستخلصة من الطحالب البحرية من البحر الأحمر من بلادنا يعني. وفول الصويا كذلك هذا العام حققنا نجاح في زراعة فول الصويا برعاية وزارة الزراعة، وهذه كسب الكسب فول الصويا هذا بيتم استخدامه في إنتاج كذلك حمض أمينيا. العملية دو يعني تدور، والأهم من هذا كله أنه المواد الخام متوفرة.
0: جميل. يعني الآن المنتجات أو يعني المنتجات الزراعية نعم اللي بيستهدفوها حبوب
2: كل
0: أشجار فاكهة
2: كل المحاصيل
0: كل المحاصيل.
2: أيوة مثلا معك في دودة الحشد الخريفي هذه تصيب ذرة الشامية، في حشرة كذلك اسمها الدودي أو كذلك الفراشة توتا أبسلوتا، هذه تصيب محاصيل كثيرة تريبس.
0: جميل.
2: ولدينا ذلك
0: يعني أنتم بتحاولوا تركزوا على أكثر
2: الآفات اللي تصيب المحاصيل الاستراتيجية.
0: أي الاستراتيجية اللي هي مهمة نعم، سواء فيما يتعلق بالحبوب أكثر شيء يعني.
2: بالضبط. وفي البن كذلك في آفة خطيرة اسمها الخارز، هذه آفات تخفض استهلاك يعني الإنتاج الزراعي.
0: جميل. طيب أنتقل وأعود للمهندس محمد القديمي. مهندس، ما هي الخدمات اللي بتقدمها الوحدة للمصنعين والمبتكرين منتجي الأسمدة والمبيدات المحلية؟ أو قبل ذلك دعنا نسأل عن واقع صناعة الأسمدة والمبيدات في اليمن، يعني هل نقدر الآن نقول أنه قد في تقدم كان من قبل يعني صفر العملية، والآن كم نسبة التصنيع، يعني قد في خطوات مبشرة وملموسة؟
1: صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية في اليمن اليوم تشهد حراكا وتطورا ملحوظا، وأصبح هناك قناعة أكبر بأهمية بناء صناعة وطنية في هذا المجال، لأن الزراعة لا يمكن أن تعتمد بشكل كامل على الخارج، خصوصا أن الأسمدة والمبيدات تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي. خلال الفترة الماضية لمسنا وجود جهود من قبل عدد من المصنعين والمبتكرين اليمنيين الذين بدأوا في إنتاج أصناف مختلفة من الأسمدة والمخصبات ومنتجات المكافحات الزراعية، وهذا يعكس وجود قدرات وخبرات محلية تحتاج إلى الدعم والتنظيم حتى تنمو بشكل أكبر. ومن أبرز ما تحقق في جانب توطين هذه الصناعات هو الانتقال من مرحلة الاعتماد على المنتج المستورد فقط إلى وجود بدائل محلية يتم تطويرها وإنتاجها داخل البلد، مع الاهتمام بتحسين الجودة وربط المنتجات باحتياجات المزارع اليمني والظروف الزراعية المحلية. كما أن وجود الوحدة جاء لتعزيز هذا المسار من خلال دعم المنتجين وتشجيع الابتكار والمساهمة في تنظيم هذا القطاع وربط المصنعين بالجانب الفني والبحثي والمزارعين في الميدان. وبكل تأكيد ما زال أمامنا عمل كبير، لكن ما تحقق يمثل بداية مهمة، والهدف القادم هو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
0: جميل.
1: وزيادة عدد المنتجات والوصول إلى صناعة وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. أما الخدمات التي تقدمها الوحدة، تقدم الوحدة حزمة متكاملة من الخدمات للمصنعين والمبتكرين ومنتجي الأسمدة والمبيدات المحلية، لأننا نؤمن أن نجاح المنتج المحلي يبدأ من دعم المنتج نفسه وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه. في مقدمة هذه الخدمات تقديم الاستشارات الفنية والإرشادية للمصانع والمعامل والمبتكرين،
0: نعم،
1: ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتحسين تركيباتها واختيار المواد الخام المناسبة ورفع مستوى الجودة بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة. كما تقوم الوحدة باستقبال طلبات تسجيل توثيق المنتجات المحلية ومتابعة إجراءاتها واستكمال متطلباتها الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0: من هي الجهات المختصة؟ هل هي الإدارة العامة لوقاية النبات؟
1: الإدارة العامة لوقاية النبات والإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمة الإنتاج فيما يخص الأسمدة والمخصصات.
0: كل هذه الجهات تابعة وزارة الزراعة؟
1: تابعة وزارة الزراعة. نعم.
0: طيب ما في جهات أخرى مثلا يعني لها علاقة بالصناعة أو مسألة
1: بعد أن تستوفي إجراءاتك في وزارة الزراعة وتمنح التراخيص تنتقل توثيقها في وزارة الصناعة والتجارة.
0: جميل جميل جدا.
1: وكذلك نعمل على ربط المصنعين والمبتكرين بالجهات البحثية والفنية ذات العلاقة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار لإيجاد منتجات جديدة وأكثر كفاءة تلبي احتياجات القطاع الزراعي. وفي جانب التسويق تسهم الوحدة في التعريف بالمنتجات المحلية والترويج لها من خلال المعارض والفعاليات والحقول الإيضاحية والأنشطة الإعلامية المختلفة، إضافة إلى العمل على ربط المنتجين بالمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية والجهات المستفيدة. كما نحرص على بناء الثقة بالمنتج المحلي من خلال متابعة نتائج استخدامه في الميدان وإبراز قصص النجاح والتجارب الإيجابية، لأن ثقة المزارع هي الأساس في النجاح أي منتج محلي. وبصورة عامة فإن دور الوحدة لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، بل نعتبر أنفسنا شريكا للمصنع والمبتكر منذ بداية الفكرة وحتى وصول المنتج إلى المزارع، وبما يسهم في بناء صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة والنمو.
0: طيب مهندس محمد، يعني باختصار تقدر تقول أنه الآن بفضل الله تعالى تم كسر يعني الواقع التصنيع، أو نقول تم اقتحام هذا المجال بمنتجات يعني ذات جودة عالية وتجربة مميزة، وكذلك من ناحية الأمان على الإنسان والصحة والحيوان والتربة والنبات إلى آخره.
1: نعم، بفضل الله هناك وصلنا إلى مراحل متقدمة في صناعة بعض المبيدات اللازمة والآمنة والعضوية، كمبيد المستخلص من زيت النيم والصابون الزراعي البوتاسي، ويعني تعتبر هذه من يعني أكبر ما وصل لها العالم في المكافحة العضوية في الدول الأوروبية. فنحن في اليمن بعقول يمنية وعملوا على تطويرها وإنتاجها محليا، ويضاهي المنتج الخارجي في الجودة وفي السعر وفي الفعالية، والحمد لله.
0: جميل، ما شاء الله. أنا أعود للمهندس أحمد غيلان. مهندس أحمد، يعني ما هي المواد الخام اللي بتعتمدوا عليها في التصنيع؟ هل هي عضوية أم عضوية مع كيميائية؟ لأن البعض ممكن أنه بيطرح في سؤال، إيش عرفنا إيش درانا أنه هذه المنتجات اللي بتسوقوها أنتم كمصنعين محليين أنه ما يكونش هناك فيها مواد كيميائية من مبيدات خارجية؟ يعني ما الذي يضمن أنها عضوية؟ هل هي عضوية أول شيء بشكل كامل أم أنها مختلطة عضوي مع كيميائي؟
2: في البداية في وزارة الزراعة لديها قوانين محددة لهذا التنظيم التداول بهذه المبيدات. بالنسبة للمبيدات اللي ننتجها نحن بصفة خاصة اليعسوب، هي تعتمد في الأساس على بذور النيم، على أوراق النيم، على اللحاء الموجودة في النيم. نحن نجمعها من مديريات، بعض المديريات في محافظة الحديدة.
0: طيب هذا النيم ما هو النيم؟ عرفنا.
2: النيم هو بشكل عام شجرة تسمى بالاسم المحلي اسمها المريمرة.
0: أيوة.
2: هذه موجودة في اليمن، أدخلها الشهيد إبراهيم الحمدي.
0: معروفة.
2: مقاومة التصحر.
0: أي معروفة.
2: اللي في الحديدة اللي أحب حيث إنه تعمل كحماية للرمل، زحف الرمل لاستصلاح الأراضي الزراعية. لم يتم الاستفادة منها طول هذه الفترة من أيام الشهيد إبراهيم الحمدي إلى اليوم، نحن أول ناس نستخدمها.
0: موجودة المريمرة موجودة في كل أماكن،
2: كل المكان
0: يتم رميها هكذا.
2: بالضبط، لم يتم يعني الاستفادة منها لإنتاج مبيد أو حب أو عبارة عن سماد أو أي شيء. نحن الوحيدين، أول شركة غامرنا ودخلنا هذا المجال، وكان في صعوبة جدا، وجدنا باحث وحيد على مستوى الجمهورية اسمه المهندس وجيه المتوكل، الذي كان في تلك الفترة كان هو مدير الوقاية، ولذلك ساعدنا كثير في تسجيل المنتج.
0: ما شاء الله،
2: والحمد لله توفقنا. يعني صح انه اخذ فتره، اخذ بحدود سنتين على اساس التسجيل او سنه ونص، وهذه فتره كبيره، لكن كانت كبدايه لانه ما فيش قوانين، ما فيش لائحه داخليه بحيث انه كما قلت لك انه تدعم
0: الاعمال المحلية. في البدايه بتكون صعبه. ايه
2: بالضبط. فالمبيد بشكل عام طبيعي وامن، ما فيش اي اضافات كيماويه.
0: ما شاء الله.
2: انا مستعد، يعني حتى يعني ايش اقول لك، احنا مستعدين نمسك المبيد الطبيعي، وممكن نرجع ناكل أكل أو نرجع نشرب ماء. في معي تجربة في الحديدة، مزارع ماسك الحبحب في يده والمبيد في يده ويأكل حبحب، يعني وأنا صورته في التلفون.
0: لأنه عضوي آمن.
2: لأنه عضوي آمن. المبيد الكيماوي بمجرد مثل مثل علبة بس من خارج، أنت الآن أصبحت في خطورة. صحيح. في خطورة على نفسك وعلى صحتك. فالمبيدات الآمنة نحن نتحدى بها المبيدات الكيماوية بفاعلية كبيرة. صحيح قد تكون الجرعة شوية مرتفعة، مثلا الفرق بين الكيماوي والطبيعي قد يكون هناك نص ملي للتر، نحن بالمبيدات الطبيعية ننصح أنه يكون 2 ملي للتر، فهذا الفارق بيننا وبينهم فقط. لكن فعالية تجدها بعد 3 أيام، وهذا انتصار قوي جدا يعني.
0: طيب، وهنا أريد أن أوجه لك سؤالا فيما يتعلق بالفارق. يعني بين الأسمدة والمبيدات المحلية المصنعة محليا اللي بتنتجوها أنت وأيضا بقية زملائك الموجودين المصنعين في المعرض اللي هنتكلم عنه بشكل أكبر، من حيث الجودة، الكفاءة، السعر، هل يتميز المنتج المحلي فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات على الخارجي في هذه الجوانب؟
2: هو لا نستطيع نقول أنه يتميز، ولكن نستطيع أن نقول نحن
0: ينافس،
2: يعني ينافس أو قريب من المنتج الأجنبي، لأنه المواد الكيماوية تأتي بتركيزات عالية، والمواد الطبيعية تأتي بتركيزات منخفضة، ولكن بتقنيات معينة نرفع التركيز، نرفع التركيز،
0: لكنها آمنة،
2: لكنها آمنة. مثلا معنا أحمض أمينية حرة، أنا وصلت إلى 8% أحمض أمينية حرة، الموجود في السوق 5-8-10، ف يعني أفضل شركة تقريبا شركة عالمية تقريبا التركيز حقها بحدود 13%، فاحنا في درجة 8، يعني مش فارق كثير يعني بيننا وبين الزيتون، إنه الموضوع طبيعي آمن. أنا أستطيع المزارع اللي عنده مزرعة كبيرة بدل ما يجمع علب كثيرة، أنا أستطيع أن تقلو أبو 5 لتر أبو 10 لتر أبو 20 لتر، بحيث إنه يستفيد ونحن نستفيد كذلك، تكاليف التغليف وهذه الشغلات يصلوا المنتج يصلوا رخيص، وبنفس الوقت ما فيش هناك أثر بيئي لكثرة العلب في المزرعة
0: الله زي المبيدات الكيميائية، يعني من 100 ملي من 200 ملي
2: بالضبط. أيوة
0: يعني وهات لك يا قوارير، وهات لك يا
2: قوارير، وهات يا بيئة
0: تكاليف والبيئة تتأثر والإنسان وكل شيء، يعني في خطورة من هذا إضافة إلى المنتج نفسه المركز أو المادة الخام اللي داخل العلب تكون مركزة جدا، فأثرها يعني المتبكي وسميتها عالية، خصوصا البعض المبيدات اللي بيتم تهريبها، وهذه قصة طويلة عاد وأمر كارثي، يعني المبيدات المجهولة غير المعروفة غير المرخصة اللي المهربة، كل هذه يعني تعتبر كقنبلة على المجتمع. أعود للمهندس محمد القديمي، مهندس ما هي الإجراءات المتبعة للتسجيل وتوثيق واعتماد منتجات الأسمدة والمبيدات المحلية سواء بالنسبة للمصانع أو للمبتكرين، وهل لكم أيضا تنسيق مع جهات أخرى في هذا في هذه الإجراءات؟
1: موضوع تسجيل وتوثيق واعتماد منتجات الأسمدة والمبيدات المحلية من المواضيع المهمة، لأنه مرتبط مباشرة بجودة المنتج وسلامة وصوله للمزارع بالشكل الصحيح. الإجراء يبدأ من خلال تقديم طلب تسجيل المنتج إلى الجهة المختصة، ويكون مرفقا بالبيانات الفنية الخاصة بالمنتج مثل مكوناته وطريقة تصنيعه وخصائصه والاستخدامات المستهدفة له، إضافة إلى نتائج الاختبار. بعد ذلك تقوم الجهات الفنية المختصة بدراسة المنتج وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكيد من مطابقته للمواصفات والمعايير، والتأكد من أن المنتج فعالا وآمن عند استخدامه بالطريقة الصحيحة. كما أن التجارب الميدانية لها أهمية كبيرة، لأنها تعطي صورة واقعية عن أداء المنتج في الحقول وعلى المحاصيل المختلفة، فنجاح أي منتج لا يقاس فقط في المختبر بل بنتائجه التي يلمسها المزارع في أرضه. ودورنا في الوحدة يتمثل في دعم تنظيم هذا المسار وتشجيع المصنعين والمبتكرين على تقديم منتجات ذات جودة، وربط جهود الإنتاج المحلي بالمتطلبات الفنية اللازمة، لأن هدفنا ليس فقط إنتاج منتج محلي بل إنتاج منتج يثق المزارع ويعتمد عليه. وفي هذا الجانب نؤكد على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات، وندعو الجهات المختصة إلى دعم وتشجيع المنتج المحلي وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمبتكرين، بما يساعد على نمو هذه الصناعة الوطنية مع الحفاظ في نفس الوقت على معايير الجودة والسلامة. فنجاح صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية مسؤولية مشتركة، وكلما تعاونت الجهات المعنية كان الطريق أسرع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخدمة القطاع الزراعي.
0: الله جميل. أعود إليك مهندس في سؤال أخير قبل أن نستضيف المهندس الآخر إبراهيم العقبي، كيف بتشوفوا تجربتكم في المعرض؟ كيف إقبال المزارعين على المنتجات اللي بتقدموها أنتم في معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحة الزراعية أو بالنسبة لبقية المعامل والمصنعين؟
2: بالنسبة للمعرض، نحن ننظر للمعرض ليس مجرد سوق للبيع، بل منصة تجمع المزارع والباحث والمستثمر والمستهلك لتبادل الأفكار وتطوير الشراكات. يعني نحن هدفنا أنه المنتج يصل إلى المزارع بأقل تكاليف ودعم المنتج المحلي. من هذه المنصة ندعو تجار الأسمدة والمبيدات المستوردة لزيارة المعرض لتعرف على المنتجات الموجودة، بحيث أنه نستبدل هذا المبيد أو المستماد اللي نستورده من الخارج. وإحنا عندنا استعداد برعاية وحدة خدمة الأسمدة للنزول إلى الميدان وتجربة المنتج الأجنبي أو المستورد والمحلي
0: في حقول تجريبية.
2: في حقول تجريبية التاجر يشوف الفارق أمام عينه أول شيء بحيث أنه يقتنع.
0: الله.
2: ثاني حاجة مستعدين كذلك الوحدة تدعم في عمل الفحوصات، رغم أنه نحصل صعوبة في وزارة الزراعة. الداعم الأول هي وزارة الزراعة، ولكن نحصل في بعض العراقيل في عملية الفحوصات والأمور هذه، فهم يسهلوا لنا بالنسبة للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في عمل هذه الفحوصات. التاجر لما نأتي له بتجربة حقلية بفحص، أعتقد أنه ما عفش معه خيار إلا أنه يرضخ لدعم رأس مال المال الوطني. يعني رأس هو دعم الاقتصاد يبدأ من دعم رأس المال الوطني المحلي، وهذا اللي نحن نهدف إليه.
0: نعم. نعم، نأمل لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوف عندنا خطوات ملموسة ونجاح متقدم لكم ولكل من بيشتغل في هذا المجال. منتجات آمنة صحية عضوية مناسبة للإنسان والحيوان والتربة والبيئة والنبات بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس أحمد غيلان، معمل يعصوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. المهندس محمد القديمة، أنت ابقى معنا، وسوف يكون وينضم إلينا بعد قليل الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج جد تزرع. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموية دون تزرع على إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. بنتكلم عن المعرض الوطني لإنتاج وتسويق المبيدات والأسمدة الزراعية العضوية الآمنة. نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ محمد القديمي، أو المهندس محمد القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. ونرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية. دعني أبدأ معك دكتور إبراهيم، كيف ترون تجربتكم في اقتحام هذا المجال المهم والواعد، خصوصا أنه كان هناك انزعاج كبير جدا، وكان هناك تقريبا أفق مظلم فيما يتعلق بالمبيدات. الناس كلهم بيصيحوا من المبيدات وأثرها وكوارثها، والمبيدات المهربة، المبيدات عالية السمية، المبيدات مجهولة المصدر اللي بيتم إدخالها للسوق، وأيضا الاستخدام العشوائي بالنسبة لبعض المزارعين أو معظم المزارعين مع الأسف الشديد بيستخدم المبيدات بشكل مفرط جدا، مستعجلين على أن المحصول يوصل، فلذلك يعني بيغرفوا هكذا من بحر، فيغرقوا الدنيا غراق ويسوقوا المنتج وعاد ما قد بش فترة أمان، فهذا كله بينعكس على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنبات، ويؤدي إلى أضرار لا تعد عقباها، من أبرزها انتشار أمراض السرطان والأمراض المزمنة، تليف الكبد وغيرها. كيف قرب بس المايك منك يا دكتور، كيف بتشوفوا تجربتكم في هذا المجال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، شكرا على الاستضافة في برنامجكم هذا. أولا، الصعوبات التي واجهناها تكاد تكون صعوبات تقدر تقول إنها بسيطة، وتقدر تقول إنها في صعوبة في دخول هذا المجال، من التصنيع إلى التسويق، لكن وجدنا تسهيلات كبيرة من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، يعني
0: تعاونوا معكم بالصدق،
1: دعم كبير،
0: يعني بدون مجاملة
1: في دعم كبير من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمتمثلة في وحدة الخدمات الأسمدة والمبيدات الزراعية.
0: طيب، عندكم الآن يعني المنتجات الآن اللي بتقدموها أنتم في معمل، أو نعم معمل جودي جرين، ما هي المنتجات اللي بتقدموها بتسوقوها الآن وهي موجودة الآن في المعرض أو في السوق؟ يعني إذا قد
1: الآن لدينا منتجات هي مخصبات عضوية مستصلحة التربة، لدينا تقريبا حوالي 5 منتجات. المنتج الأول هو خل الخشب الماجيك فينجر، هذا المنتج يعتبر منتج يسموه بالمعجزة، هذا منتج حاصل عليه في الجائزة الأولى للعلوم والإبداع والابتكار لعام 2024-25. المنتج الثاني اللي هو الجودي يوميك من المنتجات المهمة والمستوردة بشكل كبير، اللي يوميك أزيد مستورد بشكل كبير، يعني أطنان، مئات الأطنان.
2: هل غطيته؟
1: طبعا غطينا، احنا يعني غطينا جزء بسيط من الانتاج الخارجي، يعني انتاج محلي، يعني بديل للخارجي المستورد. فهذه تعتبر منتجات طبيعية آمنة، يعني الان في مشاكل في إريم، في ذمار، في كثير من مناطق محافظات الجمهورية، الناس تركوا الأراضي وهاجروا إلى مناطق أخرى بسبب انتشار النماتودة وسبب انتشار عفان البذور اللي تسببها المبيدات والأسمدة الخارجية.
0: نعم، يعني
1: هذه بدائل آمنة تعتبر.
0: طيب جميل، وإيش باقي أيضا باقي معكم؟
1: معنا سيليكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية، طبعا هذه كلها منتجات من خامات يمنية. السيليكات منتجة من الرمل اليمني الذي يكاد انه مهدر، يعني ما حد ياخذ في اعتبار، فنحن نحوله الى منتج صناديق ذو قيمه عاليه. الثاني برضه من منتجات البيوشار الكربوني، الان اتجاه العالمي اتجاه عضوي، فالبيوشار هذا يعتبر
0: يعني يعني حتى العالم قد هو بيحاول انه يتراجع عن استخدام الكيميائيات المبيدات الكيميائيه لما لها من اضرار.
1: اكيد
0: يعني العالم حتى العالم المتقدم والدول اللي هي مصنعه اللي هي مصنعه بتصنع المبيدات الكيميائيه هي الان بتتراجع تشتي تستبدلها بالعضويه. صحيح
1: فعلا فعلا هذا توقع عليه بشكل عام. يعني حتى الاضرار المبيدات تؤثر على المياه الجوفيه, تؤثر على الصحه, تؤثر على عدوانها الكثير, تؤثر على التربه. فلذلك الاتجاه الى المبيدات الى الاسمده والمبيدات الامنه هو الاتجاه العالمي الان بشكل عام. يعني الان المصانع الاسمده التي تعمل على تعطي نبات مقاومه للجاد الحراري, وخاصه في الايام الان في ارتفاع في درجه الحراره.
0: نعم
1: هذه الأسمدة تعطي دفعة كبيرة للمزارع في الاتجاه إلى الإنتاج الآمن, يعني حتى أنه تكون منتجات قابلة للتصدير.
0: الله
1: من الفواكه ما تتركش أثر بيئي.
0: جميل
1: يعني ما تتركش أثر بيئي
0: جميل. هذا ممكن في مرحلة متقدمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بالجهات الأخرى يكون هناك تنسيق حتى مع دول أخرى أنه لدينا منتجات فحصوها جربوها آمنة عضوية, وممكن يعني مع انه عندنا احنا احتياج كبيره ما قد بيش عندنا اكتفاء, عاد احنا في خطوات اولى, لكن التسويق الخارجي والمحلي هذا بيعطيك دفعه, بيعطيك سيوله, بيعطيك تحفيز للانطلاقه بشكل اكبر. صحيح
1: فعلا اقصد كذلك انه المنتجات عندنا مثلا زي الفواكه اللي تصدر الى الخارج انه ما يكونش لها اثر
0: صحيح
1: سموي خالص.
0: صحيح نعم هذه مهمة جدا في الحفاظ على جودة وسمعة المنتج اليمني, لأنه مع الأسف الشديد حصلت يعني حوادث معينة أنه تم إدخال فواكه أو كذا يمنية تم تصديرها للخارج فتم فحص جزء منها ووجدوا أن فيها أثر متبقي من بعض المبيدات والسموم, فتم على الأسف الشديد منع كل هذه الأصناف من الدخول إلى سوق خليجية وإلى آخره. وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني وللمزارعين بسبب إيش؟ بسبب الأثر المتبقي الناتج عن استخدام المبيدات بشكل مفرط أو بشكل غير يعني دقيق ومجنن. لكن الآن مع استخدام هذه المبيدات اللي بتكلموا عنها والمنتجات الموجودة في المعرض الوطني الأول للمبيدات والأسمدة المحلية, إن شاء الله يكون هناك حل لهذا الجانب ولهذه المشكلة
1: إن شاء الله. في ظل الإنتاج المحلي يتأكد أنه بيكون الجانب التصديري للفواكه بيكون عالي القيمة. فتتحمل برضو درجة تتحمل يعني فترة التصدير اللي هو يسموها فترة التخزين, إنها يكون لها فترة طويلة في التخزين.
0: الله
1: ما فيش تأثير يعني.
0: نعم نعم نعم يعني في عدة جوانب إيجابية من استخدام هذه المبيدات العضوية والأسمدة العضوية. طيب أنا أعود للأستاذ أو المهندس محمد القديمي, هل هناك فرص استثمارية متاحة في هذا المجال؟ يعني أنتم يا مهندس بتدعوا بقية يعني اللي بيستوردوا المبيدات والأسمدة من الخارج تدعوهم أنهم يستثمروا هنا في اليمن, وهل أنتم بتقدموا لهم فرص حقيقية بالتسهيلات؟ أيضا أهم شيء التسهيلات, لأنه ما يشتشي حاصل صعوبة بعض التجار أو غالبيتهم أكيد هو بيبحث عن ربح وبيبحث عن حاجة سهلة ما يشتيش ملاحقة ولا يشتي وجع راس. فأنتم يعني أنتم الحجر الأساس هنا في الموضوع, أنتم والإدارة العامة لوقاية النبات تقريبا وزارة الزراعة بشكل عام بتقدم لهم فرص, بتقدم
2: نعم
0: لهم تسهيلات.
2: هناك فرص يعني واعدة بنجاحات كبيرة في هذا المجال, لحيث يعتبر مجال تصنيع الأسمدة والمبيدات المحلية في أولى انطلاقته. الآن يتم إعداد دليل بالفرص الاستثمارية بالتعاون مع الأخوة في التسويق وفي التصنيع, وكذلك في إدارة الاستثمار في وزارة الزراعة لتحديد أولوية المرحلة القادمة, بحيث أن التصنيع يكون موجه الأخوة المستثمرين عندما يقبل على يعني الدخول برأس ماله يكون في مشروع ناجح محدد أهدافه مسبقا.
0: يعني بحيث أنه عفوا يعني يستهدفوا الأصناف الأولوية اللي لها أولوية
2: احتياجات البلاد الفعلية.
0: أيوة الاحتياج
2: يعني بدل أن يدخلوا خمسة ستة
0: في نفس
2: في نفس المجال ويحصل لهم انكسار. لا، إحنا الآن سنطلق خارطة استراتيجية وخطة كما قلت لك، خطة التصنيع الموجه، بحيث أن إحنا نطلق مصفوفة من الخطط التصنيعية ويتم توزيعها بين المستثمرين.
0: جميل، جميل جدا. إذن الفرص موجودة، وهي دعوة بنوجهها من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه الحلقة، للي معهم رؤوس مال يستثمروا في هذا المجال. والله بتقدموا خدمة بتنقذوا أرواح الناس من السرطانات، من الأمراض المزمنة اللي بتسببها المبيدات الكيماوية، وخصوصا عالية السمية واللي هي مهربة ومجهولة المصدر، مش عارفين من وين جات وكيف صنعت وكيف يتم استخدامها، يعني مشكلة كبيرة. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني لو الواحد فقط ينطلق من هذا المبدأ، إلى إضافة إلى أنه فيه هناك فرص للربح، فرص يعني واعدة. واليمن طبعا أرض مزارعة، يعني أرض زراعية، فالمنتج عيمشي نفسه وعينجح وعيتم استهلاكه بشكل كبير، بحاجة إلى تسويق إلى آخره.

0: الخارجي لما أنها لا تترك أثر سمي للتربة للإنسان للنبات للنحل
1: للحيوان. نعم.
0: ونتائجها نتائج قوية جدا يعني مقارنة بالخارجي، فهي تضاهي تقريبا يعني ما فيش فرق بين الأسمدة والمحصبات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة.
1: نعم.
0: وبرضو للتاجر، نقول للتاجر إنه برضو يقبل على شراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
1: جميل.
0: للمحافظة على البيئة، للمحافظة على الصحة. هذا أهم شيء، إنه يكون في زراعة آمنة.
1: نعم.
0: أرض سليمة صحيحة.
1: صحيح. وإنسان سليم.
0: بالضبط.
1: صحيح. وهي يعني نقدر نقول إنه ربما في مراحل لاحقة يمكن للدولة أنها تبدأ بإقناع أو إلزام الموردين المستوردين للمبيدات والأسمدة الخارجية بأنهم يبدأوا يخصصوا جزء من أموالهم تدريجيا، جزء من أموالهم يستثمروا بها في الإنتاج المحلي تدريجيا، حتى يكون عندنا هناك مرحلة متقدمة حتى نصل بإذن الله تعالى لمرحلة الاكتفاء، وبعدين يكون هناك منع شامل. هذا مش حاجة مستحيلة، حاجة منظورة إن شاء الله، وحاجة مرتقبة، وحاجة مأمولة بتعاون الجميع، وإن شاء الله يكون هذا الأمر ويتحقق. أنا أشكركم جزيل الشكر المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
1: وأشكر الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية، شكرا دكتور. وأشكر أيضا المهندس أحمد غيلان معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية، شكرا لكم جميعا، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يكون اليمن يمن خير، ويمن استقرار وسيادة ورفاه وتقدم بجهود أبنائه وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا خالص التحيات من إذاعة آفاق، أيوب إدريس أوسى المجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كيف تنسى وقد أتانا المحرم، أن يوم الحسين يوم مكرم، قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم، كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم، يقتل المسلمون في كل أرض ونرى القاتل الجبان يكرم، صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم، فإذا الكل في المصاب بكاء قرح الدمع كل جفن تورم، أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم، يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم، في طرابلس يا دمشق مثيل وبصنعاء كل قلب تألم، وبنو ديننا قيام سكارى هين في شعورهم ما تعظم، يقتل الناس في المنام ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم، لا تسلني عن الجنات لأني منهم في قرابة الدين والدم، حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم، أي شرعية تبيد شعوبا، أي ملك على ضمير محطم، أيها الصبت إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم، يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم، لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم، يستبيح الهداة في كل شيء ويرى نفسه الولي المقدم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا الإذاعي والأسبوعي في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: من جديد مستمعينا الأعزاء، والبداية في هذه الحلقة مع الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة.
0: أرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، وعنوان حلقتنا كربلاء من الطف إلى غزة. في هذه الفقرة نحتفي بذكرى من أعظم ملاحم التاريخ البشري، هي ذكرى عاشوراء، والتي كان إقامتها في يوم الأمس العاشر من شهر محرم، ذكرى الطف الخالد، ذكرى سبط رسول الله استشهاده سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. يسعدنا أن نرحب معنا في هذه الفقرة بضيفنا الناشط الثقافي الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
2: حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر.
0: أهلا وسهلا سيدي الكريم. بادئ ذي بدء، نحن في اليوم الحادي عشر من الشهر ذي الحجة، ونريد أن نفهم ما حصل في يوم عاشوراء، والبداية قبل أن نعرف المأساة ونتحدث عن المأساة، نريد أن نتعرف على أبرز الانحرافات التي دفعت بالإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بثورة. أين كانت الشرخات الأولى في جدار هذه الأمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا أحمد على مكروه سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، السلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أولاده وإخوانه وكل من استشهدوا معه، والسلام على السائرين على نهجه ودربه. ونشكر إذاعتكم المباركة على استضافتنا وعلى إتاحة هذا الوقت لنا، ونتحدث إلى مستمعينا الكرام عن هذه المأساة والفاجعة الكبيرة جدا التي لم يحدث مثلها حتى في العصور المظلمة في الجاهلية، مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. ولكن هناك انحرافات كثيرة جدا سنذكر أبرزها. الانحرافات أنهم أولا اتخذوا دين الله دغلا، كما أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حرفوا دين الله وعباد الله خولا، عبيد اتخذوا منال الله دولا. أيضا منها الاستهتار بالإسلام والحقد الكبير على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أهل بيته، أيضا إنكار الوحي والرسالة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ومنها المجاهرة بالفسق والفجور والانتهاك للمحرمات بكل جرأة وتهتك. وكان يزيد لا يرى في المسلمين إلا عبيدا لا يستبيحهم في الدم والعرض والمال. وقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام أسباب خروجه عندما قال: والله ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا متجبرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه أبرز الانحرافات بشكل مختصر، هناك تفاصيل كثيرة جدا، لكن نريد أن نتحدث عن حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال أنهم اتخذوا دين الله دغلا، فهم حرفوا دين الله. وكما قال أبو سفيان عندما كان يخاطب حمزة عندما سار إلى قبره وقد كان أعمى،
0: نعم،
2: عندما وصلوه إلى قبره وكان يركضه برجله ويقول: يا أبا عمرة، إن الدين الذي كنا نتجالد عليه أصبح لعبة بين أيدي صبياننا. هكذا لعبوا بدين الله سبحانه وتعالى وحرفوه وحرفوا المفاهيم، وحاولوا أن يبعدوا الناس عن هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة، وحولوا عباد الله إلى عبيد لهم بدل أن يكونوا عبيد لله سبحانه وتعالى. يعبدون الله، ينفذون أوامر الله، يجتنبون ما نهى الله، يتحركون لمحاربة أعداء الله، جعلوهم عبيد لهم، وتقووا بمال الأمة مع أموال المسلمين، حيث أنهم كانوا يمنعون الناس بالعلماء، علماء السوء وعلماء البلاط وعلماء الدراهم والدنانير، كانوا يمنعون الناس بأن هذا ولي الله وهو خليفة المسلمين، والمال مال الله وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
0: صحيح،
2: لعبوا بدين الله لعب كبير جدا وبعباد الله. و تقوى على الناس وعلى المستضعفين، عادوا إلى الجاهلية. لأنهم لم يدخلوا في الإسلام طواعية، بل دخلوا مكرهين أو مستسلمين وليس إسلام. لأن الحقيقة عندما نتأمل يا أخي في من بدايات الأمور على ما قال الشهيد

مسألة يعني خطأ فرديا أن يزيد قام بقتل الإمام الحسين. أن الخلل كان بنيويا في منظومة الاختيار والقيادة.

عندما مسك المسلمون في فتح مكة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله قال له

كذا إلى أن جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله بكثير من المهاجرين. الأنصار ترفرف على رؤوسهم الرايات الخضر

0: من هؤلاء يا أستاذ؟ هل هذا النبي في كوكبة من المهاجرين والأنصار؟ كثيرا. فدخل في مجلس عثمان وقال: من في المجلس من غير بني أمية؟ قال له: ليس هناك أحد. قال: يا بني أمية، لقد عالت الخلافة إليكم والملك، فتلقفوها تلقف الكرة بين أيدي الصبيان، فوالله ما من جنة ولا نار. يعني لم يقتنع هؤلاء بالإسلام أصلا. معاوية كذلك كان ينكر الوحي، وكان يضحك من النبي ويستهزئ بالنبي ويسخر من النبي، ويقول: أنا يرضى ابن أبي كبشة إلا أن يذاع باسمه 5 مرات من على المنابر. وهكذا يزيد أيضا أعلن إنكاره للوحي في أبياته الشعرية المشهورة والمعروفة. هكذا هؤلاء لم يسلموا، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وإنما استسلموا تحت حرارة السيوف، ويعني ليس بقناعة.
1: نعم.
0: وعندما تولوا هؤلاء غير الأكفاء حصل الظلم والمعاناة والشقاء، وسلبت الأمة العزة والكرامة والقوة والمنعة والحرية والسعادة، ويعني أشياء عجيبة جدا. عبر عنها الإمام الحسين عليه السلام حين كان يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. فألن الحياة مع الظالمين لا عزة فيها ولا كرامة فيها ولا خير فيها ولا شرف فيها ولا رفعة فيها. الحياة مع الظالمين ذل وهوان وخزي وعار، حياة يعني خالية من الحرية والعزة والكرامة. هؤلاء يعني سببوا مشكلة كبيرة للأمة، والأمة الآن تعاني في كل مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وفي كل مجالات الحياة بسبب الحكام غير الأكفاء، هؤلاء الذين أصبحوا على رقاب الأمة وهم غير جديرين بهذه المسؤولية، أصبحوا الآن مطية لليهود والنصارى، وأصبحوا يهيئون الأجواء ويطبعون مع اليهود والنصارى، والأمة تعني وترزح تحت أيمنة الظالمين، وتعني من الجوع من الفقر.
1: صحيح.
0: والمعاناة من الجهل في كل مجالات الحياة.
1: أستاذ عبد الله، يعني وليس فقط أنه وصل غير الأكفاء إلى مواقع السلطة، بل الذين يجاهرون بالمعصية ويجاهرون بالفسوق كما ذكر السيد القائد بالأمس، ويشربون الخمور ويلاعبون القردة. أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن هذه المأساة، أيضا كان هنالك دور، وهو دور العلماء، تقاعسهم أو وقوفهم مع السلطة سبب في تمكين الباطل وفي وجود هؤلاء الولاة العصاة على رقاب هذه الأمة. كيف أثر تقاعس بعض العلماء أو خضوعهم للسلطة، رجال الدين إلى آخر ذلك، في تمكين الباطل؟
0: يا أخي، العلماء عليهم مسؤولية كبيرة جدا، أن يبينوا للناس، أن يتصدوا للشائعات، أن يتصدوا للظلم للجبروت. عليهم يعني مسؤولية كبيرة جدا، بينها الإمام زيد عليه السلام في رسالته الخالدة للعلماء، عليهم أن يبينوا، ولولا أنهم سكتوا لما وصل المجرمون والظلمة والمفسدون إلى هذه الدرجة. لكن عندما تقاعسوا، عندما تخاذلوا، عندما سكتوا وفرطوا، يعني أصيبت الأمة بحالة ذل وهوان، وعانى العلماء وعانى المتعلمون وعانى الجهال، الجميع يعني عانى وشقي وتعب. ولاحظ يعني مثلا الأسباب التي أدت إليها مثل تلك الحادثة، سكوت الناس. يعني النبي الإمام الحسين عليه السلام كان في مدينة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يرضوا أن يتحركوا معه، سكتوا ورأوا بأنه لا حاجة للخروج، ونسكت وما به داعي لهذا الموضوع. رم باقي المهاجرين والأنصار وأولادهم وأحفادهم ما زالوا في المدينة، لكن رفضوا أن يخرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام وأن ينصروه، وإلا كان يتغير الواقع بكله. لكن سكتوا وجمدوا، وخرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، وحاول فيهم في أيام الحج، لكنهم لم يرضوا أن يتحركوا معه، فراسله أهل العراق فخرج إليهم. استشهد الإمام الحسين عليه السلام في تلك المعركة التي كما قلنا لم يحدث مثلها حتى في العصور المظلمة في الجاهلية. لكن هل سلموا؟ لم يسلموا. لاحظ، أهل المدينة جلسوا سنة. الإمام الحسين عليه السلام استشهد في 10 من محرم الحرام في سنة 61 للهجرة النبوية. في سنة 62 للهجرة النبوية تحرك جيش يزيد إلى المدينة واستباح أهلها وقتل 4000 من سكانها، 700 كما يقال في التاريخ، 700 من وجوه الناس من كبار شخصيات اجتماعية لا تقلها وبقية المهاجرين والأنصار خاصة أهل بدر، قال لا تبقوا على بدريا، لا يبقى ولا واحد من شهدوا بدر مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله. النساء التي حملت من غير زوج أكثر من 1000 امرأة،
1: الله المستعان،
0: يعني استبيحة الدماء. البعض كان يهرب إلى قبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله لعنهم لعلهم يحرجون أو يعني من النبي، لكنهم قتلوهم على قبر النبي حتى غطي القبر بالدم. هؤلاء لا يرحمون حرمة لا لرسول الله ولا لغيره، لو استطاعوا أن يقتلوا رسول الله لقتلوه، ناهيك عن بقية الأمة. أيضا أهل مكة كذلك الذين سكتوا ولم يتحركوا مع الإمام الحسين، علماء ومتعلمين وجهل الجميع، يعني توجه الجيش الأموي إلى مكة في سنة 63 للهجرة النبوية ورمى الكعبة بالمنجنيق وأحرقها وقتل أهلها، ويعني فعل فيهم الأفاعيل العجيبة جدا. أما العراق وما أدراك ما العراق، فها هو يعاني إلى اليوم، لم يسلم في زمن من الأزمنة من الظلم ومن الإضطهاد ومن القهر ومن سفك الدماء ومن المشاكل، لم تنتهي مشاكلهم ربما إلى أن يرد الله الأرض من عليها، لكن نسأل الله أن يفك عنهم أن يفرج عنهم
1: يا رب.
0: لكن إذا تحركوا وأخلصوا وعادوا، رغم أنهم قام البعض وساروا من بعد الإمام الحسين عليه السلام، لكن في وقت لم ينفع، لو كان العشر منهم سار مع الإمام الحسين لتغيرت لو تغير وجه الدنيا بكلها.
1: نعم، وسنواصل الحديث أكثر أستاذ عبد الله في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء، نأخذ معكم الآن فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم لاستكمال المحور الثاني.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة كربلاء من الطفي إلى غزة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله مياح الناشط الثقافي وخطيب جامع حورة بمدينة حجة. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
1: حياكم الله وأبقاكم
0: أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. عندما نتحدث عن مأساة كربلاء وعن مجزرة كربلاء، أيضا هي مجزرة ولا نقول معركة لأن كل ما فيها إنما هو ارتكاب للمجازر والجرائم، لكن تجلى أيضا في تلك المجزرة تضحيات لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. لو نتعرف أستاذ عبد الله على أوجه الشبه بين واقع الأمة زمن الإمام الحسين عليه السلام وكذلك في واقعنا وما يجري من عدوان على فلسطين وغزة، هل نعيش كربلاء ثانية بصيغة جديدة أم نعيش عدة كربلاءات يعني في اليمن في لبنان في فلسطين إلى آخر ذلك؟
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. هناك شبه كبير جدا، المعاصي تستمر مثل ما قلنا لأن الأمة لم تفهم قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله هذا، ولذلك يعني يستمر الطاغوت والإجرام والظلم على هذه الأمة حتى تعود إلى مفترق الطرق كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه. بقي لي ملاحظة في بالنسبة للسؤال الأخير في المحور الأول.
0: نعم تفضلوا.
1: العلماء يعني أثر تأثيرا كبيرا جدا تقاعد العلماء إلى مستوى أنه كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه بأنه بنسبة 70% من عوامل سيادة الباطل وضياع الحق هو سبب أنه سكوت أهل الحق وتقاعد أهل الحق عن رسالة الحق. وكما قال الشاعر وكل ضلال كان أو هو كائن تراه من التفريط كانت مداخله. فعلا يا أخي يعني الأسباب من هناك من البداية، لكن هناك يعني في سؤالنا الأخير هذا أن هناك شبه كبير جدا في واقع الأمة في زمن الإمام الحسين عليه السلام وفي زماننا هذا. لاحظ لولا تقاعد الحكام والعلماء اليوم عن نصرة القضية الفلسطينية لما تجرأ الصهاينة بهذا الشكل على هذا الإجرام والطغيان وهذه المآسي. كربلاء اليوم يعني استمرت طويلا بينما كربلاء الأمس كربلاء الحسين وكربلاء العراق لم تستمر إلا نصف يوم، بينما هذه سنين طويلة. يعني كربلاء فلسطين 78 عاما، كربلاء اليمن يعني 10 سنوات، بل الأمة تعيش يعني في معظم مناطقها ومراحلها كربلاء بسبب تقاعسها بسبب سكوت علمائها والعملاء من حكامها لليهود والنصارى ولغيرهم. فهناك يعني مآسي كبيرة جدا، قتل في كربلاء الأطفال، في غزة قتل الأطفال، في اليمن قتل الأطفال، في لبنان قتلت أيضا النساء، في كل مكان مثل ما قتلت النساء في كربلاء. يعني ليس هناك حرمة لأي شيء عند أعداء الله الظلمة والمجرمين، ليس هناك أي حرمة. هناك شبه كبير جدا بالنسبة للجوع والعطش والحصار والمعاناة. يعني كربلاء مدرسة متكاملة، ليس هناك حدث في هذه الدنيا إلا وتستطيع أن تربطه بحدث في كربلاء. هناك فيها دروس كبيرة جدا كما قال الشاعر، ففيها دروس وعبرة ومدرسة كبرى فمن ذا يسائله، وأية مأساة لآل محمد بها طمس الإسلام وانهار كاهله، بوحشية لم يعرف الكفر مثلها ولا اشتملت يوما عليها شمائله، تغير وجه الدين بعد محمد وفي يوم عاشوراء أصيبت مقاتله.
0: الله الله. أستاذ عبد الله، أيضا تبرز مثل ما برزت المآسي أمامنا في كربلاء الماضي والأمس وأيضا في كربلاء غزة واليمن وغيرها، أيضا تبرز أمامنا المواقف البطولية للمجاهدين مع الإمام الحسين عليه السلام وكذلك مواقف اليمانيين والمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. ما أهمية أو مدى أهمية هذه المواقف التي اتخذها المجاهدون في زمن الصمت والخذلان خصوصا في اليمن تحديدا إذا قرناه بموقف أصحاب الإمام الحسين في التضحية والفداء؟
1: القدوات يا أخي، القدوات عندما تقتدي أنت بالعظماء ستصبح عظيما، ستقتدي بهم، تتأثر بهم، تتأسى بهم، تريد أن تعمل مثلهم. لكن عندما يكون قدواتك ممن فروا من أمام اليهود، ممن جبنوا، ممن تراجعوا، هل يمكن أن تقف المواقف المشرفة التي تبيض الوجه؟ اليمن وفلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، لأنهم يقتدون بأبي عبد الله الحسين، برسول الله من قبله، جث النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بالإمام علي، بأعلام الهدى، أصبحوا أقوياء وأشداء وأعزاء على الكافرين، يمكنون بأعداء الله، لأنهم يرون أن قدواتهم هكذا عملوا، هكذا تحركوا، لابد أن نتحرك كما تحركوا، أن نعمل كما عملوا. في القدوات لهم دور كبير جدا في هذا، لأننا نمضي على نفس النهج، على نفس الدرب، نمضي على الخطى، نحاول أن نقتدي بهم ونتأثر بهم ونتأسى بهم، لأنهم القدوة والقيادة والأسوة التي أراد الله سبحانه وتعالى الأمة، ولو اقتدت الأمة بهم لأصبحت هكذا من العزة والقوة والمنعة، ولما هيمن اليهود ولا النصارى ولا كانت لهم كلمة في هذه الأرض أبدا، بل سيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الأمة عندما لم تقتدي بهؤلاء، عندما لم تتأثر بهؤلاء، أصبحت ذليلة، بل أصبحت تعطي الجزية عن يد وبطن وظهر، من باطن الأرض ومن ظاهرها ومن دماء المسلمين ومن مقدسات المسلمين ومن كل شيء. يجب علينا وعلى المستمعين جميعا أن نقتدي بهؤلاء، وهذه دعوة للجميع أن يعودوا إلى سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، إلى سيرة أعلام الهدى، لنقرأ سيرتهم، لنستفيد منها الدروس والعبر، وناخذ منها ما يفيدنا، وكيف نقتدي بهم، كيف نتأسى بهم، كيف نتأثر بهم، كيف نسير على منهاجهم، لكي لا نتأثر بالآخرين، لأنه لا أحد يجلس بدون قدوة، لا بد أن يكون معك قدوة سواء في الخير أو في الشر. لكن هؤلاء قدواتنا وإمتنا وأعلامنا، هم مشاريع شهادة وتضحيات، واستفدنا منهم وتعلمنا منهم كيف ينتصر الدم على السيف، وكيف أن الإسلام لا يقبل الهزيمة، بل أنه سينكسر حتى وإن شحقنا وقتلنا جميعا، لكن الإسلام سيبقى بدمائنا، لأننا أرويناه بدمائنا، لأننا تحركنا على هذا النهج، فإنه لن يضيع. بقي الإمام الحسين، بقي نهج الإمام الحسين، بقي طريقة الإمام الحسين، بقي هذا النهج العظيم، لكن يزيد انتهى، أصبح ملعونا عند معظم المسلمين، ما عدا بعض المتعصبين والجهل الذين يتعصبون له، وإلا الكل يلعن، الكل يعرف إجرامه وطغيانه وظلمه وإفساده، الكل يعرف بأنه كان غير جدير وغير خليق بالخلافة وبأمرة المؤمنين. لكن العجب العجاب عندما يحكم المسلمين مثل هؤلاء الطلقاء الذين قد بينهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أصبحوا حكام على الأمة. المسلمون كانوا ينقسمون إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. أراد النبي عندما دخل هؤلاء في الإسلام، أراد أن يعطي لهم مسمى خاصا بهم، لكي تعرف الأمة، لكي تحذر منهم الأمة، لكي تكون الأمة على حذر كبير منهم، فسماهم الطلقاء. لكن الأمة لم تفهم قول النبي صلوات الله عليه وعلى، لم تفهم النبي أصلا بكله، وليس هذا الكلام فقط، ولذلك أصبحت أمتنا في حالة يرسلها في مأساة كبيرة جدا، تعاني وترزح تحت أيمنة الظالمين والمستفدين وعلماء اليهود. نعم. وعملاء اليهود والنصارى.
0: نعم. ولأن كما ذكرت أستاذ عبد الله، لأن الإمام الحسين ابن علي عليه السلام والإمام علي بن أبي طالب، لأن هؤلاء هم قدواتنا، رأينا المواقف البطولية والجهاد المقدس والعظيم والتضحية والفداء في لبنان، حزب الله، وفي اليمن، وفي غير ذلك من المناطق التي تقاوم العدو الإسرائيلي والأمريكي. أستاذ عبد الله، في ختام حلقتنا نريد أن نخرج بفوائد من هذه الذكرى من إحيائها، ما أهم ما نستفيده من ذكرى عاشوراء في نهضة الأمة، وحتى تستعيد دورها الريادي، وأيضا حتى لا تتكرر هذه المآسي من جديد؟
1: من أهم ما نستفيده في ذكرى عاشوراء أن الأمة إذا نهضت بمسؤوليتها وقامت وابتدت الإمام الحسين، لأنه رسم لنا الطريق وأضاء لنا الطريق كيف نتحرك وكيف نواجه الظلم والاستبداد والإجرام. هذه الأمة لو استفادت الدروس والعبر من كربلاء لما عاش الضلال ولما عشعش الباطل، ولما أصبحت الأمة ذليلة وتعيش في الهوان والذل، ستصبح الأمة عزيزة وقوية وغالبة وتنتفع بثرواتها. الأمة يا أخي اليوم تعاني معاناة شديدة جدا، ثرواتها تنتزع من تحت أقدامها، ويستفيد منها اليهود والنصارى، يستفيد منها كل دول الغرب، وأبناء الإسلام يعيشون بين الجوع والمرض والفقر والمعاناة والجهل المنتشر. لكن عندما نعود إلى كربلاء ونستفيد من أبي عبد الله الحسين عندما كان يعلمنا كيف نعيش عزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء، نأبى الذل، نأبى العوان، نأبى الاستسلام لكل طواغيت الأرض، سنستفيد ونحصل على الحرية وعلى العزة وعلى الكرامة وعلى الإباء وعلى الحرية والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة، وننعم برضوان الله سبحانه وتعالى، وننعم بالحياة الكريمة التي أراد الله سبحانه وتعالى، لأن كل خيرات الدنيا ونعيمها وما أعد الله فيها هي للمؤمنين أصلا، كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي للمؤمن، لكن عليهم أن يقوموا بمسؤولياتهم، أن يقوموا بدورهم، أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يعملوا على كلمة الله، أن ينصروا دين الله والمستضعفين من عباد الله، لا يجلسوا هكذا مكتوفي الأيدي حتى يقتلهم العدو. نستفيد من كربلاء، نتعلم منها كل معاني العزة والكرامة والشرف والرفعة، تعلمنا أيضا منها كيف ينتصر الدم على السيف، تعلمنا أشياء كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها أخي العزيز. لكن هناك بعض الأشياء التي يجب على المسلمين جميعا أن يستفيدوها من هذه المعركة، لأن الإمام حسين كما قلنا مدرسة متكاملة، تستطيع أن تستفيد منها كيف تعيش في هذه الحياة، كيف ترفض الظلم، كيف تواجهه، كيف تنتصر عليه، كيف تتحرك في هذه الحياة بشكل صحيح، بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، مدرسة متكاملة في كل مجالات الحياة.
0: نعم، إذن هذا ما نستفيده، وأشياء كثيرة أيضا نستفيدها من ذكرى عاشوراء ومن إحيائنا لهذه المناسبة. جزيل الشكر لكم ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة، على هذه الإضاءات القيمة. شكر الله لكم سعيكم، وبارك الله في علمكم وعملكم، وعافاكم الله.
1: بارك الله فيكم.

0: الآن مستمعينا الأعزاء، بعد أن انتهينا من الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة، نذهب وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. فقرتنا اليوم وهي الثانية سنتحدث فيها، يحدثنا فيها الشيخ حسن فرحان المالكي عن وقائع وأفعال مروعة وجرائم ارتكبها بنو أمية بحق الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام. تفضلوا معنا بالاستماع لهذه الفقرة.

معركة كربلاء وقتل أصحاب الحسين وتشويههم يعني وجزهم لرأسه وقتلهم يعني في أمر الفرسان بأن يعني يدوسوا ظهره وبطنه حتى يعني يتناثر وما أشبه ذلك، ثم مرروا نساء الحسين وأبنائه ما تبقى من أبنائه كعلي بن الحسين من أمامه. وهذا البشاعة، هذا البشاعة لؤم جاهلي والشيطان يأمر به، لأن غالبا المسلم مأمور إذا ذبح أن يحسن الذبح حتى وبالحيوان، حتى في الحيوان إذا عندك عيد أضحية ولا عندك حيوان تريد أن تذبحه لابد أن تحد شفرتك وهناك آداب ليس أمام الحيوان، وأن يسقى وأن كذا ثم يذبح. الإمام الحسين أماته عطشانا، أماتوا أصحابه، أماتوا أطفاله، قتلوهم أمامه، مأساة، مأساة هذه. ولذلك بقيت قصة الحسين، يعني فعلا ثورة الحسين صارت كل يوم يجب أن تبقى حية، يجب أن تبقى حية في القلوب وفي العقول لتفتح لنا الأسئلة على حكمة الله، على أوامر الله، على لماذا حصل هذا، على المقدمات التي أدت إلى هذا. هذا جرى بعد 50 سنة فقط من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. معقول أن وصلت أمة محمد إلى أرذل مما كان عليها الجاهليون بأي سبب؟ ليس عبثا هكذا، هناك تسويل شيطاني، هناك أخطاء سابقة، هناك تساهل، هناك تخاذل، هناك إلى آخر. فلذلك ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر على الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه قال الشافعي لو لم تنزل إلا هذه الصورة لكفت، ومع ذلك لا، ليس هناك صبر لا على قول الحق ولا يعني لا صبر عليه ولا بحث عن معيار الحق، معيار الحقيقة. على أي حال لما مر بهم طبعا الصبيان كانوا يبكون، وأركبوهم على جمال عراء يعني ليس بدون أسرجة، على ركائب بدون أسرجة، وهي يعني متعبة خاصة للنساء، يعني عندما تركب النساء على جمال بدون سرج، السرج هو الأسرجة قد تختلف، السرج هو المحمل يعني الذي يركب فوقه الراكب. وعلى أي حال وصلوا إلى ابن زياد، وابن زياد كان يضرب على ثنايا الحسين، وفعل كذلك يزيد بن معاوية، الرأس أمامه فيضرب بالقضيب الذي ضرب به وجه هاني بن عروة ومزق وجهه، أخذ يضرب حتى بعد موت الحسين يضرب على ثناياه. وهذا العادة موجود أموية، يعني نحن نعرف ماذا فعلوا بشدقة بحمزة عندما بقروا بطنه، هي عادة أموية يعني، بمعنى يوم قتل حمزة في غزوة أحد، ومعروف كذلك بقبر حمزة فيما بعد نبش في أول عهد الأموي وضربت ساقه وثعبت دما. والآن رأينا الحسين ماذا جرى له، هاني بن عروة ماذا جرى له، التقطيع حجر بن عدي وأصحابه ماذا جرى لهم، الرمي من فوق القصر، كثيرة يعني موسوعة عذاب كبيرة هذا في هذا البيت. والغريب أن هذا البيت عربي، البيت الأموي بيت عربي قرشي، ولكن كان يشتغل بالتجارة، والتجارة غالبا يعني ما تتعلم المبادئ الفروسية، مبادئ الفروسية في الصحراء غالبا التجارة فيها. طبعا ما أريد أن أذم التجار يعني، لكن المقصود أن بعض التجار الذين مثلوا بحمزة وفعلوا للأسف ما يعني بحاجة دراسة نفسياتهم من أين أتت، لماذا هذا الحقد الأعمى، يعني لماذا هذا الحقد الكبير. على أي حال نواصل يعني وصولهم إلى يزيد. والجانب الأموي كأنه يرى أنه حقق دينا، يعني لا تظنون أن بني أمية أو الجيش الأموي خاصة لا تظنون أنهم يعرفون أنهم يعني مخطئون، بعضهم لأنه عطل حواسه وعقله وقلبه وباع ضميره، فتجدهم يقولون يا خير الله اركبي، وتجد زهر بن قيس الذي أرسل بالبشرى إلى يزيد يقول أبشر بنصر الله، يعني عند أبشر بنصر الله المعايير مفقودة. ولذلك دائما نحن نقول إلى اليوم تجد جاهلا قد يذبح امرأة ويذبح طفل ويقول الله أكبر، لأن المعيار مفقود، يجب بناء المعايير من جديد، يجب
ألا تضيع معايير الحق والباطل، معايير الظلم والعدل، معايير من يستحق القتل من لا يستحق. لا تنسب إلى الله الله أكبر، تنسب إليه كل رذيلة تفعلها، أن تذبح طفلا أو امرأة أو تفجر وتقول الله أكبر، تفجر مكانا فيه المدنيون وفيها السوق المارة وفيها تقول الله أكبر. يعني كلمة الله أكبر كأنك تنسب هذا إلى الله، أن الله هكذا أمرك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قتل الإنسان وما أكفره. فما يجو يعني هذه نبهنا لها كثيرا، وهي هدف من هذه الحلقات، من هذه الحلقات الحسينية. الهدف منها تلمس لماذا هذا، كيف استطاع الشيطان أن يجعلنا بالدين نحارب الله ورسوله، تمام، أن يجعلنا نحارب شرع الله بشرع الله. كما قلنا الشيطان ذكي ويدخل في نفس كل بشر، وعنده خبرة طويلة من أيام آدم إلى اليوم، واستطاع أن يفعل كما ترى. يتفخرون يظنون أن الله نصرهم وأنهم يقدمون عمل جليل، ووضعت فيما بعد الأحاديث التي تحرض على هذا، وضعت فيما بعد. على أي حال، طبعا يزيد، ولما وصلوا آل الحسين إلى يزيد وجرى حوار بينهم، يعني الحوار مشهور، وقول زينب خطبتها ذكرناها في بداية الحلقة، وثبات زينب بنت علي أخت الحسين، وكيف قالت وكيف تمثل بأبيات ليت أشياخي ببدر شهد وجزع الخزرجي من وقع الأسل. هذا أبيات لابن الزبعرة، كان افتخر بانتصار المشركين يوم أحد، فتمثل به يزيد بهذا البيت، وهي أحقاد أحودية وبدرية، يعني أحقاد على البيت الهاشمي، لأنهم كما قلت رسبوا في الابتلاء، الله ابتلاهم بهذا النبي من بني هاشم، وهم عندهم عصبية، فهل يفرطون في العصبية لله أو يفرطوا في الله لصالح العصبية؟ هم اختاروا أن يفرطوا في الله وفي الدين وفي العقل وفي كل صالح العصبية، فرسبوا في الابتلاء كما فرط إبليس في يعني في عنصر النار، تفرط في طاعة الله من أجل العنصر، تعزز بخلقة النار واستهون خلق الصلصال، كما قال الإمام علي في الخطبة الأولى من نهج البلاغة. وهذا الابتلاء كررناه ونكرره كثيرا، لأنه هدف كبير من أهداف هذه الحلقات. ولو عرفه الناس، لو عرفوا معنى الابتلاء لما صارت هذه المآسي جميعا. على أي حال، نواصل هنا. طبعا سنة قديمة، كما قلنا الحسين يضرب شفتي يزيد، يضرب شفتي الحسين وأسنانه. ثم طبعا هناك مقارنات بين الحسين، بين يزيد وعلي بن الحسين زين العابدين، الابن الصغير الذي نجى من المعركة، كان مريضا وكاد أن يقتل لولا أن زينب قالت اقتلوني معه، في قصة طويلة في الكوفة أمام ابن زياد. كان يزيد يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يقول أن الحسين غفل عن هذا المعنى. طبعا هذه قد يظل بها حتى بعض الناس، يعني لأن الله يؤتي ملكه من يشاء، تمام، والله قد يؤتي الملك لفرعون من باب الابتلاء كما قلت. يعني إيتاء الله للملك ليس بالضرورة أن يكون رضا من الله على هذا المؤتى، قد يكون ابتلاء، بل هو ابتلاء سواء أعطى الملك أو حرمه. إذا أعطى الملك أو حرمه هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وكما قلنا أن المبتلين من الفقراء ناجحون أكثر من عدد الناجحين في الابتلاء بالفقر، أكثر من عدد الناجحين في الابتلاء بالغنى، وعدد الناجحين من المحرومين أكثر من الناجحين من المعطين. فهذه السنن كان يزيد يغفل عنها، وظن أن المسألة ملك، أنها المسألة صراع الملك، واستطاع هو ودولته أن يحرف المعنى بأنها مسألة ملك، يعني وأن هؤلاء بني هاشم فقط طماعون.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى الفقرة الثانية ومضى معرفية مع الشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، نأتي وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، وهي فقرتنا التعليمية التي نتعلم فيها كل أسبوع مهارة من مهارات الخطابة. موضوع هذا الأسبوع يناسب هذه الذكرى التي نعيشها، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام وأبرز خصائصها وسماتها وأبرز أيضا نماذجها. مستمعين الأعزاء، الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام هو ابن علي بن أبي طالب، والإمام علي عليه السلام هو الذي كان الإنسان الذي جمع بين العلم والفصاحة والخطابة وله نهج البلاغة. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الخطابة عند الإمام علي عليه السلام. إذن الإمام الحسين هو سليل بيت النبوة، من تربى في حجر الإمام علي عليه السلام، ولم يكن خطيبا بالمعنى الذي نعرفه اليوم، يعني فقط يصعد على المنبر ويلقي خطبة، بل كان خطيبا أينما حل، سواء كان على منبر في مسجد أو على مجموعة يلقي خطبة على مجموعة. ومثلما كان خطيبا برزت خطبه في يوم عاشوراء ذكرى استشهاده سلام الله عليه، عندما كان يسمع أنصاره بالخطب العظيمة وكذلك يسمع مخالفيه وأعدائه. إذن الإمام الحسين بن علي عليه السلام هو الخطيب المفوه. إذا أردنا أن نلخص الخطابة وخصائص خطابة الإمام الحسين عليه السلام، نجد أنها تقوم على عدة أعمدة. من هذه الأعمدة أنه كان الخطاب إلى الضمير لا إلى العاطفة فقط. الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يخطب لم يكن يستجلب البكاء بدموعه، بل كان يهز الضمير بحجته. ولذلك استمع إليه ويقول لرجل، نستمع إليه عندما جاءه رجل يطلب منه الأمان، يقول له: يا هذا، إنما أدعوك إلى الله وإلى الجنة وأحذرك من النار، فإن تطعني أدلك على خير لك، وإن تعصني فأنت من أهل النار. فهذا ليس استعطافا، بل هو يبين له الحجة ويدعوه إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. أيضا من الأعمدة التي هي ظاهرة في خطاب الإمام الحسين عليه السلام، كان يجمع بين الحجة وبين السلاح، ويذكر بأشياء مهمة جدا. من ذلك قوله عليه السلام لمن جاءوا لحربه من بني أمية ومن غيرهم: ويحكم يا شيعة أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. أيضا خطاب الإمام الحسين عليه السلام يسقط به صاحبه، ويسقط أيضا العدو الذي يخاطبه. كثير من الخطباء اليوم يخطبون ليرضى عنهم جمهورهم، وليس كذلك. يعني الخطبة لا يجب أن تكون، لا يصح أن تكون فقط لترضي الجمهور ولو على حساب دينك ومبادئك. الحسين عليه السلام كان يسقط يزيد من عقول الناس قبل أن يسقطه من عرشه. كان يعلم الإمام الحسين عليه السلام أنه لن ينتصر عسكريا، ربما لن ينتصر عسكريا، فكان هو يكسب معركة الوعي، يعري يزيد، يفضح يزيد على حقيقته. ومن أبرز خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته يوم العاشر، وكما يقال هي خطبته الكبرى التي قال فيها: ألا وإني أراني قد أذنت لي بالحجاز، فلا يصدنكم عن أمري هذا أحد، فإنما أنا الحسين بن علي، خرجت من مكة وأنا ابن فاطمة بنت رسول الله، فمن كان باذلا فينا مهجته وموصلا فينا فليرتحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وفي هذه الخطبة رسائل عميقة ومهمة، كأن فيها قراءة للهوية، نداء للتضحية، إعلان لا يحتمل التأويل. ولذا عندما جهله الجيش الأموي فصاروا يجهلون الإمام الحسين، لأن هنالك حملة شعواء ضده، كان يقول لهم: انسبوني. وهذا فيه تعرية لهم، يعني هل يجوز لكم قتلي؟ أنا الحسين ابن علي، أنا ابن فاطمة الزهراء، جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ذلك من الخطب ومن الكلام الذي كان يخاطب به أولئك القوم، وكذلك وصيته لأخته زينب عليه السلام حين قال عليه السلام وقد أحاطوا به: يا أختي لا يشغلك هذا عن أمري، فإن الله قدر ما كان. هنا الإمام الحسين في هذا الكلام نرى أنه لا ينسى أيضا، مثل ما أنه خطيب المعركة لا ينسى أن يتحدث مع أهل بيته، فهو يكمل وصيته وهو يحارب. وفي هذا فائدة للخطيب اليوم، الفائدة التي نأخذها نحن الخطباء، لأنه ما أكثر الخطباء وما أكثر المساجد في عصرنا أن يكون الخطيب صادقا في موقفه، صادقا مثل ما كان الإمام الحسين عليه السلام صادقا قبل أن يكون بليغا بلسانه. يعني لا يركز الإنسان فقط على الأداء، على الصوت، على النبرات، نقول فقط، وإلا فهذه أشياء مهمة أيضا، لكن يجب أن تكون من صفات الخطيب الصدق. إذا كان الخطيب صادقا في نصحه لإخوانه، لأهل حارته، لأهل منطقته، يلامس مشاعرهم، يحل مشاكلهم، يعظهم، ينصحهم، هذا هو الصدق. الصدق أيضا هو أن يفعل ما ينصحهم به، لا أن يكون ناصحا لهم وهو في نفس الوقت لا ينتصح هو في البداية، لأن يعني البداية من أن يغير الإنسان وبنفسه، فإذا غير الإنسان وبنفسه يخطب في الناس وينصحهم. فالإمام الحسين عليه السلام لم يبلغ ببيانه فقط، بل بلغ بدمه الذي أراقه حجة لا تقل حجة عن كلامه، ليثبت لهم أن الفعل أصدق أيضا من القول. هو استمسك بمبادئه، فعندما قال الإمام الحسين عليه السلام قد ركزني هؤلاء القوم بين اثنتين، إما السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة، هذا كان البيان، الكلام النهائي، الكلام الفاصل. وأيضا مبادئه في أنه لا يستسلم للظالمين، مثلي لا يبايع مثله،

كلامه. وهنا نفهم على أن الخطيب يجب أن يجمع بين أمرين، بين الصدق وبين التطبيق، هو أن يطبق ما يقوله، وأيضا البيان، أن يكون صاحب بيان، ليس فقط أن يكون صادقا. فالبيان مهم جدا، هو عبارة عن أسلوب، أنت كيف تستطيع أن توصل أن توصل فكرتك إلى الناس بالصدق، أيضا حرارة الصدق، أيضا أسلوبك في الخطابة. لأننا عندما نجد القرآن الكريم كيف ينوع لنا أساليب الخطاب، مرة يقول يا أيها الناس، ومرة يا أيها الذين آمنوا، ومرة يا إلى آخر الخطاب الذي ينوعه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، وأيضا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملتقى الخطباء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. نجدد الشكر لمن كان معنا ضيفا في فقرة منبر الجمعة، الأستاذ عبد الله مياح، خطيب جامع حورة بمدينة حجة. وأيضا تطرقنا في الومضة المعرفية، وهي الفقرة الثانية استمعنا إلى الشيخ حسن فرحان المالكي، فك الله أسره عن جرائم مروعة بحق الإمام الحسين وأصحابه، إضافة إلى مسائل أخرى. وختمنا بميدان الخطابة، الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وجديدة، نترككم الآن في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني في التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي، ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جداً، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
2: يقول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

قل لمولانا الحسين، قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني، إن شدوي فيك أغلى من مثاقيل اللجين. أنت في الأحرار تبقى صاحب الدرب المكين، يا سليل المصطفى لي فيك آيات اليقين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين، كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسين. كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. يا فدائيا تسامى في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. دمت يا نور المعالي في ضمير الخافقين.

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا واعدنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجمع الله به ما افترق من هذه الأمة وألم به الشعب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وعظم شأنه، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتقواه والعمل بما يحب ويرضاه بفضله وجوده ومنه وكرمه. بالأمس أحيا المسلمون ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وخرجوا بالملايين في الساحات لا سيما في اليمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ما قدموه وما فعلوا. وحينما أحيوا هذه المناسبة في الحقيقة إنما أحيوا في نفوسهم معنى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى ومعنى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأحيوا مبدأ مهما جدا قام عليه الإسلام، ألا وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأنه تعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدمان من أجل أحد ولا يقطعان من رزق أحد. وهذا المبدأ للأسف الشديد غيب عن هذه الأمة ردحا طويلا من الزمن. يعني عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل ما حصل واستمر الأمر، ومع مضي الوقت كان هناك تقهقر وتراجع من قبل المسلمين في الحفاظ على دينهم والاهتمام بدينهم والتمسك بهذا الدين القوي، حتى حصل ما حصل في سنة 61 حينما قتلوا الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. وإنها لجريمة كبيرة عظيمة جدا لا يمكن أن يقلل من شأنها، ومن المناسب جدا أن يذكر الناس بها لما فيها من العبر والدروس والعظات. إخواني المؤمنين، لا ننسى أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، وأنه تعالى يتعامل مع الناس بعين واحدة، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. وكون هذا الإنسان قريبا أو بعيدا من رسول الله لا فرق في ذلك، وكون الإنسان كان من أصحاب النبي أو كان من التابعين أو خلق في آخر الزمان عند الله تعالى الناس على سواء، وإنما ينظر الله تعالى إلى أعمال الإنسان وسلوك الإنسان وإيمان الإنسان وأخلاق الإنسان وما توفي عليه الإنسان حين يدركه الموت على أي حال أدركه الموت. هذا معنى قول الحق: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمسألة القرب والبعد ومسألة التقدم أو التأخر هذه لا اعتبار لها عند الله سبحانه وتعالى. حصل ما حصل من أولئك الذين اعتدوا على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم في الحقيقة إنما جنوا على الإسلام جناية كبيرة جدا جدا جدا، لأن الرجل ما خرج إلا من أجل الإصلاح في أمة جده، لأنه رأى انحرافا كبيرا عن منهج الدين. قرب اليهود والنصارى إلى مصادر الحكم، إلى بلاط السلطان، صار السلطان يصدر أوامره وتوجيهاته لهذه الأمة عبر مستشارين من اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ بطانة من دون المؤمنين. فصار حكام الإسلام المسمون مجازا أو كذبا وزورا أمراء المؤمنين، صاروا يستشيرون اليهود والنصارى، وصاروا لا ينطلقون أو لا يتقدمون أو يتأخرون في أمر من الأمور إلا عن رأي من قبل اليهود والنصارى. قرب اليهود والنصارى كما هو الحال اليوم لدى دول الخليج ولدى حكام العرب والمسلمين، فصاروا لا يعقدون رأيا أو يتوجهون توجها أو يفعلون فعلا إلا إذا كان هناك رأي من الاتحاد الأوروبي أو من الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض. والكل يعرف بالأمس اجتمع روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة بمجموعة دول الخليج يتحدث معهم عن كيف سيكون الحل وماذا عليهم أن يفعلوا وعليهم أن يدفعوا كلفة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وضد لبنان وضد محور المقاومة وإلى آخره. حالة لا يرثى لها، حالة غير طبيعية. إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن تمر عليه هذه الأحوال دون أن ينكرها ودون أن يمتعض منها ودون أن يتبرأ من هؤلاء الولاة الذين هم على هذا النحو. حالة غير طبيعية لا تنسجم أبدا مع الإسلام ولا مع شريعة الإسلام ولا مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل إنكم ستجنون، لا والله ليست جناية على أحد. إن الواقع لا يتحدث عن نفسه، وإن المكذب بهذا الواقع لجاحد منكر للمسلمات كمن ينكر وجود الشمس في رائعة النهار، والعياذ بالله أن نكون من المنكرين. حصل ما حصل من الانحراف الكبير جدا لا نبالغ. فالقرآن يتحدث القرآن في غزوة أحد أشيع أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. مجرد إشاعة تغيرت أحوال